0: يصحش يصلي مرة ثانية بجماعة ثانية إمام، لكن له أن يصلي نافلة. قال أصلي معك نافلة لا بس، لكن ليس إمام، ليس إمام. أما المؤتم صلى جماعة ثم وجد جماعة ليس لها إمام، فقالوا له يا فلان نريد أن تصلي بنا إماما، ينوي الأول النافل ويصح يصلي بهم إمام لأنه مؤتم يصلح، أو ينوي الأول النافل ويصلي الثاني الجماعة يصلح فريضة يصلح. أما الإمام إذا قد صلى بهم إماما فلا يمكن أن يصلي بجماعة الثاني إماما. نفس الفريضة هنا بنفسه الظهر بس، أما ظهر وعاصر ومغرب يصلي بحتى كل الظهر. أنا بين أقصد نفس الفريضة، لأنه لا ظهر لا عصر ها في يوم واحد، ما فرض الله على المكلف في الليل والليلة إلا فريض واحدة من الفجر، فريض واحدة من الظهر، فريض واحدة من العصر، فريض واحدة من المغرب، فريض واحدة من العشاء. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليها دخل الجنة. هيبصروا ناقص الطهارة هذا مهم. بعض الناس لا العدامة ولا الأمور ميسرة، بعض الناس عادي. هذا الرجل متيمم ورجل آخر متوضأ، فلا يصح ولا يجوز أن يصلي المتيمم إماما بالمتوضي مؤتما، العكس يصلح. لماذا؟ لأن ناقص الطهارة بسر ناقص طهارة لم يستكمل أعضاء الوضوء. أنا أتقدم لكم التيمم ليس على إلا أن يمسح وجهه ويده، أما المتوضي فله عشرة يحفظ واحد، فإذا كان ناقص هيبسر. هذا الرجل له جراحة بيده، يعني فعلوا لها جبس، فعلوا لها جبس ما غسلها، قالوا قد مسحنا، قلنا احنا متعبدين بغسل ومسح العظم، ما يصبرش يصلي بمن يعني استكمل الوضوء لأنه ناقص طهارة. رجل في رأسه جراحة لم يمسحه لا يصح أن يصلي هو أن يكون إماما لأنه ناقص. إذن ما معنى ناقص الطهارة؟ الذي لم يستكمل أعضاء الوضوء كاملة، لكن متوضي بمتوضي يصلح، متوضي بمتيمم يصلح، متيمم بمتيمم يصلح. هذا ما بش إشكال فيه لأنه مستوي. هذا ناقص ما الطهارة، عاد معنا ناقص الصلاة. هذا الرجل ليس له عضد يد مقضوع يده، عاذنا الله بأي حال من الأحوال، هذا ناقص صلاة، ناقص صلاة. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، والسلام عليكم.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM. آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كان من أبرز الأحداث وأكبر المآسي في تاريخ الأمة التي وقعت في شهر رمضان، وكان كانت في شهر رمضان لسنة 40 من الهجرة النبوية، في ليلة 19 من شهر رمضان آنذاك، أن استهدف أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو خارج في مسجده لأداء صلاة الفجر في جامع الكوفة، وهو يتقدم لصلاة الفجر، فأصيب في عملية استهدافية غادرة استهدفه فيها أشقى الأشقياء ابن ملجم لعنه الله. وفي الليلة الثالثة للضربة تلك، ليلة 21 من شهر رمضان آنذاك، التحق أمير المؤمنين عليه السلام بالرفيق الأعلى شهيدا فائزا سعيدا. في اللحظة التي أصيب فيها بالسيف على رأسه الشريف، قال كلمته الشهيرة التي سجلها التاريخ: فزت ورب الكعبة. ذلك الاستهداف كان من أكبر المآسي في تاريخ الأمة التي امتدت تأثيراتها السيئة على الأمة جيلا بعد جيل. وما حدث لم يكن مجرد واقعة عادية استهدفت شخصا يحكم الدولة الإسلامية فأتى بديلا عنه شخص آخر، الأمر يختلف كليا. الذي استهدف بتلك الضربة الغادرة هو أمير المؤمنين سيد الوصيين إمام المتقين، هو من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا منزلته، مقامه العظيم عند الله، دوره في الإسلام وحركة الإسلام، علاقته بالأمة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالذي أصيب في ذلك الاستهداف الغادر هو من له هذه المنزلة، من له هذه المرتبة التي هي المرتبة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامه الإيماني العظيم وكماله الإيماني العظيم، في منزلته عند الله سبحانه وتعالى، في دوره العظيم في نصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومؤازرته، وفي العمل على إقامة الإسلام، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي التصدي لكل أعداء الإسلام الذين حاربوه في عصر الرسالة الأول، في كل ما يتعلق بمسيرة الإسلام، وأيضا في طبيعة دوره في الأمة فيما بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وامتداد المسيرة الإسلامية وفق أصالتها. فها هو أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك المقام العظيم والمنزلة العالية، يستهدف بسيف محسوب على أنه من الأمة، منتسب إلى الأمة، فإن لم يكن في واقع الحال يمكن أن يكون منها من يرتكب جرما فظيعا عظيما مهولا بذلك المستوى. ولكن كان هناك أيضا تخطيط لهذه العملية، ولم تكن مجرد تصرف شخصي نابع من قرار شخصي، كان وراء ذلك تدبير وسعي من حركة النفاق في هذه الأمة التي تزعمها وحمل لواءها الطغيان الأموي في تلك المرحلة. أمير المؤمنين عليه السلام بمقامه العظيم عند الله ومنزلته العالية عند الله سبحانه وتعالى، يتبين لنا من خلال هذا الاعتبار أن ننظر إلى فضاعة ما حدث إلى هول الجريمة، إلى شناعة تلك الجريمة، وهي تطال وليا من أولياء الله، من صفوة أولياء الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن فظاعة جريمة استهداف أي إنسان مؤمن، أي إنسان مؤمن، في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. على مستوى مؤمن واحد من أي المؤمنين، من سائر المؤمنين، لا يشترط أن يكون قد بلغ أعلى مراتب الإيمان، هذا الغضب من الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أكبر الوعيد الذي أتى في القرآن الكريم وهو وعيد على جريمة محددة، هناك في القرآن الكريم يتكرر الوعيد على جرائم محددة، ولكن يبرز هذا الوعيد الشديد الذي يبين غضب الله الشديد والعذاب العظيم، وبالتالي يبين شناعة تلك الجريمة، فما بالك عندما يكون المستهدف هو مولى المؤمنين، هو أكمل المؤمنين إيمانا، هو أعلاهم مرتبة في إيمانه، وأسبق الأمة في إيمانها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعلى مستوى عظيم، إيمان متميز بالكمال والسبق بما لا مثيل له في هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى قال أيضا في حديث قدسي مروي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من يعادي وليا من أولياء الله فعلى ماذا يعادي؟ إلا على ما يحمله من الإيمان، ما يتحرك به في إطار الحق، يعاديه من أجل موقفه الحق، من أجل ما يقوم به ويتحرك به مما يجسد إيمانه بالله سبحانه وتعالى وامتثاله لأمر الله جل شأنه. فالعداء مثلا لأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن مجرد عداء لشخصه أو لاسمه، إنما لما كان يحمله علي، لما كان يمثله علي، لدور علي عليه السلام في هذه الأمة، ودوره كله مرتبط بحركة الرسالة الإلهية، يجاهد من أجل إقامتها، من أجل الدفاع عنها، من أجل إرساء دعائمها في أوساط الأمة، فهو الذي كان دائما في واقعه، فيما يحمله، في ثقافته، في وعيه، في علمه، فيما يقدمه، فيما يعمله، في مواقفه، مقترنا بالقرآن الكريم لا ينفك عنه، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي لم يفارق عليا عليه السلام للحظة واحدة، هذا التلازم الذي كان حاضرا في كل حياة علي عليه السلام، في كل مواقف علي عليه السلام، في كل حركة علي عليه السلام، فكان قرآنا ناطقا، جسد تعاليم القرآن، وقف مواقف القرآن، ما يقدمه للأمة يقدمه من نور القرآن، تلازم مستمر منذ يومه الأول في الإسلام وإلى أن التحق بالرفيق الأعلى شهيدا سعيدا فائزا بعد أن قال كلمته الشهيرة: فزت برب الكعبة. علي عليه السلام الذي كان يجسد الحق في كل تعاليمه، في كل مواقفه، في كل حكمه، في كل حركته، وكان هذا التلازم أيضا لا ينفك عنه للحظة واحدة، كان كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. فكان دائما يقف موقف الحق، وكان دائما يتحرك بالحق، يقدم الحق، يربط الأمة بالحق. الحق هو العنوان الرئيسي لكل حركته، لكل مواقفه، لكل أعماله. في مقامه العظيم عند الله، هو الذي يقول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في حديث الغدير بشأنه: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، فمن يعاديه فهو عدو لله، عدو للإسلام، عدو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي نعرف ما هو مصيره، من هو كذلك. الإمام علي عليه السلام بتلك المنزلة العظيمة عند الله، وفي ما يعنيه لنا كمسلمين، من توجهت إلينا كلمات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يعرفنا عن مقام علي، عن دور علي، عما يعنيه لنا علي، أن حبه إيمان. فإذا كنا مؤمنين، ومن يريد أن يكون مؤمنا لا بد له أن يكون محبا لعلي عليه السلام، وأن بغضه نفاق. فمن يبغض عليا ويكره عليا وينزعج من علي ويستاء من علي عليه السلام فهو منافق، ولم يدفعه إلى ذلك إلا نفاقه، لم يجعله على ذلك المستوى من البغض للحق والإيمان في صورته الناصعة والكمال الإنساني في أرقى صوره وأشكاله، إلا تلك الحالة غير السوية التي هي حالة نفاق. لا يتعب الإنسان حتى يكون محبا لعلي، لا يحتاج ذلك إلى عناء. بمجرد أن تتعرف عليه فترى كماله الإنساني الذي عبرت عنه سورة الإنسان، وترى كماله الإيماني وهو أرقى نموذج في الأمة من أتباع رسول الله، من المؤمنين برسول الله، الذي تجسدت فيه كل المواصفات الإيمانية على أرقى مستوى كما وردت في القرآن الكريم بكل جمالها وجلالها وروعتها وجاذبيتها. على مستوى الفطرة الإنسان ينشد إلى أصحاب الكمال الإنساني، أصحاب الكمال الأخلاقي، أصحاب الكمال الإيماني، يحبهم، هي الفطرة البشرية. فإذا كان الإنسان على حالة مغايرة فهو شاذ عن الفطرة، وهي حالة النفاق التي تجعل الإنسان يشد عن فطرته، فلا يبقى إنسانا سويا حتى في مشاعره. علي عليه السلام في دوره الكبير فيما يتعلق بالرسالة الإلهية، وهو وزير رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هو المؤازر، إلا أنه لا نبي بعدي، ليس بنبي، ووصي، وصي رسول الله، هو إمام المتقين وسيد الوصيين وأمير المؤمنين، هو ولي المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في هذا الدور المهم الذي يمثل امتداد الرسالة الإلهية في كل بكل أصالتها ونقائها وصفائها، ومن دون الشوائب التي سعت حركة النفاق إلى أن تلوثها بها حتى تشوه الإسلام وتحرف معالمه، ندرك من خلال ذلك كله فضاحة ما حدث، شناعة ذلك الاستهداف، آثاره السيئة، وما يمثله من جريمة كبيرة جدا. هو في واقع الحال عندما فصل من ساحة الأمة من الداخل كان شاهدا واضحا على طبيعة الانحراف وعلى حقيقة المشكلة التي وقعت في تاريخ الأمة وطبيعة الدور الذي كان يقوم به أمير المؤمنين علي عليه السلام في تصديه لتلك المشاكل. أمير المؤمنين عليه السلام بمثل ما كان له الدور العظيم في حركة الإسلام منذ بداية حركة الإسلام، وهو أول المسلمين إسلاما وأعظمهم إيمانا وأعظمهم إسهاما في نصرة الإسلام في مؤازرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، في العمل على إحقاق الحق، في التصدي للأعداء والتصدي لكل الأخطار التي كانت تحيط بالمسلمين وبالإسلام، في كل المرحلة التي يمكن أن نسميها بمرحلة التنزيل، مرحلة نزول القرآن الكريم وحركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالرسالة في تبليغها لإخراج الأمة من حالة الشرك والكفر إلى نور الإسلام. في تلك المرحلة كان دور علي عليه السلام دورا متميزا وبارزا، فكان هو الرجل الاستثنائي في كل المحطات الاستثنائية وفي كل المراحل والتحديات الاستثنائية والخطيرة. كان هو في معركة بدر وغزوة بدر الكبرى الأعظم إسهاما والأكبر أثرا في عطائه، في تضحيته، في استبساله، في تفانيه، فيما حققه الله على يديه من ضربات منكلة بالأعداء. وبرز في غزوة بدر دوره الكبير والمتميز وإسهامه العظيم في المعركة بما هيأه الله على يديه. وفي أحد كان له الدور المحوري والمتميز جدا، وبالذات مع الانتكاسة التي حصلت للمسلمين وما كان إثرها من تهديد لحياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فثبت أمير المؤمنين عليه السلام مع القلة القليلة ممن ثبتوا، وكان في تفانيه واستبساله وأدائه العظيم ما حظي فيه من معونة الله وتوفيقه وتأييده ونصره إلى الدرجة التي أثارت إعجابا جبرائيل عليه السلام وهو حاضر عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فقال كلمته التي نقلها المحدثون والمؤرخون: إن هذه لهي المواساة. قال عن ذلك المستوى من التفاني، من الاستبسال، من التضحية، من الأداء العظيم الذي ينطلق من منطلق إيماني عظيم، قال عنه: إن هذه لهي المواساة. فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا منكما، فيما يعبر عنه من علو المنزلة وعظيم المقام الإيماني وعند الله سبحانه وتعالى. في مقام الخندق في تلك المرحلة الحرجة جدا كان موقف علي عليه السلام هو الموقف الاستثنائي والعظيم والذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك العبارة الشهيرة العظيمة التي لها مدلولها الكبير جدا: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. كان علي عليه السلام في ذلك الموقف يجسد الإيمان، يعبر عن الإيمان، كانت واقعة حساسة جدا لها تأثيراتها الممكنة في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه، فانتصر الإيمان بانتصار علي عليه السلام. في كذلك وقعة خيبر وغزوة خيبر، كان هو فاتح خيبر بعد أن قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلمته العظيمة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. وهو يتحدث لنا عن مشاعر علي الإيمانية، عن أعظم ما يحمله الإنسان المؤمن، وهو محبته لله ومحبته لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله. وفي نفس الوقت يذكر مقام علي عند الله وعند رسوله ويحبه الله ورسوله، ليبين لنا كيف هي المنطلقات التي ميزت عليا في استبساله وتفانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنها كانت قبل أن تكون فطرية هي كذلك كانت إيمانية. اجتمعت الفطرة بالإيمان وتنامت وعظمت حتى ميزت ذلك الرجل العظيم في دوره العظيم وإسهامه الكبير في رفع راية الإسلام وفي التصدي لأعداء الإسلام. وهكذا في كل المواطن، في كل المقامات، في فتح مكة كان هو حامل راية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في كل المقامات، في كل المواقف كان أمير المؤمنين عليه السلام الحاضر كرجل أول في أنصار رسول الله وأعوان رسول الله والمجاهدين في سبيل الله بإسهامه الأول، فكان دائما الذي يتجسد في أدائه السبك والتميز على أرقى مستوى. إضافة إلى ذلك كان تكامله الإيماني الذي جمع فيه بين الاستبسال في سبيل الله والجهاد العظيم في سبيل الله والشجاعة الخارجة في نصرة الإسلام مع كماله في بقية المواصفات الإيمانية: رحمته بالمستضعفين، تواضعه للمؤمنين فيما يتعلق بالجانب الإنساني، في رحمته بالناس، فيما يتعلق بكماله العلمي، فيما يتعلق بحكمته بتدبيره، كان يجسد الشخصية المسلمة المتكاملة من كل الجوانب والأبعاد بكل المواصفات اللازمة. ولذلك بقدر ما كان يحمله من استبسال وتفان في سبيل الله وتحرك جاد، يحمل البصيرة، يحمل أعلى مستويات الوعي، هو الأذن الواعية، هو باب مدينة العلم، وكذلك هو باب دار الحكمة، هو الذي كان يحمل الحكمة، يحمل العلم، كان مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى، كان على بصيرة عظيمة وعالية. هو القائل في شعره يوم برز لعمر بن عبد ود، قال عن نفسه: ذو نية وبصيرة، ذو نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز. هو يحمل البصيرة، يحمل الوعي في حركته، يحمل المعرفة، يحمل العلم، يحمل النور، رجلا عظيما مستنيرا بنور الله، وهو الأذن الواعية التي استوعبت هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة ذلك الهدى. ومع ذلك بكله، في كل ما يمثله من أهمية، ارتقت به إلى أن يكون الشاهد الذي يمثل النموذج المتكامل الذي يشهد على عظمة الإسلام، عظمة الرسالة، الذي تجلى فيه أثر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في تربيته، في حكمته، هو الذي رباه منذ طفولته. أثر تربية رسول الله، أثر تعليمه، أثر تأثيره في صياغة الشخصية الإسلامية، أثر الإسلام وأثر القرآن، فقدم الشهادة من كل واقعه بتكامله ذلك على عظمة الإسلام، عظمة الرسول، عظمة الرسالة، فكان شاهدا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حيث تقديمه النموذج الراقي والعظيم والمتميز المتكامل عن الإسلام وأثره وقيمه وأخلاقه، عن أثره في بناء الشخصية الإسلامية. لكن مع ذلك له دوره المهم فيما يتعلق بالأمة، في امتداد الإسلام بأصالته ما بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وفي التصدي للخطر الكبير الداخلي الذي تمثله حركة النفاق في داخل الأمة. كان للمنافقين حركتهم ونشاطهم الذي كشفه القرآن وتحدث عنه كثيرا في عصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وكان رسول الله يتصدى لهم مدعوما ومؤيدا بالقرآن الكريم، بتعاليم الله سبحانه وتعالى، بما ينزله الله في القرآن الكريم مما يفضحهم، مما يكشفهم، مما يبين طبيعة مؤامراتهم. وأتى الأمر من الله للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجاهد الكفار ويحاربهم على المستوى العسكري وعلى كل المستويات، وكان أيضا يجاهد المنافقين ويتصدى لهم في داخل الساحة الإسلامية من خلال الحركة الكبيرة التي تحصن المجتمع من تأثيرهم، والتصدي لهم بأشكال كثيرة، كان من بينها التهديد والوعيد والضغط والنفي لبعضهم، وكذلك السعي لإبطال تأثيرهم وتقليص نفوذهم والوصول بهم إلى مستوى التلاشي في فاعليتهم وتأثيرهم في الساحة الإسلامية، وكان يبذل الجهد الكبير في ذلك، ويشفع ذلك بتحذيره الشديد الذي يأتي وفق آيات قرآنية ينزلها الله سبحانه وتعالى عليه، منها الوعيد بالقتل، الوعيد بالنفي وغير ذلك. إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يتحرك بكل جدية للتصدي لهم في داخل الساحة الإسلامية، وكانوا يظهرون في ظاهر أمرهم الإسلام، الشهادة بالشهادتين، التظاهر بالإسلام، بل منهم من بلغوا إلى حالة خطيرة جدا في أسلوبهم النفاقي، إلى درجة أن قال الله عنهم: مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. كان من الطبيعي ومن المتوقع جدا أن يكون تأثير المنافقين ما بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في داخل الأمة أكثر خطورة مما كان في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يكون خطرهم أيضا يتجه إلى جوانب كثيرة، تتجه إلى الجوانب الفكرية والأخلاقية وإلى التأثير والنفوذ في حركة الأمة من جوانب كثيرة. وهذه مسألة واقعية، فهم لم ينتهوا مثلا بوفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والنبي حذر منهم وأكد على أنهم سيتواجدون في واقع هذه الأمة في كل جيل وفي كل عصر، ونبه إلى خطورتهم. أما القرآن الكريم فحديثه عنهم حديث واسع جدا، وتحدث عنهم في بعض العبارات ليبين أنهم أسوأ خطورة وأكثر خطورة على الأمة من أعدائها الآخرين بطبيعة طبيعة

جدا في عذابهم، تبين سوء فعلهم وسلبية دورهم في تاريخ الأمة وفي واقع الأمة. ولذلك من بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله نشطوا في ساحة الأمة في واقع الأمة وتحركوا أكثر فأكثر. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال في الحديث المروي عند المسلمين جميعا قال لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بيّن أن علي عليه السلام يمثل علامة فارقة في ساحة الأمة في واجعها الداخلي بين المؤمنين والمنافقين، لما يمثله من نموذج أصيل يعبر عن الإسلام بشكل صحيح وتام، ولطبيعة دوره في حركته لامتداد الرسالة لامتداد الإسلام لامتداد الحق سليما من الشوائب. من أخطر الأدوار التي ينشط فيها المنافقون هي حالة التحريف لمفاهيم الإسلام، هم حركة زيت في داخل الأمة. النفاق يعتمد على الزيت، يعتمد على التحريف للمفاهيم للوقائع للحقائق، هم حركة زيغ تسعى إلى الزيغ بالأمة عن المسار الصحيح عن الاتجاه الصحيح الذي يمثل امتدادا صحيحا كاملا سليما للإسلام في كل شيء، في عقيدته وشرعه وموقفه ومشروعه الحضاري في الحياة. فتعاظمت حركة النفاق في داخل الأمة وسعت للسيطرة على مجاليد أمر الأمة والانحراف بالأمة بشكل كامل. كان من حمل لواء النفاق في داخل الأمة وتحرك بحركة النفاق ليصل إلى موقع القرار في الأمة وليتمكن من السيطرة على الأمة هم بنو أمية. سعى الطغيان الأموي للسيطرة على الأمة بشكل تام والانحراف بها من موقع السلطة من موقع القرار والتحكم بالأمة من موقع القرار وموقع الإدارة. وهذه من أخطر الأمور على الأمة. كان علي عليه السلام يمثل الحصن الحصين والسد المنيع الذي تصدى للطغيان الأموي وخاض معركته في التصدي للطغيان الأموي في كل الاتجاهات، وعمل على أن يربي الأمة التربية الإيمانية المتكاملة وأن يتحرك بالإسلام، وهو يقدم وهو يتحرك فيه أيضا من موقع الإدارة من موقع القرار في الاتجاه الصحيح وفق تعاليم الإسلام فيما يمثل اقتداء صحيحا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويمثل تجسيدا حقيقيا للقرآن الكريم. فهو كان مع القرآن والقرآن معه، مع الحق والحق معه، وواجه صراعا مريرا وهو يحمي الأمة من حركة النفاق ومن تأثيرها، وواجه المعاناة الكبيرة نتيجة للاختلال الذي كان قد تغلغل في أوساط الأمة في جوانب كثيرة أفرزت ظواهر سلبية، كان من ضمنها ظاهرة الخوارج التكفيريين، والذين يتطابق حال التكفيريين مثلا في عصرنا هذا يتطابق معهم تماما، ظاهرة متدينة عمياء تحركها أدوات النفاق وتستغلها أدوات النفاق بكل وسائلها وأساليبها. تلك الظاهرة العمياء التي تتدين بغير بصيرة، الدين في واقعها هو انطلاقة هو حركة هو اندفاع، لكنه ليس على بصيرة ليس على بينة ليس وفق الاتجاهات الصحيح ليس مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى، إنما هو عقدة عقدة وضغينة وحقد تدفع الإنسان
لموقف عدائي.

معين على غير بصيرة من أمره. فاستطاعت حركة النفاق الأموي أن تستفيد من ظاهرة الخوارج وأن توظفها ضد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وصولا إلى تلك المؤامرة الرهيبة في اغتيال علي عليه السلام واستهدافه عن طريق أحد المنتمين لتلك الظاهرة التكفيرية، وهو ابن ملجم لعنه الله أشقى الأشقياء، الذي وصفه بهذا الوصف هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قال عن قاتل أمير المؤمنين عليه السلام بأنه أشقى الأشقياء، وشبهه بعاقر ناقة ثمود لأنه جلب الشقاء على الأمة، فكانت جنايته فظيعة جدا، وهي جناية لحركة النفاق الأموي. هي وراء ذلك، هي من دبرت ذلك، هي من خططت لذلك، وكان من مخاطر ذلك إضافة إلى ما يمثله أمير المؤمنين عليه السلام من مقام عظيم، وهو ولي الله، وهو إمام التقوى، وهو إمام وسيد المؤمنين، إضافة إلى منزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وما يمثله من امتداد أصيل للإسلام. فقد استفادوا من استهدافه عليه السلام ليتمكنوا أكثر، وفعلا كان من أكبر المخاطر والكوارث التي حدثت على الأمة بعد استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام تمكن حركة النفاق الأموي من السيطرة التامة على الأمة الإسلامية. ومن ثم اتجهوا في مشروعهم النفاق الخاص بهم الذي وصفه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بكلماته الجامعة والمعبرة والمهمة، فاتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا. حولوا الأمة الإسلامية بكل ما تملك، بكل إمكاناتها، بكل مقدراتها، إلى مشروع استغلالي للسلطة والثروة والنفوذ والمكاسب الشخصية والأهواء والرغبات، واتجهوا إلى كل ما يرون فيه من مفاهيم الإسلام، من شعائر الإسلام، من تعاليم الإسلام عائقا أمامهم، إلى استنساخ بدائل عنه تخدمهم، تنسجم معهم، تعزز من نفوذهم، ويكون محسوبا على الإسلام. فقدموا صورة أخرى غير تلك الصورة التي كان يقدمها أمير المؤمنين، التي كانت تمثل حقيقة الإسلام، جوهر الإسلام، امتداده الأصيل. تقدموا صورة مزيفة فيها الكثير من الزيف، فيها الكثير من التحريف، وما بقي من شعائر الإسلام وظفوه بعد أن جردوه من دوره الحقيقي، من أثره الصحيح، فأزاحوا الإسلام كمشروع للأمة، أزاحوا الإسلام كمشروع للأمة، يربي الأمة، ينهض بالأمة، تتحرك بالأمة في من خلاله في دور عظيم متميز، واستغلوا إمكانات ومقدرات الأمة الإسلامية لصالح أطماعهم وأهوائهم ونزواتهم ورغباتهم، وظلموا الأمة، استهدفوا أخيارها، انتهكوا حرماتها، استهدفوا مقدساتها، دمروا وأحرقوا كعبتها، أساءوا إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لعبوا دورا تخريبيا شنيعا امتدت آثاره ونتائجه فيما بعدهم، واستمرت إلى اليوم، وآثارها إلى اليوم تتمثل بكثير من المفاهيم الظلامية والمرويات المكذوبة والعقائد الفاسدة، إضافة إلى تأثيرهم السيء عندما انحرفوا بالأمة عن المسار الصحيح، فبدلا من أن يكون مسار الأمة مسارا تصاعديا مع الزمن تزداد به قوة و

0: ونحن في هذا الزمن المتأخر بعد كل ما قد مضى من الأحداث والمتغيرات والأحداث الرهيبة جدا في تاريخ أمتنا الإسلامية والمتغيرات الكبيرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، لكن بقي لنا المعالم واضحة، بقيت لنا كل معالم الأصالة التي تعبر عن أصالة الإسلام قائمة، بقي لنا القرآن الكريم، وبقي لنا ما يمثل امتدادا للقرآن الكريم في معالم الحركة به في تاريخ أمتنا، وأرجى من كان يمثله وأعلاه شأنا وأعظمه مقاما من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وإلى اليوم هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. فبقي أمير المؤمنين مدرسة كاملة، عندما نتطلع إلى سيرته، عندما ندرس سيرته، نقرأ عنه، نرى كل ما يفيدنا، كل الذي يجسد بالفعل ما ورد في القرآن الكريم، نرى المعالم الواضحة التي نستفيد منها. يبقى لنا أيضا إضافة إلى ما يمكن أن نستفيده بشكل كبير من أمير المؤمنين عليه السلام في دراسة سيرته، في قراءة تاريخه، وهما ينبغي أن نحرص عليه جميعا. يبقى لنا أن نلحظ من ضمن ذلك ومن أهم ذلك أن نستفيد منه فيما يتعلق بالانطلاقة الإيمانية الجادة الصابرة المستبصرة في مواجهة التحديات مهما كانت. هذا من أهم الدروس التي نتلقاها من أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو الذي عندما أخبره رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما سيواجهه وأخبره بشهادته وقال له فكيف صبرك إذن، قال يا رسول الله إنها ليست من مواطن الصبر، إنها من مواطن البشرى والشكر. هكذا كانت نظرته إلى الشهادة، وبهذه النظرة بهذه الروحية العظيمة كان ينطلق متثانيا في سبيل الله سبحانه وتعالى ومستبشرا، فكان يواجه التحديات مهما كانت، مهما كان حجمها، لأنه يحمل هذه الروحية التي ترى في الشهادة في سبيل الله تعالى أنها نعمة عظيمة وتوفيقا إلهيا كبيرا نشكر الله عليه، نرجوه من الله سبحانه وتعالى، نطلبه من الله سبحانه وتعالى. عندما أخبره الرسول أيضا عن استشهاده وعما سيحدث له قال أيضا كلمته الشهيرة والعظيمة والمهمة أفي سلامة من ديني يا رسول الله، قال نعم، قال إذا لا أبالي. هكذا كان وعيه، هكذا كان إيمانه، هكذا يعلمنا أن سلامة الدين هي أهم من كل شيء، وأن الإنسان المؤمن حقا سيحرص في كل قبل كل شيء وفي مقدمة كل شيء على سلامة دينه، سيكون هو المعيار مهما كانت التضحيات، مهما كان ما يقدمه الإنسان، أو مهما كان ما يفوت على الإنسان، المهم هو سلامة الدين. وكان عندما نحب عليا المحبة الصادقة نقتدي به، نتأثر به، نستفيد منه، يكون لمحبته تلك الأثر الكبير في أنفسنا، ونحن نتأثر بما كان عليه، بما جسده من أخلاق وقيم الإسلام والقرآن، في سلامة من ديني. ثم عندما أصيب أيضا قال كلمته الشهيرة فزت ورب الكعبة، لأنه يرى المنهجية التي سار عليها في حياته منهجية يفوز من يسير عليها. فنحن في ظل التحديات التي نواجهها عندما نقتبس من روحية علي، من إيمان علي، من وعي علي، من بصيرة علي، من نور علي، سنكون أقدر وأعلى في مواجهة كل التحديات، ونصل إلى الفوز العظيم لأنها منهجية يفوز من يسير عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: الحساب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: بسم الله، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطولنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها، يقال صلى يديه بالنار بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية السابعة منها: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: لما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
5: الرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء الإنسان هي رؤية راقية وعظيمة، والحظن فيها التكريم لهذا الإنسان، وأيضا إكسابه أو تنمية الكمالات فيه الفطرية التي وهبه الله إياها ليؤدي مهامه في هذه الحياة ومسؤولياته في هذه الحياة بشكل راق ومتميز. ويلحظ الإسلام التكامل، الإسلام يأخذ بعين الاعتبار المواهب والقدرات اللازمة في ميدان العمل، ولكنه مضافا إليها وقبلها الجوانب الأخلاقية والسلوكية والمبادئ المهمة والأهداف والغايات المقدسة والعظيمة. ولذلك يهيئ الإنسان أن يكتسب كماله وأن تنمو فيه الكمالات الإنسانية من جميع الجوانب، نحن استفدنا أيضا من هذه الدروس عندما لفت أمير المؤمنين عليه السلام النظر إلى أهمية النشأة في حياة الإنسان، مرحلة الطفولة وبداية الشباب، وبداية الشباب مرحلة مهمة جدا لبناء الإنسان. الإنسان فيها عادة ما يكون متقبلا ومتأثرا بما يقدم له في تلك المرحلة، وبما يربى عليه، وبما يعلم في تلك المرحلة، ويثقف به في تلك المرحلة. عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل، فهي من أهم المراحل التي يجب عليها التركيز عليها، يجب التركيز عليها في بناء الإنسان، وأن يحس الإنسان بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده. ثم ضمن التوجه العام للأمة أن يكون هناك وعي بأهمية تلك المرحلة، وتكثيف للجهد في بناء الإنسان في تلك المرحلة باعتبارها فرصة مهمة جدا. فالإنسان فيها لديه القابلية الكبيرة، إما لأن تنمو فيه مكارم الأخلاق وترسخ فيه المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، ويربى على الروح العملية، يربى على الأشياء المهمة والإيجابية، وكذلك تنمى مواهبه، طاقاته، قدراته، أو أن يربى التربية الخاطئة وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة الأشياء السيئة، المساوئ الخطيرة التي تؤثر سلبا على نفسه، تفسده وتكون له أو تسبب انحرافه وإبعاده عن الاستقامة. نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية الاستباق لتلك المؤثرات السيئة وللمؤثرين السيئين، لأن هناك مسابقة، فعلا هناك مسابقة، الأعداء يسعون إلى الاستباق هم إلى أطفالنا وإلى شبابنا ليؤثروا عليهم، ليفسدوهم، ليلقنوهم ما يفسدهم، ما يؤثر عليهم، يلقنوهم المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة، يثيرون فيهم من خلال الغرائز والأهواء ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية، عن مكارم الأخلاق، عن الضوابط الشرعية. يحاولون من خلال اللعب على الأهواء والغرائز، يحاولون أن ينموا فيهم الصفات السيئة، المساوئ، الرغبات المنفلتة، ويؤثرون عليهم التأثير السيء. في هذا السياق كم يعملون من أعمال، يحاولون أن يؤثروا في المناهج الدراسية، يحاولون أن يشتغلوا من خلال الدعاية الإعلامية والقنوات الفضائية في الإنترنت بشكل كبير جدا، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات، لكثير من البرامج والأنشطة التي هي مسممة لتسميم أفكار الناشئة في عالمنا الإسلامي، وللتأثير عليهم تأثيرا سيئا، لتلقينهم المفاهيم السيئة والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم والانحرافات في قلوبهم، وهي حالة خطيرة جدا تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. فيجب الاستباق لتلك، وأيضا الاستباق لما قد يتأثر به الطفل أو الشاب الناشئ من مؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات السيئة، وحمايتهم، حماية الناشئة من المؤثرات السيئة سواء في الواقع الاجتماعي أو في داخل الأسرة، أو أيضا فيما يتأثرون به في هذا العصر مما قد أنتج حديثا من التقنيات والإمكانات والوسائل، فما يتعلق مثلا بالجوالات، بالإنترنت، بالتلفاز، يكون هناك ترشيد للاستخدام لهذه الوسائل وإشراف على طريقة استخدامها، والعمل على ضبط طريقة الاستخدام بما ينفع ولا يضر. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية إلى حد كبير. في الجانب الإسلامي هناك تركيز على التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرج بما يتناسب مع مراحل العمر ومع مستوى الفهم والاستيعاب والإدراك. تربية عملية فيها تلقين، فيها تثقيف، فيها تعليم، فيها توجيه، فيها أوامر، فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء. وهكذا من خلال التربية العملية يرتقي الإنسان إلى مستوى جيد

0: أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا،

ما كان لله أن يتخذ من

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ.

وجعلنا لهم لسانا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

الجنة، ونسألك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا، وارزقنا وأهلنا حب الضيف والمؤمنين، واصرف عنا الحق.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة.

0: عليه وسلم أن يحكم بينهم، أي بين أهل الكتاب، إذا جاءوك متخاصمين في قضية من القضايا احكم بينهم بما أنزل الله عليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. فمخالفة ما أنزل الله إليك في أي شيء من أجلهم، من أجل اتباع أهوائهم، فهذا معصية عظيمة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في مثل هذا. فاحكم بينهم، رضوا أم سخطوا، أطاعوا أم عصوا، عليك أن تحكم بينهم بحكم الله وشرع الله ودينه الذي أنزله عليك، حتى وإن كان من دينهم وشريعتهم فأنت أحكم بينهم بما أنزل الله عليك. ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يفتنوك، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أهل حيل وخداع، احذرهم بأي حيلة أن يفتنوك، بأي حيلة وبأي ترغيب لتعدل عن جزء مما أنزل الله إليك، أو كلمة أو حرف، ولو وعدوك إن طاوعتهم فيه أن يسلموا أجمعون، فمساعدتهم إنما هي افتتان وفساد ووقوع في الهلكة، لأنه قد يقع منهم أنك يا محمد إذا فعلت لنا كذا وكذا فسنتبعك، وإذا فعلت كذا فنطيعك فيما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك حيلة منهم لإخراجك عن الدين. فاحذرهم يا محمد أن يفتنوك وأن يوقعك في شيء من المخالفة لله سبحانه وتعالى. وهذا من الله سبحانه وتعالى للنبي تعليم وتوجيه، وليس على معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن يقع منه ذلك. كثير من آيات القرآن يعظ الله فيها النبي محمد ويوجهه ويأمره، وهو لم تحدثه نفسه أن يخالف أمر الله ولا أن يخالف توجيهات الله، لكن ذلك الأمر من الله لنبيه هو أمر لجميع المؤمنين، لجميع عباد الله، أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحكموا بما أنزل الله إذا تحوكم إليهم، ولا يتبعوا أهواء القوم المبطلين، وعليهم أن يحذروا المبطلين، لأن للمبطلين حيل وخدع يختدعون بها المؤمنين ويحاولون وقوعهم في الزيغ ويحاولون وقوعهم في المخالفة لله سبحانه وتعالى، فعليهم أن ينتبهوا. فقد حذرهم الله في توجيهاته لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأنهم لا يطلبون أن تنحرف انحرافا كاملا. أهل الزيغ والضلال لا يريدون في أول الأمر من أهل الحق وأهل الإيمان إلا أن ينحرفوا ولو شيئا يسيرا، لأنهم لو ساعدوهم ولو طبقوا ما أرادوا وانحرفوا شيئا يسيرا سيطلبون بعد ذلك منهم انحراف أكثر وأكثر حتى يضلوهم، كما ذكر الله في آيات أخرى، ضلالا ضلالا بعيدا. فاحذروهم يا أهل الإيمان، احذروا هؤلاء أن يفتنوكم عن بعض ما أنزل الله إلى نبيكم وإليكم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإن تولوا عنك يا محمد بسبب الحذر منهم، حذرت منهم ولم تساعدهم في زيغهم وأهوائهم وتركت مساعدتهم، فاعلم وتولوا لأجل أنك لم تساعدهم، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فلا تحزن عليهم وارض لهم بما أراد الله لهم. وإذا أراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فبالأولى إصابتهم بسبب ذنوبهم كلها، ففي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد يكافئ ويجازي بعض العصاة ويؤدبهم ويعاقبهم عقابا عاجلا في الدنيا، ويدخر لهم عقابا طويلا أبديا دائما في الأخرى. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض ذنوبهم، بشيء من ذنوبهم، أما لو أراد الله أن يعاقبهم بكل ذنوبهم لكانت عقوبات الله وجزاء الله وغضب الله عظيم، لكن الله يتأنى بعباده لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون، لعلهم يثوبون إليه ويرجعون. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، هذه حقيقة يحكيها الله تعالى عن واقع البشر في هذه الحياة، واقع البشر، وحقيقة أكدها الله بحرف التوكيد، إن كثيرا من الناس لفاسقون، يؤكد الله بأن الواقع في هذه الحياة أن أكثر الناس على الفسق، على الطغيان، على عصيان الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، هذه حقيقة واقعة على طول الأزمان وفي مختلف المناطق أن أكثر الناس على الفسق والعصيان، وهكذا في كل زمان وفي كل مكان. يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة الواقعة باختيار البشر، وليس بإجباره لهم ولا بعدم إرادته للخير لهم والهداية لهم. فالله قد أراد لهم الخير والهداية وسهل لهم سبل الهداية والخير، ولكنهم هم الذين ضلوا، هم الذين فسقوا. فأخبر الله عن الواقع الذي اختاروه لأنفسهم بأن كثيرا من الناس لفاسقون خارجون. الفسق هنا الخبث والفجور والخروج عن معصية الله، الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. الفسق هو معصية لله سبحانه وتعالى، وإنما فيه زيادة خبث وفجور. حينما يقول قائل فلان فسق، أي خبث في معصيته وفجر. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا يعاتب الله، وهنا يخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن حال أولئك من أهل الكتاب الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الجبت والطاغوت، لا يريدون أن يحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون أن تحكم به بينهم؟ من لم يرضى بحكم الله فيما أنزل الله على أنبيائه من شرائعه إلا فلا شيء غير حكم الله إلا حكم الطواغيت وحكم الجاهلية. هل يريدون حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون، هنا يطلبون حكم الجاهلية ويريدون أن تحكم بينهم بأحكام الجاهلية. حاشاك يا محمد أن تفعل ذلك. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعلمون يقينا أنه أحكم الحاكمين، وهو أحسن من يحكم بالحق، وأنه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه الصواب، ولا يرضى لعباده أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وأن الخير كله في اتباع حكمه، فهو الحكم الأحسن، الأحسن عاقبة، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعلم القضايا والوقائع على حقائقها. أما البشر في أحكامهم فإنهم لا يستطيعون أن يحكموا إلا على ظواهر الأمور، وأحيانا قد تكون ظواهر الأمور مختلفة تماما عن الواقع الذي حصل. قد يتواطأ الشهود على الكذب وعلى شهادة الزور، وكان قبل شهادة ظاهرهم الصلاح وظاهرهم العدالة، ففسقوا وفجروا إما بسبب مال أفسدهم، أو بسبب محاباة لإنسان يريدون أن يشهدوا له أو يشهدوا عليه، فوقعوا في العصيان وكان ظاهرهم قبل ذلك العدالة. وقد يحكم الحاكم والقاضي بشهادتهم وهي شهادة زور باطل، وهو لا يدري والواقع يخالف. أما الله سبحانه وتعالى فهو أحسن الحاكمين وأحكم الحاكمين. وقد قال وساق هنا المولى بدر الدين رضوان الله عليه قول أحد المفسرين، هو السيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن، قال المولى بدر الدين: وما أحسن قول سيد قطب هنا، ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم، وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع إنسان أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول قائل إن الله سبحانه يشرع ويشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير خاتم النبيين، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات، ويجعل شريعته شريعة الأبد؟ كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ، وأن حاجات ستستجد، وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه حتى انكشف للناس في آخر الزمان. حاشا الله سبحانه وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله وضع في القرآن الكريم حكمه وأحكامه، ولكن يحتاج المسألة أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى علم ومعرفة للحكم بما أنزل الله في كتابه، أو ما صح على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، لأن هناك ما جعله الله في حكمه على صورة قواعد وأسس عامة. والعالم العارف الراسخ في العلم هو الذي يستطيع أن يرد القضايا الحادثة المستجدة إلى تلك القواعد وإلى تلك العمومات وإلى القضايا التي رسمها الله وأسسها الله في كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لم يشأ أن يكون القرآن الكريم كتابا مفصلا فيه إسهاب وإطناب، لأن من البلاغة عند العرب الإيجاز، إيجاز هو من البلاغة، والقرآن بليغ فصيح، لكن كلماته ودلالاته فيها حكم الله في جميع ما شجر بين الناس. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن ما أجمله في القرآن قد بينه بوحيه الكريم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه قد يحصل من بعض الجاهلين أن يقول كل شيء في القرآن بكل تفاصيل الشريعة في القرآن. القرآن مثلا مثل الصلاة، القرآن جعل في الصلاة أو رسم الصلاة وأوجبها وجعل فيها فروضا، ولكن تفاصيل الصلاة خصوصا المندوبات والمسنونات وغيرها بينها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بفعل النبي أو بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما أحسن أحكام الله، ما أحسن ما يفصل الله تعالى به بين المتنازعين المتخاصمين، ويحتاج هنا حكم الله سبحانه وتعالى لا ينزله على لسان ملك، لا ينزله على لسان ملك، وإنما ينزله على لسان بشر من الأنبياء. وحينما يغيب الأنبياء يتركون ورثة يحملون أحكام الله ويبينوها كما ورد في القرآن وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم بكتاب الله والعلم بالصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلوم العربية الضرورية والتي يحتاجها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكتاب والسنة أنزلت بلغة العرب، ولا يمكن أن يفهم هذا الكتاب العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من علم وعرف لغة العرب وأساليبها وطرائقها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى ويشد أذهان المؤمنين إلى أن ينتبهوا إلى هذه القضية الهامة في تعاملهم مع أعدائهم، لأن الولاية هنا تكون بالحب والصداقة. هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هنا نهي واضح، والنهي يفيد التحريم، يفيد تحريم الولاية لليهود والنصارى، لأنه لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا وهو موال لليهود والنصارى. إذن الولاية تكون بالحب والصداقة القلبية والمعية والمعاونة والموقف والوقوف في مواقف الكافرين والرأي كما يرى الكافرون من اليهود والنصارى، والتوجه في وجههم والعمل تحت مظلتهم وفي سبيل خططهم ومخططاتهم وفي سبيل إنجاحها. وقال الهادي سلام الله عليه، الإمام الهادي سلام الله عليه، حينما قال هنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ظاهر كلام الإمام الهادي سلام الله عليه أن الميل إليهم بأي نصرة، الولاية قال الإمام الهادي والميل إليهم بأي نصرة ولو بمجرد تأمينهم، أن ذلك يعتبر موالاة لهم. حينما يشعر الكفار من اليهود والنصارى أنهم آمنون جانب المسلمين، أنهم يحسبون وينظرون إلى المسلمين أنهم قد أصبحوا أصدقاء وأصبحوا ولاة لهم، لا يخافون جانبهم، فإن هذا يعتبر قد حصل من المسلمين من المؤمنين ميل إليهم وموالاة. ويؤكد ذلك قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، لأنه هنا لا ينبغي للمؤمن أن يكون وليا لليهودي أو النصراني، هم الولاية فيما بينهم، وولاية المؤمنين لا ينبغي ولا يجوز إلا أن تكون فيما بين المؤمنين. فالولاية هي المحبة والتناصر، إما لاتفاق أو لمعاهدة قد يحصل، فإذا حصلت معاهدات بين المسلمين فلا يجوز ولا ينبغي أن تكون على هذا الوجه، هي تقتضي نتائج المعاهدات أو شروطها حصول الولاية والمحبة والتعاون والنصرة، هذا لا يجوز أن يكون المؤمن حليفا ليهودي أو نصراني أبدا، ولا أن يعاهد معاهدات فيها تحالف على بعض من المسلمين، هذه ولاية نهى الله عنها بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وخصوصا في هذا العصر الحاضر أيها الإخوة والأخوات السامعون والسامعات، هذه القضية في هذا العصر هامة، لأن الولاية أصبحت أقرب ما يكون إلى الإنسان مما كانت عليه في العصور الماضية. العصور الماضية كانت المناطق وبعد المسافات تجعل الإنسان المؤمن بعيدا عن اليهودية أو النصرانية، خصوصا حينما يعيش كل منهم في بلد. أما الآن مع سهولة التواصل والاتصال ووسائل الحياة السريعة، فقد يصبح المؤمن باتصال هاتفي ليهودي أو نصراني، خصوصا من المستكبرين والطغاة، يظهر له فيه المحبة والولاية خصوصا من زعماء المسلمين. باتصال واحد قد يدخل فيما نهى الله تعالى عنه من الولاية، حينما يتصل يظهر الود والمحبة والتحالف والنصرة والتعاون على أي قضية من القضايا، وخصوصا عندما تكون القضية لا خير ولا مصلحة ولا منفعة فيها للمسلمين. بعضهم أولياء بعض، هكذا ينبغي أن يكون بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هنا الخطورة أيها الإخوة والأخوات، الخطورة في أنه إذا خالف الإنسان المؤمن هذه الآية وخالف ما نهى الله تعالى عنه ووقع في الموالاة لليهود والنصارى، أنه يصير عند المؤمنين وعند الله في حكمه بأنه منهم، بأنه من اليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعتبر كافر عدو لله ورسوله. وهنا القدر المشترك بين اليهود والنصارى والكفر والمعاداة لله ورسوله، وإن كانوا ملل مختلفة، اليهود والنصارى ملل مختلفة وكنائس متفرقة وطرائق شتى، لكنهم يجمعهم أمر مشترك، والكفر بالله والمعاداة لله ورسوله وللمؤمنين. فهذا الأمر الذي يجمعهم والذي يجعلهم يتحالفون ويتحزبون على المؤمنين الصادقين خصوصا في هذا العالم الحاضر. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إذن فالمتولي اليهودي والنصراني قد أصبح واحدا منهم وقد دخل في سلكهم وأصبح حكمهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هنا أيضا تأكيد من الله سبحانه وتعالى أن من ظلم نفسه ووالى اليهود والنصارى فإن الله سبحانه وتعالى سيسلبه من هدايته وتوفيقه ونصرته الذي يجعلها للمؤمنين ويسلبها عن الظالمين والفاسقين والمجرمين. إذن فليس المعنى أن المتولي وليس بالضرورة أن يكون المتولي لليهودي والنصراني يهوديا في كل الوجوه أو يكون نصرانيا في كل الوجوه، وإنما قد دخل في الكفر من هذا الوجه، من وجه المحبة لأعداء الله العصاة الكفرة، فهو كافر ضال مثلهم في الغواية والبعد عن الهدى، ولو بقي له بعض أعمال المسلمين من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة، وقد والى اليهود والنصارى واشتغل لصالحهم وألقى إليهم بالمودة، ألقى إليهم بالمودة كما سيأتي في سورة الممتحنة، ألقى إليهم بالمودة وأصبح يودهم ويعتز بصداقتهم ويعتز بالتحالف معهم، فقد أصبح كافرا ولو زعم أنه يمارس بعض الشعائر من دين الله ومن دين الإسلام. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ونرحب بالمستمعين كما نرحب بأبنائنا الحفظة. ونبدأ مع المتسابق أو الطالب الولد أكرم، فليقرأ لنا من أول سورة الفاتحة.

الفاتحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله.

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت

0: رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: شكرا وبارك الله فيك يا أكرم، حفظك الله ما شاء الله. والآن نأتي مع الطالب أو الحافظ
2: بشار
1: فليتفضل ليقرأ من هنا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا.

ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي

إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

يعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا

عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: إحسان، جزاك الله خيرا يا ولد بشار، فتح الله عليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

0: فيك يا حافظ الحافظ خالد بارك الله فيك وشكرا لكم. الآن نأتي مع الحافظ مصطفى فليتفضل ليقرأ من هنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.

يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال

مهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم

0: لَكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا ولد مصطفى. وفي هذه الليلة المباركة كان معنا من الحفاظ بشار رفيق وأكرم الموشكي وخالد عقبات ومصطفى عبد الستار عز الدين. بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في المستمعين والسلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصر.

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يشعر.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
0: آفاق اف ام. آفاق اف ام. الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
3: الأمطار. المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالودق، وهو قوله تعالى:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: ومنها تسميته بالصيب، وهو قوله تعالى:

0: وبرق.
1: وتتجلى الرحمة من الله لعباده بإنزاله المطر بعد اليأس من نزوله وانقطاعه. قال تعالى:

0: رحمته وهو الولي الحميد.
1: أثبت العلم الحديث أن الأمطار تتكون نتيجة لعدة عوامل، منها تبخر المياه من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بفعل حرارة الشمس، ثم تكاثف بخار الماء وصعوده إلى طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلج، ثم تتجمع تلك القطرات والبلورات لتكوين سحب. بعدها تتساقط القطرات والبلورات من السحب على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. وقد أثبت العلم الحديث أن المياه تتوزع بنسب دقيقة في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، وهذه النسب أيضا شبه ثابتة على مدار العام، لا يمضي وقت إلا والأمطار فيه نازلة.
2: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفنا بالأمس عند قوله تعالى ما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ليس هناك شيء حملهم على النقمة على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين إلا أن الله أغناهم ورسوله. والمفروض أنهم بدل أن يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان قابلوه بالسوء والبهتان والطعن في النبي والإتيان بكلمة الكفر والكيد والدس على الإسلام والمسلمين. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا فتح لهم باب التوبة رغم ما قد حدث منهم إلا أن الله تعالى فتح لهم باب الما التوبة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. يكو أصلها يكون أصلها يكون. لما جاءت يكون في جواب الشرط جزمت فصارت يكون سكنت النون وقبلها واو ساكنة. فإذا التقى ساكنا وأحدهما حرف علة يحذف حرف العلة فصارت مه يكون. ثم حذفت النون تخفيفا فصار فيها كم دحين يكون عدة حذوفات. حذف الضمة ثم حذف الواو ثم حذف النون واضح ما فصارت يكو سواء. ولم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ولم أكو بدعاء ربي شقية يعني ما لم أكو أصلا أكون. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. يكو يعني يكن واضح ماشي. يكو خيرا لهم يعني توبتهم ستكون خيرا لهم تعقبهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن يتولوا ويعرضوا ولم يتوبوا ولم يرجعوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الذي في الدنيا هو ذلك الخزي الذي دائما ما يلاحق المنافقين. مثلا قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فعندما المنافق يبصر الأمور قد تغيرت المنصب الذي كان فيه نكع من يده فلت وجاء واحد بدله والفلوس الذي كانت الامتيازات حق في الفلوس والدم ما عبه وصاحب الأمر والنهي قد وغيره والمهم يتجرعها غصص يوميا هذا عذاب في المه. لا أجد أخطاء خطأ أكثر من ذلك شله هو الحبس والنفي الأسر هذا والحبس يذكروا والنفي عذاب هذا عذاب المه. يعني خزي في الدنيا وتقلبات واضطرابات نفسية وضيق صادر والمهم حياة. ومن كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معه. هذا العيشة ضنكة بالنسبة للمنافق يقنبر يعني يجلس دائما ما ينظر إلى ما في أيدي الناس ما فعله ما ينظرش إلى عمله وبسر عمله وخط طريقه بعد حاله إلا حس عند الناس ما سووا ما فعلوا ما سبروا ما تركوا والأمر ما عبش في يده قرار وقنبره أصحابه في التك هنيك ولا في التيمة هنيك ولا في المكان الفلاني طعن وغمز وهمز ولمز في مرض قدو مرض. هذا العذاب الذي يصاب به في الدنيا إذا زد تورط بإحداثيات ولا بقات ولا بسفك دماء ونحو ذلك أخذ بجريرته وهذا نوع أيضا من العذاب الذي في الدنيا فإنه يقتل إذا كان قاتلا أو شارك في قتل المؤمن واضح وماشي سواء. قال وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يعني لا يكفيهم ما قد أصابهم في الدنيا من عذاب بل ما ادخر الله تعالى لهم من عذاب يوم القيامة باق على ما هو لم ينقص منه شيء. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ليس هناك من ينصرهم ولا من يعينهم سواء. من يتولى أمرهم يقول خلاص هذا بس لهذا المر ولا اتركوه ولا شيء. هذا في الدلالة على أن الباري يعني يصرف قلوب الناس عن محبتهم وعن ولايتهم ويكرههم إلى قلوب الناس حتى الناس ينفرون منهم. مثل ما ذيك السامري قال مه فالثب فإن لك في الحياة أن تقول مه لا مزاز يبقى دائما محل مكت وغضب للناس جميعا وكره للناس جميعا. فلا ينصره أحد ولا يتولاه أحد ولا يشرف أحد أن ينتسب إليه يتبرى منه. قال وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
ومنهم من عاهد الله، هذا منهم أيضا وصف من أوصاف من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ذكر المفسرون أن رجلا يسمى حاطب ابن أبي بلتعة، وفي رواية ثعلبة ابن حاطب، وفي رواية أنه غيرهما. حاطب ابن أبي بلتعة قالوا كان معه مال في الشام، تأخر مثل ما تتأخر هذا الأيام الحوالات وما يسموها الشيكات والداء، ويرجع الإنسان يقول أنا نذرت لله لو رجع مالي لفعل وأسبر وأترك، لو ما رجع ماله واش درك يا رب لياتم رجال رجع يكذب يقلب اسمه صلاح قولته، ينسى ما كان يدعو إليه، ينسى وعده، ينسى نذره. وقيل أنه ثعلبه بن حاضب جاء إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وقام بريش قال النبي صلوات الله ادعي الله لي، ادعو الله تعالى أن يرزقني مال. قال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، ويستمر ويجعل عند النبي إذي النبي ما بالله ادعي لي يا رسول الله إن الله يدي لي مال، لئن آتاني الله مالا لأفعلن وأتصدقن وأعطيك الذي حق حقه. قال تأس بنبيك فإني لو شئت أن تصير أو تصير هذه الجبال تبعي ذهبا لفعلت. تأسى بنبيك قال يا رسول الله ادعو لي لئن أعطاني الله لأصدقن ولأعطين كل ذي حق منه. ظهرت يا الحكاية بتجري في قلب كل واحد مننا، ولا ما تحاكي نشبه بتجري في قلوب الناس جمع، أنه لو شي معي لفعل وأسبر واصنع وأترك، وهذا ولو قد الملحكة بي قد جالا عندي وقد ورثت أني لا أسبر وأفعل وهذا، وكل واحد يحاكي نفسه هكذا. والله تعالى يختبر نفوس الناس ونوايا الناس وأفعال الناس، يختبر الناس في إيمانهم. المهم هذا الرجل يعني ما كان ينبغي له أن يلهث وراء الدنيا ولا أن يكون شغفا بالدنيا إلى هذا الحد، حتى أنه آذى النبي في بلاد عيل الله. ها يعني قال واحد بيسأل أنه جالا عند عالم من العلماء بيقول اسأل الله ادعي لي، قال الله يهب لك العافية، قال ادعي لي ما قطعت هي الله يهب لك العافية ثلاث مرات، قال الله قال ادعي ان الله يسحك الغنم، يعني حس عند الدنيا ما بينما العافية شملت خير الدنيا ونعيم الآخرة، سواء إذا قد واحد سأل الله العافية لأن حولها ندندن اللهم إنا نسألك العفو والعافية. لكن المفروض يا إخواني هذا عندما ساق الله تعالى هذا الخبر إنما هو لأخذ العبرة والعظة حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه هذا الشخص، سواء كان ثعلبة بن حاطب أو حاطب بن أبي بلتعة أو غيرهما أيا كان. المفروض أن الواقع هذا تجعل الإنسان يقف سواء آخذا العبرة والعظة مما حدث. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض التجار بدأ تجارة بشوينجام وملايام وكرتون هكذا بيلوي بين الناس، قضى الله حاجته ونمت تجارته سواء، وبعدها يرجع ما يذكرش نعمة الله تعالى عليه، يبخل بالزكاة. يجيوا مثلا قالوا عليك زكاة كذا وكذا، مع مثلا 100 مليون عليها ربع العشر مه كم؟ 2.5 مليون. أوه قدي خيرات، ما هو هذا، أنا عددت لكم 500,000. هو يصبر واحد ينقص من الصلاة يقول قد الأربع خيرات الظهر نفعل ثلاث ولا ثنتين. كذلك الزكاة ما يصح واحد ينقص منها، ما يصح واحد ينقص منها. أدالك الله أخرجت الأرض، والله بيقول له آتوا حقه يوم مه نفس كم مدت. إن كان والله حبوب خرجنا كما قال النبي العشر أو نصف العشر إذا سقيت بالسواني أو التوالي، واضح وماشي كم متت سواء ألقات إتا متاش نبصر إتا إذا على القيمة نخرج العشر أو نصف العشر، ما نقولش أوه قد وخيرة هذا، هو الباري بفتلينا بذية ولا في الأصل المال هذا حق من هو كله من أول الآخرة، وأنت حق من أنت، واضح وماشي، والملك ملك من. فالإنسان قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل ما عن نفسه. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الله تعالى أتى بالمعالجات، هذه كفيلة بأن تعالج نفسية الإنسان المؤمن وأن تصلح من شأن المؤمن. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. المهم بعد دعا لها النبي، الرجل كان يسمى حمامة المسجد كما يقال والله تعالى أعلم، يعني كان يصلي الصلوات الخمس فينه في المسجد، يجي قبل الصلاة وقده في المسجد حتى عرف بحمامة المه، يعني من كثرة جلوسه في المسجد. لما جاءت له
جاءت له الأغنام هكذا نمت نمت مثل ما ينمو التوت يعني بشكل كثير ملفت للنظر يعني ولد المعزة ولد ثنتين على سواب توأم ثلاثة أربعة من باب الابتلاء من باب يحسبون أن ما نمدهم به من مال ما وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هو من باب الابتلاء تماما كما يعمل التجار اليوم يجي له في الصف قال واحد كذا كذا مليون فجأة ما سويت أنت ما فعلت بس الباري بيسوق هذا إليك لينظر هل ستؤدي شكر هذه النعمة أم تكفر هذه النعمة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المهم احتاج بعد ما كثرت حقها الغنم مكفتش المدينة لأن في المدينة البيوت ضاقت حقها الغنم سدين الشوارع قال يخرج لي نيه طرف المدينة كذا يهو بعدها أكون فلت الظهر والعصر أو المهم بعض الصلوات فلت الفجر والمغرب يعني الذي هن الفجر والمغرب بعدها فلت ما عاد شيء صلي لا ذيك الظهر والعصر لا جاء صلى الجمعة كثرت أكثر نمت أكثر فاحتاج يعتزل في وادي في شعب الحالة يرعى حقها الغنم سواء فلت بعد الصلوات كلها سر الورد كفيق على الإنسان في الخضاء فلت الصلوات كلها تري كان يصلي بعدها هناك وماشي جاء وقت الطلب احنا بنقول انه الزكاة هي مفروضة من السنة الثانية وهذا المفروض السورة نزلت في السنة التاسعة لكن قوله انما الصدقات ايضا يعني قد جاءت لتدل على انه لا تكسب الصدقات الا في هذا الجانب عندما جهز النبي جيش العسر الذي هو الجيش الذي خرج الى تبوك ما هو قال الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ساروا يجمعوا الغرب من عند الناس جمع هذا الزكاة قال لهم سيروا الزكاة حق حاطب بن ابي مهبل تعالى وصلوا لا عند بالكتاب حق النبي الذي فيه الامر بطلب الزكاة حق الغنم في كل 40 شاهمة شاه حتى تبلغ 121 ففيها مه شاتان فاذا بلغت 301 قالوا فيها ثلاث شاه ثم في كل 100 شاه مه بصروا قليلة قليلة جدا ولكن الشح المضاع والهوى المتبع هو الذي اهلك الانسان جاءوا إليه برسالة النبي صلوات الله عليه وسلم يطلبون منه الزكاة ابصر الرسالة قال ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبوا فانصرفوا حتى أنظر في أمري ابصروا كيف قابل الطلب بكراهية ببغض بكره شديد يعني كأنه بيخرج روحه كأنه إذا خرج الغنم هذا بيخرج مه هذا بعض الناس هكذا حس إذا خرج الشيء كأنه بيخرج روحه يموت وهذا هو الخطأ قال ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبوا حتى أرى في أمري ذهبوا إلى أناس آخرين جمعوا الصدقات منهم عادوا إليه قال ما هذه إلا الجزية ما ضابت نفسه ما هذه إلا أخت الجزية فانصرفوا عن دون أن يأخذوا منهما شيئا وقبل أن يصلوا إلى النبي قال النبي قبل أن يتحدثوا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة سواء أخبروه وقد أخبر من جهة جبريل عليه السلام أخبروا بأنه لم يعطهم وأنه قال هذا الكلام يعني ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت المه يعني الزكاة سماها مه جزية فالمهم أن النبي تألم منه والله تعالى أمر نبيه أن لا يأخذ الصدقة منه من باب العقوبة فنزلت هذا المه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا وفي الآية الدليل على وجوب الوفاء بالعهد سواء كان بينك وبين الله أو كان بينك وبين المهد وفي الآية أيضا دليل على أن من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به وهذا ما أكده الحديث الشريف الذي جاء بهذا النص من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به لا يبحث بعد ما تسبر لها الدنيا مثل ما قال القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام يعني بتقرب صليت لك تقرب فقط ما هو لأجل الله يعني عباده ويحمد الله ويشكره ويوفي بنذرها الإنسان فهذا المسألة يجب أن نجعلها نصب أعيننا تماما لا ننسى في أعضان الله يجب علينا أن نكون كرماء لا نبخل لأن من يبخل إنما يبخل في الحقيقة مه ولا يجتمع البخل سواء
في قلب المؤمن، لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب المؤمن، واضح وماشي، المؤمن ليس بخيلا. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. العبارات التي جاءت في قوله لنصدقن لنكونن، عندما واحد يلاحظ التأكيد الإتيان بالمؤكدات دلالة على الحالة التي وصل إليها هذا الشخص من طلب الدنيا، أنه وصل إلى حالة من الجشع، من الطمع، من اللهف على الدنيا، حتى أنه صار يؤذي النبي: ادعي لي، ما بالله ادعي لي، ما بالله ادعي لي. لنصدقن، لأن الإتيان بالله الرابط لجواب القسم، هو إيش القسم الذي هو العهد، نفس القسم، والقسم هذا على مقامات التأكيد. ثم الإتيان بقوله نصدقن بنون التوكيد المه الثقيلة، والإتيان بالفعل المضارع الدلالة على المه، أيها في هذا الاستمرار في العطاء والنفق والصدقة. لنصدقن، ما هو يوم واحد نصدق وبس، ما بالله باستمرار. لنصدقن ولنكونن من الصالحين، سواء يعني سنستخدم مالنا فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، حتى لو اتجرنا سنتجر فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، لكن ما إن جاء المال إليهم حتى استثمروه في معصية الله سبحانه وتعالى، تماما كما يستثمر اليوم بعض التجار أموالهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، عندما يبنون الفنادق ويجعلون من الخدمات التي تقدم للزبائن الخمور والنساء بغية الحصول على المال، فهذا عين الحرام، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما أو جسدا غذيا بالحرام كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجد ما يستثمر فيه ماله إلا مثلا عندكم أذون الخزانة معه رأس مال كبير، بدل ما يحركه ويحرك الأيدي العاطلة سواء التي بحاجة إلى عمل ويحرك الناس وينتج، ما يصير يطرحها في البنك، أذون خزانة سامح ساعة العار لما تعير المرحك التاج لهذا تتعرس والتولاز غير الزلط، وهذا يعيرهم الزلط في البنك ويشتوى عليها فوائد، واضح وماشي. المهم استثمر ماله فيما حرم الله، وأيما قرض جر فائدة فهو ربا، فهو مه ربا، والربا محرم. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان عندما يعطيه الله تعالى مالا عليه أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يستزيد من فضل الله، لا أن يعرض كما قال تعالى بدلوا نعمة الله مه كفرا وأحلوا قومهم دار المه البوار، عليه أن يحمد الله، لا يتجر فيما حرم الله، وفي نفس الوقت عليه أن يؤدي ما افترضه الله تعالى عليه في ماله. بعض الناس يعطيهم الله بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا فقراء، لكنهم ينسون الحالة التي كانوا عليها، ينسون ما كانوا عليه، وإذا بهم يشحون بأموالهم، لا سيما في وقت الشدة ووقت المه المحنة. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأخسرون ورب الكعبة، دخل أبو ذر الغفاري للحرم المكي والنبي كان الظاهر جنب الكعبة، فسمع النبي قال عاد يشتي يجلس، وقد بيسمع النبي بيقول الأخسرون ورب الكعبة، قال فلم أتقار حتى قمت إليه، يعني لم أستقر حتى قمت إلى النبي، قلت من هم يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، والذي نفسي بيده ما من أحد له مال، يعني غنم أو بقر أو إبل لا يؤدي زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى بقاع قرقر، بقاع يعني ملسى، فتضعه هذه بأظلافها وتنضحه بقرونها حتى إذا فرغت أتى عليها من آخرها إلى أولها، عادت من جديد يدرفسه. وما من ذي مال ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا سلط الله تعالى عليه شجاعا أقرع، سواء يأخذه بهلزمتيه، الهلزمة الشدقين هذا، ثم يضوق منه يصير ضوقا في عنقه، وتلا عليه قوله سبحانه وتعالى سيضوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يرجع هذا المال، لأن الله بيقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى الإنسان أن يبادل الوفاء بالوفاء، وأن يكون حامدا لله تعالى شاكرا. وما أنفق من شيء فإن الله تعالى سيخلفه، كما قال جل من قائل: وما أنفقتم من خير فإن الله من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. ومنهم من عاهد الله، المهم هذا وصف من أوصاف من المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم لا يسمعون الخطيب وهو يتحدث عن الزكاة ويتحدث عن البخل وعن سواء عواقب البخل، ولا سمعوا أحاديث النبي في هذا الجانب، ولا كأنهم بيسمعوا شيء. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. أعقبهم، أعقب فعل ماض وهم مفعول به، فمن هو الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ قد يكون الفاعل يعود ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى البخل، لأنه بيقول فأعقبهم يعني البخل. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون عاقبة البخل، جزاء البخل، مثل ما نقول ستلقى جزاء عملك، واضح ماشي. فأعقبهم البخل نفاقا في دلالة على أن السيئة تجر إلى مه سيئة، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إذا واحد ارتقى أو نزل في سلم المعصية كانت الدرجة الأولى هي الطريقة المقربة للدرجة الثانية والتي بعدها والتي بعدها. وهذا كذلك النفاق أعقبهم، البخل أعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقد يكون الفاعل الله سبحانه وتعالى، والمعنى فأعقبهم الله من باب العقوبة ومن باب الخذلاء ومن باب عدم التوفيق نفاقا في قلوبهم. الشاهد في هذه الآية أن المفسرين قالوا إن هذا حاطب ابن أبي بلتعة أو ثعلبة بن حاطب أتى بعد نزول هذه الآية إلى النبي بالزكاة فلم يقبلها النبي منه، وقال: إن الله منعني أن أقبلها منك. هو مؤلمة جدا جدا جدا. قال بعض المتسائلين، قالوا: أنتم قلتم إن التوبة تجب ما قبلها، والرجل قد أتى تائبا، فلماذا لم يقبلها النبي منه؟ إذن الرواية غير صحيحة، أحطوه ماشي. لكنهم نسوا أن الله بيقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، دل على أنه لا زال على مه على نفاقه، وأن مجيئه بالمال ليس من باب التوبة، وإنما من باب المه التستر والتخفي، كما بعض الناس يجي يتصدق بشيء كذا، يجي مثلا يفعل مثلا، قال اشتي يسوي جامع، اشتي يعمر جامع، اشتي ترخيص يعفو من الجمارك. فالترخيص هذا حق الحديد الذي يعفو من الجمارك لجل الجامع، يدخل موند تعمر 20 جامع لكن لا ظهر الجامع، سواء يعني ليات ليات، أساليب أساليب خدع ومكر ولف ودورة. هذا كله عند الله قد يخفى علي ويخفى على المسؤول ويخفى على الناس جمعا، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ما، وهو الذي يعامل الناس على قدر نياتهم، يحسبها سبحانه وتعالى، سواء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون المه عاقبة النفاق هذا، أو يلقون الله سبحانه وتعالى بما أخلفوا الله. بما هذا الباء سببية، أي بسبب إخلافهم الوعد الذي بينهم وبين الله، عندما قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هناك خلف في الوعد وهناك كذب. ونحن نعلم عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 من كن فيه، وفي رواية: 4 من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وإن صلى وصام وشل السجادة وقدمها في الصف الأول، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، من هو؟ إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمنى
في رواية وإذا خاصممه منافق منافق منافق شاء أم أبى، وعند الله تعالى مه منافق. إذا كذب الإنسان وصار الكذب من شأنه ومن خلقه وصفاته عليها وبكذب، ما يطعم القاتل إذا لقى سوى أربع خمس كذبات، ما يمشي ولا يسمع إلا هو عليها وبكذب، ولا يطعم اللقمة إلا هو بكذب، هذا ليس من ولو هو صفات ولو هو ضحك، لا تتخلقوا بهذا الخلق أبدا. الإنسان يكون جاد في حياته كلها ويتحرى الصدق. كان النبي نعم يمزح، لكن إذا مزح لا يقول إلا مه صدقا، حتى لو مزح ما يقول إلا صدق. أما المزح الذي في كذب وفي داء، وقال كذبة إبريل وكم من كذبة وكم من، وبعضها تؤدي إلى موت، بعضها يؤدي إلى موت، إلى مرض سكر، إلى مفجعات، وبضحك. المؤمن لا يكذب لا يكذب، وإذا وعد مه ولو على أنفه لا لا لا, لا يخلف. إذا وعد سواء كان صادق الوعد وكان مه عند ربه مرضي. هذا من هو إسماعيل مه نبي الله إسماعيل سواء. واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان مه رسول النبي، كان صادق الوعد، والنبي كان صادق الوعد، وكل مؤمن يكون صادق الوعد. إذا وعد فعليه أن يفي مه بوعده. واليوم حالة الناس في بيعهم وشرائهم، يقول مه خلي تبقى بقية الزلط عندي من قيمة الأرض هذا ونديها لك في اليوم الفلاني، يجي اليوم الفلاني والذي بعده والسنة تجيك والذي بعدها، والرجال ولا في ذهنه. هذا أيضا ليس من صفات المؤمن. يجي لنا قضايا كثيرة لو ما تعلمك بعت خلاص واضح ماشي، اشتريت وفي للناس قيمته، مش 20 سنة الأرض بتغلى والرجال مراعي لزلطة، اختلف الوقت اختلف السعر، ما يجلك أن تنتفع بحق الناس وغيرك صاحب الحق محروم من حقه. هذا بتقع كثير. فهذا البيع والشراء لأنه عقود، والله بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على الإنسان أن يكون وفيا، وإلا فقد دخل في عداد المنافقين. ولو بيحاكي نفسه أنها فلان ابن فلان يفعل بشل كذيئها ولا شيء هكذا قبع هكذا ويحاكي نفسه معه، هذا منافق عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يتعامل مع الناس. قال في الحديث من عامل الناس فحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، وعاملهم فلم يظلمهم، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، فذلك المسلم الذي حرمت غيبته ووجبت نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المسلم. معنى الحديث أن المنافق قد جعل عرضه عرضة للطع والغمز والهمز والسب والشتم واللعب، وهو الذي جنى على نفسه. ولذلك ورد لي الواجد يحل عرضه وما له. لي الواجد يعني الذي عندك قدرة على قضاء ما عليه من ديون فلم يقضها، يحل عرضه وما له، واضح ماشي، يعني تحل عقوبته، يحبس حتى يؤدي ما عليه من أموال، ويسبب في أن يعرض نفسه للسب واللعن من قبل الناس. فإذا سبوا ولعنوه فإنهم لم يجنوا عليه، فهو الجاني على نفسه، واضح ماشي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا. يا إخواني المسألة الدنيا يسيرة سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والناس إنما يبتليهم الله تعالى في معاملاتهم، كيف يتعاملون مع بعضهم. بنسمع هذا استأجر ولا هذا اشترى، وعلى هذا النحو أول أمام يعني بداية الأمر، ومن أولياء الله ما عليك، هذا ناضج وهذا نية، لو ماذا بعد صار حجر، لا عد ناضج ولا عد نية. هذا ليس من الإيمان في شيء، خلف الوعد ليس من الإيمان في شيء. إن كان عندك القدرة على الشراء اشتريت بثمن الزمان والمكان، وإلا رديت حق الناس. من أقال مؤمنا بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة. أما أن تفعل هكذا فهذا من أكل أموال الناس منه، إضافة إلى كونه خلفا للوعد، وهذا من علامات المنافقين. قال ومنهم من عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا الخلق في عملية من العمليات، واحدة من العمليات، ستولد في الإنسان طبعا، تجعل من هذا العمل طبعا وسلوكا ومنهجا يمارسه طيلة حياته، فيبقى منافق طيلة ما حياته. الخطأ قالوا أول السرقة يقولوا بيض ما، وهذا أول يبدأ بكذبه، وبعد الكذبة الثانية تقع طعيمة لأنه قد أسس على كذبه أولى سواء.
وبعدها بعدها بعدها يقولوا في الطريق في المثل نص الطريق مع جمال باب ما. فهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله أن يعصمنا وأن يثبتنا. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ أيظنون أن الله لم يعلم ما كانوا يسرون ساعة ما كانوا يطلبون الدنيا وبعدما جاءت لهم الدنيا؟ الله مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله السر ما أضمره الإنسان منه في نفسه، والنجوى ما تحدثت به منه مع الغير، الكل عند الله منه على سواء، سواء كل شيء عند الله. الله تعالى قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ألم يعلموا أن الله، قلنا الاستفهام ها هنا استفهام تقريري، يعني قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله ليس يعلم هذا الشيء فقط، علام الغيوب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل عند الله سبحانه وتعالى مستوي، ماضي حاضر مستقبل، عند الله العلم على سواء. وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، كلمة الذين اسم موصول، ففي أي محل هو من الإعراب؟ إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف والتقدير، ومنهم عطفا على قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، ومنهم من يقول أذني ولا تفتني، ومنهم سواء يعني من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول هو أذن، لأن الآيات كلها على هذا النحو، ومنهم ومنهم بتعري من المنافق. وهنا أيضا ومنهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، واضح ماشي، فيكون منهم هو الخبر المقدر، والذين مبتدأ اسم موصول مبني على الفتح وعلى السكون في محل رفع مبتدا، يلمزون المتطوعين، او يكون بدل من قوله يعلم سرهم الذين، يعني الضمير في قوله سرهم سر مضاف وهم مضاف اليه، من هم؟ قال الذين يلمزون المتطوعين، لكن كانه ابتداء كلام جديد احسن، لان احنا في بدايه تاسيس كلام جديد وفضيحه جديده من فضائح المنافقين، ان من علاماتهم أنهم يلمزون المتطوعين. ما معنى يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم؟ هذه الآية نزلت أيضا في شأن منافقين، عندما النبي صلوات الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى بذل أموالهم وإلى بذل صدقاتهم وزكواتهم في سبيل التجهيز لجيش العسرة للخروج إلى تبوك، جاء أناس دفعوا جل مالهم وناس دفعوا قليل من مالهم، الناس ما بيش معهم شيء يدفعوه، تألموا تألموا، ومنهم البكاؤون، وذا سيأتي لنا أنهم بكاؤون أنهم ألا يجدوا ما ينفقوا، حذرا ألا يجدوا ما ينفقون، سواء تولوا وعينهم تفيض من الدم حذرا ألا يجدوا ما ينفقون، سواء. فذليك الذي فوق الدكة المنافقون دائما المنافقين، يعني تصلي بتحاكى فيك، ما تصليش بتحاكى فيك، تتصدق بتحاكى فيك، ما تتصدقش بتحاكى فيك، ما يعجبها العجب كما يقال في المثل ولا الصيام في رجب، دائما بيطعنوا في أعراض الناس هؤلاء المنافقون، سواء. عبد الرحمن بن عوف كما جاء في التاريخ في السيرة وفي كتب التفسير أنه كان معه 8000 درهم فأتى 4000 درهم الناصفة، قال بذلت يا رسول الله 4000 سبيل الله وأبقيت لي 4، قال النبي بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أبقيت، سواء. ودرح جاء واحد كأنه أبو عاصم يقال له أبا عاصم، قال له أبو عاصم كان مع 100 وسق وفي رواية 8 أوسق، سواء 100 وسق يعني إذا قد كان كم الست كم الخمسة الأوسق 18 قدح، احسبوا كم يا أقدح. المهم جاء درحها في سبيل الله،
جاء واحد اسمه أبو عقيل قال يا رسول الله أنا اشتغلت طيلة الأمس طيلة البارحة ولم أجد إلا هذا الصاع من التمر، صاع أو صاعي سواء. قال تقبل الله منكم. أمر النبي بأن ينثر على المه الصدقات، ماذا رح يشتي زوه هكذا سكب في الكل. المنافق بيشتغل في الفيسبوك حقه والواتساب وبيغرد وبيشولح وبيسمع بالناس، هذا المنافق، عادة المنافق. ما قالوا؟ قالوا ما بذل عبد الرحمن بن عوف وأبو عاصم إلا رياء وسمعة، وإن كان الله لغني عن صاع أبي عقيل. لا أرضي بهذا ولا نرضي بهذا، ما أعضى فلان فلان إلا رياء منه. اليوم المنافقين بيشتغلوا، إذا صرت تزور الجرحى في التلفزيون طلعوا قالوا بيزور الجرحى، قالوا غير رياء وسمعة لا صدقوش أبدهم. وإذا زرت أسر الشهداء قالوا ها غير يستوي سمعة ويستوي شهرة ويستوي لمعون. ما دراك أنت بنفسيات الناس أنه رياء وسمعة؟ هذه الأعمال الرياء والسمعة من أعمال القلوب والتي لا يختص بها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى. ما درك أن تحمل الناس على السلامة؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ما من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا ليس من شأن المؤمن أبدا. صار يجاهد قالوا غير صار لأجلك هذا ويسمعه، خلي النية عند الله، أنت قل له لا يفعل شاك هذا. أما أنك تطعن في عرضه وتقلل من شأنه وتحاول أنك تبعد الناس منه، هذا خطا كبير، هذا الذي لا يجوز. هذا ما عمله من المنافق، يعني واحد ادى نصف مالك قالوا ما أعطى إلا رياء وسمعة، أنت داري ما في قلبه إنه رياء وسمعة وعجب. وهذا كتا قليل قال والله غني عن حقك لهذا، خلينا من حالك هذا على رجل السماء. فهذا شأن المنافق، لا يرحم ولا يجعل رحمة الله ما فما يبال تنزل. فهذا ليس من شأن صفات، مش ما هي من صفات المؤمنين على الإطلاق. ومنهم والذين يلمزون، ما معنى يلمزون؟ يعني يطعنون. ويل لكل همزة مه لومزة، الذي جمع مالا يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. شيء عجيب عندما ذكر الأفئدة لأنها محل النيات، التي تطلع على الأفئدة في مه إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، اللمزة هو اللمز هو الطعن في أعراض الناس، الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراضهم والتشكيك في إيمانهم وفي أعمالهم، هذا يسمى من اللمز. قال الذين يلمزون المطوعين، والمطوعين جمع مطوع، والمطوع حذفت فيه التاء والتقدير، والمتطوع المتطوع، هذا في الدلالة على أنه فوق المه فوق الزكاة الواجبة، يسمي التطوع يعني غير الزكاة التي فرضت عليهم، أعطوا فوق الزكاة. الذين يلمزون المطوعين، مش المطوعين يجمع التقن هذا سواء، المطوعين على المتطوعين بأموالهم، المتصدقين بأموالهم ضواعية. قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، مثل ذي أبو عقيل الذي قلنا لكم، هذا متطوع بماله مثل عبد الرحمن بن عوف وذيك أبو عاصم، وهذا أبو عقيل التاذي الصاع قليلة سواء. الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني تصدق بالذي بجهده بقدره بقدر حالته سواء، فهم بالمزوى الطرفين بيطعنوا في الطرفين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، دعين هذا الذين معطوف على قوله المطوعين، يعني في محل نصب مفعول به، يعني يلمزون المطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فيسخرون منهم، سخروا من ذلك، قالوا إن كان الله لغنين عن حقك الصاع يا أبا عقل جيت الدين أيا خلينا. وهم ما همش في وادي، ما يشون في وادي صلاح أبدا أبدا، ولا في وادي جهاد، ولا في وادي استقامة، وإنما هذا دائما حال المنافق، يحاول ضربه هنا وضربه هنا وخبطه هنا وخبطه هنا، ودائما يعيش متذبذب مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له ما سبيلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم من دون الله ولي ولا نصيرا. سخر الله منهم
هذا يسمى من باب المشاكلة، وإلا فالسخرية لا تجوز على الله سبحانه وتعالى لأنها مذمومة السخرية، لكن من باب المشاكلة. والمشاكلة هو أن تأتي بكلام يشاكل كلام الآخر في اللفظ لكنه يغايره في المعنى، مثل قول القائل قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اقترح شيئا نجد لك، يعني نطبخ لك طبيخ. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، فالجبة ليس مما يطبخ، ما لكنك قلت اطبخوا لي جبة، فأتيت بالمشاكلة، شاكلت كلام عندما قال نجد لك طبخه.

فلان تمام، ولا إن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها. بتحاكي نفسك أنك ما أنك ما يفرطش الباري منك، لأنك مدري حقك العظم هذا من بسيقولة، مش أنت من ماء مهي. بتحاكي نفسك أنك مدري ما أنت، لكن في السخرية في الأخير ستعرفون كما قال النبي ما فليضحكوا، كانت على في آية، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. قال ما لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولا بكيتم ما السخرية يوم القيامة. ما يا ربي إنه إني كان لي قريب فاطلع فرآه بسواء الماء. قالت تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. السخرية آنذاك يوم القيامة، سواء ما تبصر المؤمن قد فرح مستبشر برضوان الله، والمنافق عندما يقال له امتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أهد لك يعني هكذا ينكيهم البارجة وكذا ما بيشتغله، ارجع من الباب يلا. سواء في فعل كبير، ذلك يوم السخرية وذلك يوم الحسرة، ذلك يوم الحسرة والندامة والعياذ بالله. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أليم يعني هذا صيغة فعيل تدل على شدة الألم، تدل على شدة الألم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وعلى هذا الناح إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. من عنده قدرة أنه قنبر يوما ثلاثة أيام بغير أكل وبين الشمس وغير شراب، من عنده قدرة على ثلاثة أربع أيام على هذا الناح، كيف المسألة فيها الخلود في جهنم والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء المنافقون يعني عندما يدرون أنهم قد تورطوا وقعوا في الله ونزلت فيهم آيات يجوا عند النبي يبينوا له أنهم قد تابوا أنهم قد رجعوا وصفحة جديدة وعلاقة جديدة، استغفر لنا يا رسول الله. يحكى أيضا أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله فطلب من النبي أن يستغفر لأبيه، فاستغفر له النبي هكذا قيل والله تعالى أعلم. سواء فنزلت هذه الآية، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله منه. قالوا قال النبي لو علمت أن الله يغفر لهم بعد السبعين لاستغفرتهم. ما بش مجال. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا أهلا للاستغفار، لم يعودوا أهلا للرحمة، كانوا على هذا النح من اللف والدوران والخبث واللؤم والطاغوت والشؤم، فهذه العينات ما عاد ينفع فيها.

0: الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
1: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: بصاعين ومواجهة السعودية
1: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
2: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
3: ودعنا هذا الولاعة نقول لك والله.

يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة.

0: الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو القاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنة، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وحياكم الله في فترة صباحية جديدة ومباشرة عبر إذاعة الوعي والبصيرة 98.7 و98.5 آفاق اف ام. نحييكم من هذا المنبر الذي نطل عليكم من خلاله كل يوم في فترة صباحية جديدة ومباشرة تتجدد مع تجدد إشراقة الشمس كل يوم. ولا ننسى أن نبارك لكم الانتصارات العظيمة المتمثلة في فرض معادلة الحصار بالحصار بالشكل الذي يرضي أبناء شعبنا اليمني. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع معي أنا البتول خالد ومع الزميلة سوسن مجاهد، لكن بعد الفاصل وبعد فقراتنا المعتادة.

من دعاء للإمام السجاد عليه السلام متفزعا إلى الله تعالى: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك. ووجهت وجهي محتاجا إلى رفدك، وقبلت مسألتي عمن يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلال من عقله. فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العزة من غيرك فأذلوا، ورام الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتضعوا، فصح بمعاينة أمثالهم، وحاز وفقه اعتباره وأرشده إلى طريق صوابه اختياره. أنت يا مولاي دون كل مسؤول موضع مسألتي، ودون كل مطلوب ولي حاجتي، أنت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتي، لا يشركك أحد في رجائي، ولا يتفق أحد معك في دعائي، لا ينظمه إياك ندائي لك يا إلهي. وحدانية العدد وملكة الفرد الصمد، وفضيلة الحول والقوة، ودرجة العلو والرفعة، ومن سواك مرحوم في عمره، مغلوب في أمره، مقهور على شأنه، مختلف الحالة، متلقل في الصفة. فتعاليت عن الأشباه والأضداد، وتكبرت عن الأمثال والأنداد، فسبحانك لا إله إلا أنت.

0: صحة وعافية.
1: أهلا وسهلا بكم في فقرة صحة وعافية. هل تستيقظ أحيانا يا عزيز المستمع بوجع غريب في عضلات الفك أو صداع يتركز جانب الرأس؟ أو ربما تلاحظ حساسية في أسنانك عند شرب الماء البارد؟ قد يكون جسدك يخوض معركة صامتة وأنت نائم. اليوم سنكشف سر الكز على الأسنان والرسالة الخفية لتوتر النهار. الكز أو صرير الأسنان أو احتكاك الأسنان ببعضها أو انطباق الفكين بقوة شديدة دون وعي، وغالبا ما يحدث أثناء فترات النوم العميق. هذه القوة ليست بسيطة، فالضغط الناتج عن عضلات الفك أثناء النوم قد يفوق قوة المضغ العادية بثلاثة أضعاف. السبب الأساسي في معظم الحالات ليس مشكلة في الأسنان نفسها، بل هو رد فعل فسيولوجي لتفريغ الضغوط النفسية والقلق المكبوت خلال اليوم. وبما أن الأمر يحدث دون وعي، إليك إشارات واضحة تدل على هذه المشكلة. أولاً، تصلب عضلات الفك صباحاً وصعوبة في فتح الفم بشكل مريح أو صدور صوت طقطقة أثناء التثاؤب صباحاً. تآكل المين وحساسية الأسنان، رقة أطراف الأسنان وتشققها تدريجياً مع حساسية مفرطة للأطعمة الساخنة أو الباردة. صداع الصدغين، وهو ألم يشبه الطوق، يمتد على جانبي الرأس والرقبة. نتيجة التشنج المستمر لعضلات المضغ طوال الليل. ولتخفيف هذا الشد وحماية مفاصل الفك، اتبع الخطوات البسيطة التالية. أولا، تفريغ التوتر المسائي. خصص 10 دقائق قبل النوم للاسترخاء بعيدا عن الشاشات والعمل حتى لا تنتقل الضغوط إلى عضلاتك ليلا. تدليك زوايا الفك، استخدم كمادات دافئة ودلك عضلات الخدين والفكين بحركات دائرية خفيفة قبل النوم لإرخاء التشنج وإرخاء العضلات. أيضا، استشارة طبيب الأسنان. يمكن لطبيب الأسنان تجهيز واق ليلي خفيف ومريح لحماية الأسنان من التآكل والاحتكاك المباشر ومنع أكلها. وأخيرا، تذكر يا عزيز المستمع، أجسادنا تعتبر أو تعبر عن قلقنا بطرق غير متوقعة، فامنح عقلك استراحة ليرتاح جسدك. وأخيرا، دمت بصحة وعافية ونوم هانئ ومريح.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: إذا جينا قعدنا شوي هيك فكرنا، ولو كل يوم 5 دقائق وانتبهنا انه هاي الدنيا دنيا زائلة فانية جيفة راحلة منتهية لا مالها بيبقى، يا ما في أغنياء صاروا فقراء، يا ما في ملوك انتهى بهم الأمر إلى الذل هلأ بهاي السنتين، يا ما في مساجين صاروا زعماء ورؤساء، ويا ما في زعماء ورؤساء صاروا مساجين. هذا حال الدنيا متقلبة بأهلها حالا بعد حال، كما يقول الإمام حسين عليه السلام، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. هاي الدنيا بتلعب بالناس، يوم فلان زعيم بكرة بالسجن، يوم بالسجن بكرة زعيم، يوم غني بكرة فقير، يوم فقير بكرة غني، يوم قبضاي وكدع وصحته متيني تاني يوم ملقوح بالفرش. هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا. هذه الدنيا الزائفة ما بتستاهل واحد يوجع قلبه من شانه، يتعب أعصابه من شانه، فضلا من يروح ينتحر من شانه، أو يقتل من شانه، أو يسرق من شانه، أو يتورط بالمخدرات من شانه. مش هي الدنيا. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام بوحدة من خطب نهج البلاغة أو كتب أو رسائل نهج البلاغة بيقول: والسالم منك، يعني من الدنيا، والسالم منك، ويخاطب الدنيا، لا يبالي إن ضاق به مناخه، حتى لو ضاق كل شيء حوله، ضاق وضعه المالي، وضعه الاجتماعي، وضعه السياسي، وضعه الأمني، كل الدنيا أطبقت عليه، كل الظروف تآمرت عليه وصعودت عنده، لأن قلبه سالم من الدنيا، لأن الدنيا عنده ماشي زائلة فانية. ليه؟ لأنها كيوم حان انسلاخه، يوم وبيخلص. شي الدنيا يوم وبيخلص. شهر رمضان حكينا، هلا كل واحد منكم يقعد بيفكر، طيب أنا اليوم عمري 50 سنة، 55 سنة، 60 سنة، 40 سنة، 30 سنة. حتى الشباب الموجودين، إنه ابن 15 16 ما أمثلة، 15 و16 بيقول أنا أمس خلات، وابن 60 بيقول أنا أمس خلات، ويوم لأيامي بنقول ما أمس خلات. قالوا كم لبستم؟ قالوا يوما أو بعض أيام. لذلك إن بتكون الدنيا بعينه هيك، ما في شيء يأسى عليها، ما في شيء يزعل منه، ما في شيء يقهر قلبه عليه، بتضل رايقة معه. يعني ما في داعي إنه هالقد كتير يزعل ويتوتر ويغضب وما شابه. بهذا السياق نفسه بعض الحديث الشريف شو بتقول؟ أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور. كل واحد بيصير عنده مصيبة بأي شيء، مالي، اقتصادي، اجتماعي.

0: مختارات أدبية.
1: تريم الوقت وقت العنترة، الحرب هانتكم، كفاية لا يزيد العار عار، عز الله إن القاد مسود والسنين مغبرة، هذا السنة بان افتتحها بالصواريخ الكبار وبالمسير بان كيل النفط كيل السندرة، هذا السنة بات انت بشلا ما تضيعوا في الغبار، هذا السنة حبلة ليالي قزية ومبهرة، هذا السنة بات اعتصركم في الميادين اعتصار، هذا السنة فيها عاصير اليمن مستنفرة وعصار بعد عصار بعد عصار لا يوقف عيار، وبعد هذا اليوم قولوا للقوى المستعمرة ما عاد بان افتح مقابر في اليمن، يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة، خلى الدويلات الحضارية تعيش الاحتضار، انعف انعف وقشع وانفل امات البنى المطورة، لو احدث الكفار في عهد النبي هذا الدمار لو حا اليها الله صنع طائرات مسيرة، لا ذمتي ما بيطيب الخاطر الا بانفجاري ردها قيعان جردة قاحلة متسحرة، من بان فاوض من بان فاوض والمحرك مختفي خلف الستار، ثامن سنة والوفد بيلاحق جمل في معصرة، من الكويت الى جنيف الى السويد ومن هدار الى هدار ونفس تاكل هدرها المتكررة، مبادرة هدنة تموضع صلح عادة انتشار، مبعوث جاء مبعوث غادر، حط هذا غيره جمال واسماعيل وقريفة وهانس، وباختصار غاغة غاغة ومفراغة، ولا فيها نتيجة مثمرة ولا سفنا وصلت المينا ولا فتح المطار، صحنا ونشدنا الدول لكنها مستهترة، الطفل يمرض في اليمن ويموت ما لقى عقار، والفقر جاوز ذروته والتغذية متدهورة، قفل المنافذ حضر الأجواء قرصنة فوق البحار، حصار شامل كسواصل مجزرة في مجزرة، مأساة ومعاناة يتفطرها سم الحجار، لا دانها مجلس ولا شوف للأمم مستنكرة، حاصرتنا قتلتنا واليوم تدعو للحوار، فيكم غدا فيكم وقاحة راسخة متجذرة، هذا الوجع ما بيطيب النفس بعده باعتذار، يلعن أبتكم لا تجي دولة تدور محذرة، أوجاعنا ما بيطفيها الزمان، سنة قتلتنا واليوم تدعو للحوار، فيكم غدا فيكم وقاحة راسخة متجذرة، هذا الوجع ما بيطيب النفس بعده باعتذار، يلعن أبتكم لا تجي دولة تدور معذرة، أوجاعنا ما بيطفيها الزمان إلا بثار، لا نسمع ابن أمه يقول العفو عند المقدرة، نجد أصبحت مرمى وحذرنا الدول حسب الخيار، تسحب رغاياها مع شركاتها المستثمرة، نصيحتي يا كل مستثمر تروح بالضمار وضم راسك في بلادك واحمد الله واشكره، هذا السنة عزمة تدخل بايد نجح للحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة، هذا السنة عزمة تدخل بايد نجح للحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة، لا تنقدونا فاض كيل الصبر والتنور فار، ما كان عذبنا السعودية وهي مستغفرة، إما العدو بايوقف العدوان ويفك الحصار ولا وصبرنا العمل ذي ما قد حد صبره، إما وباين احتلاله واحترم حق الجوار ولا وباين يرجع يدور قيمة القرص انفله، إما وعوضنا ويبني ما تدمر دار ولا وخلينا بلاده دار مدمرة، إما وبات حيمنا في تقدم وازدهار ولا فاصبح بلط ولا فاصبح دولكم طايحة مدهورة، وفي الأخير إما وعم الأمن من دون احتكار ولا قصفنا مجلس الأمن الخبيث ومحجرة ومحشرة، أي والله إن أعصابنا متوترة والدم حار وعوذ به منا مثل أعصابنا متوترة.

0: إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
7: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
6: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
7: كيف؟
6: مع باقات واحد يكفيك خط واحد، باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد بعد فقراتنا المعتادة وبعد الوقفة الإعلانية. طبعا هذه الأيام التي نمر بها في هذه الفترة يعني بنلاحظ يعني 12 سنة حصار لكل من يعني لو هي دولة أخرى في ظل هذا الحصار الخانق اللي احنا عايشين فيه. كانت الآن يعني من الدول المنهارة ومن الدول التي سقطت، وشفنا السعودية أول ما فرض الشعب اليمني معادلة الحصار الحقيقي كيف بدأ العالم كله يدين ويستنكر، لأنهم يعلمون أن السعودية يعني لن تستطيع أن يعني تقاوم هذا الحصار، يعني لأن كل مستورداتها من الدول العظمى وخصوصا من أمريكا. لكن أبناء الشعب اليمني عندما اتجهون يعني بعد الحصار إلى الاكتفاء الذاتي، وهذا الاكتفاء الذاتي هو الذي اليوم بفضل الله نحن يعني نواجه بهذا الاكتفاء، سواء نواجه الحروب الاقتصادية أو حتى العسكرية. صناعاتنا كلها محلية، سواء من الطلقة إلى الصاروخ، وهذا بفضل الله وبفضل دعم وإنفاق أبناء الشعب اليمني العظيم. يعني وأيضا من الصناعات يعني المحلية الأخرى التي يعني أغنتنا عن استيراد البضائع الأخرى، سواء من ناحية الحقائب أو المنظفات أو المأكولات، العصائر، حتى الزراعة. وهذا بفضل الله وبفضل حكمة القيادة الحكيمة المتمثلة في السيد القائد يحفظه الله. فموضوعنا لليوم هو عن الاكتفاء الذاتي الذي اتجهنا له بعد الحصار المفروض من يعني إذا لم يكن العالم مشارك في الحصار فالعالم ساكت وصامت عن هذا الحصار، فالحصار مفروض علينا من العالم بأكمله من 12 عام، ولكن نحن اليوم نتجه إلى هذه الصناعات العظيمة والصناعات التي تجعلنا نواجه ونقف بكل قوة وبكل صلابة وبكل شموخ.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم. وطبعا من يعني الله سبحانه وتعالى بيقول واذكروا إذ كنتم مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يعني لو ذكرنا في عام 2015، يعني يوم 26 مارس، يعني أول صاروخ أطلق ضد أبناء الشعب اليمني، كان الشعب اليمني لا يملك شيئا سوى يعني التوكل على الله واستجداء العالم الذي كان متوقع أنه يوقف معه أو حتى يدين التحالف الذي حدث. لكن للأسف رأينا أن العالم كله متحد ضد أبناء هذا الشعب. يعني هذه الأيام الخوف اللي كنا نعيشه والتوترات، وكيف أن يعني حتى أبناء بلادنا اتآمروا علينا من قبل عقود، يعني حتى الحكام اللي كنا يعني معهم من قبل عقود دمروا الأسلحة بشكل عام. ورأينا يعني كيف تكلم عفاش بأم لسانه، ما قال الجيش هذا الأيام ما عدوش، يعني ما عد بش جيش، قدوا بس للاستعراضات العسكرية في أيام الثورات. يعني هذا البجاحة اللي تحدث بها، بالإضافة إلى عبد ربه الذي دمر بقية الأسلحة والدفاعات الجوية عشان لما يجوا يقصفونا ما نلقاش بأيش ندافع على أنفسنا، أو حتى ما يعني الدفاعات الجوية ما هي يعني ما هي الأشياء الذي ممكن أن احنا ندافع على نفسنا بها. لكن بفضل الله يعني بدأنا نطور الصواريخ القديمة الذي كانت توشكا وكاتيوشا وهذا الصناعات الروسية والصناعات يعني من دول أخرى متطورة، كنا نقصف بهن، إلى أن بدأنا نطور الصناعات، يعني تلك الصناعات بدأنا نطورهن وأصبح اسم توشكا بركان. ويعني بدأنا يعني نستخدم قدراتنا العقلية ونساهم في تطوير تلك الأسلحة. أيضا بالنسبة لموضوع يعني صنعنا صواريخ من الصفر، وأصبحت فرد صوتية وانشطارية، وكيف أن أبناء الشعب اليمني هم الشعب الوحيد رغم الحصار، هم الشعب الوحيد الذين ساندوا أبناء غزة ووقفوا مع أبناء غزة إلى أن يعني شاركوا في إنهاء الحرب أو يعني توقيع الهدنة، وإن كان بشكل ضمني، لكن يعني الضغط على بني صهيون من أبناء الشعب اليمني في إغلاق باب المندب وفي إطلاق الصواريخ إلى تل أبيب وعسكلان وإلى كل المدن الفلسطينية جعل أبناء صهيون يعني يسارعون في توقيع الفتنة يعني الهدنة عفوا. فهذه الصناعات العظيمة التي أذلت العالم كله تحت أقدام أبناء الشعب اليمني يعني ولا زالت مستمرة ولا زالت

وطبعا يعني من الثمار التي جنيناها من هذا الحصار، يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه الآية بالذات، الآية العظيمة، يعني إحنا الآن لو نشوف الحصار من الزاوية السلبية، إنه أيوة اتضررنا، والرواتب انقطعت، البترول غالي والغاز غالي، والوظائف أغلبها انحضرت، يعني من عندنا كل شيء، يعني ربما أغلب مقومات العيش التي يمتلكها أبناء العالم بشكل عام ليست متوفرة عند أبناء الشعب اليمني. لكن لو رأينا الخير الكثير المتخفي تحت هذا الحصار لرأينا يعني أشياء عظيمة يعني لم تكن في الحسبان. يعني لو نجي نستوعب، إحنا يعني زمان كنا حتى الملخاخ اللي بيستورده من الصين، وهو عودي كان يستورده من الصين، يعني كمية ال يعني مثل ما بيقولوا يعني الركود اللي كنا عايشينه، لا صناعات لا زراعة، يعني لو رأينا كل أبناء إب الخضرة الذي يعني أبناء الشعب اليمني كلهم بيتمنوا يعيشوا في إب، لكن إيش أبناء إب مغتربين في أمريكا جايين صنعاء في السعودية، يعني ليش كمية النفور اللي كانوا بيزرعوها في أنفسنا من إنه الإنسان يكون قروي أو يكون مزارع، إلا لأنه يشتوا كل شيء يكون من تحت أيديهم. يعني اليوم لما عاد أبناء الشعب اليمني إلى الزراعة وبدأ يكتفي بفضل الله، يعني رأينا كيف أنه لم يستطيعوا كسره على مدار 12 عام. أيضا الشيء الآخر، يعني النفط، يعني نحن أكثر دولة تمتلك النفط، لكن هم إيش سووا من حقدهم؟ أنهم جعلوا أبناء الجوف وأبناء مارب يعني أكبر حقول للنفط، جعلهم يغرقون في الصراعات وفي الترحال وفي هذه الأشياء، عشان إنه بحيث إنه لو حصل اتفاق واتحاد لأبناء هذه القبائل سيتجهون إلى استخراج النفط من بطون هذه الحقول، لكن عندما يكونوا في صراعات يعني دائمة، فمن المستحيل أن يكون يعني أن يفكروا في إنتاج النفط، لأنه يلا كل واحد يحمل ثار أخوه ولا ابن عمه ويثأر له من قبيلة، وهذا كله كان بيحصل وإحنا كلنا عارفين. لكن بعد العدوان اتحدت القبائل، تناست الثارات، وبدأت تتجه نحو الاكتفاء ونحو التصنيع، بداية بالتصنيع المدني وانتهاء بالتصنيع الحربي من الطلقة إلى الصاروخ.

طبعا يعني اللي بيستمع إلينا الآن بيسأل نفسه إنه أنا كمواطن من أبناء الشعب اليمني إيش واجبي نحو هذا التصنيع؟ فإذا كنا نشتي نشارك في إذلال السعودية وفي تمريغ أنفها في التراب مثل ما تحدث السيد علي الخامنائي سلام الله عليه، فأول شيء الإنفاق لصالح التصنيع الحربي. يعني إحنا بنشتري لنا كروت نت ربما، يعني عشان نكون منصفين، بنشتري في اليوم بمية ريال. يعني نحن لو جمعناها 100 فوق 100 فوق 100 حيقع في الشهر 3000، وفي الشهرين 6000، يعني مش قليل الموضوع. فإذا وفرنا من هذا يعني كرت نت في اليوم الواحد وأنفقناها لصالح القوات المسلحة سواء في التصنيع الحربي أو في سلاح الجو المسير أو في القوة البحرية، يعني إذا لم نكن يعني ما كان معنا محافظ إلكترونية، مع أنه الأغلب الآن أصبحت المحافظ الإلكترونية في متناول اليد، لكن إذا لم يكن معنا محافظ إلكترونية فالإنفاق عبر الاتصال ب 180 أو 170 أو 150، هذا لأبناء القوات المسلحة 100 ريال. يعني إحنا في قاموس نحن المية هي مش شيء، بس لو تجمعت 100 جنب 100 جنب 100 يعني الستين الشخص عيوفوا 100 6000 ريال، 100 الشخص 10000 ريال. فأبناء القوات المسلحة بيكون لهم رفد كبير من أبناء يعني من هذا الإنفاق. أيضا إذا كان عبر المحافظ الإلكترونية فالإنفاق يكون عبر رقم المحفظة في يمن وولت 74 74 74 تقريبا، ونتأكد من الأرقام من جديد وبإذن الله نرجع نعيدها. فالموضوع أنه الإنفاق لرفد أو رفد أبناء القوات المسلحة أمر واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فإحنا لو ما قدرناش نسير الجبهة و يعني كان لنا عذر في موضوع أن الشخص ينفق لأبناء القوات المسلحة موضوع ضروري وموضوع واجب على كل أبناء الشعب اليمني للمشاركة في هذا الانتصار العظيم. يعني إحنا الآن لما بنشوف صناعة الصواريخ بنفتخر ونقول واو، يعني ما شاء الله هذا كله من عندنا، ونفرح كلما ينطلق على السعودية الصاروخ. لكن إحنا يعني فرحتنا عتكون أكمل إذا شاركنا مع أبناء القوات المسلحة في الصناعة. كيف نشارك في الصناعة وإيش عنحس لما نشارك؟ جربوا هذا الإحساس بالإنفاق في سبيل الله سواء عبر حملات الإنفاق المعلنة أو عبر الاتصال أو عبر المحافظ الإلكترونية. وارواحنا تفداك يا تاج راسي.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم على رقم التواصل 7228-88-088. معنا أولى أو أول المتصلين. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: أحمد الرمادي.
0: تفضل.
1: إيش الموضوع؟
0: بتسمعنا ولا ماشي؟
1: البث مقطوع.
0: فين البث مقطوع؟ في أي مكان؟
1: الستين الغربي.
0: الستين الغربي، أيوة، في صنعاء مقطوع. يعني هم قصفوا بث المحطة. موضوعنا اليوم بنتكلم حول موضوع الحصار والاكتفاء الذاتي.
1: طبعا الحصار السعودي كان مبررا على شعبنا اليمني دون أي مبرر، وقابل الشعب اليمني انتصارات عظيمة وسيتفي ذاتيا رغما على المعتدين من الأمريكان والصهاينة ومن يوادهم ومن يسير بسلكهم. نحن نحارب أمريكا وإسرائيل، ومن يواليهم ومن يسير بذلكهم سينصرنا الله عليهم. ونقول أن الشعب اليمني لازال واعيا، لازال متحركا في دوراته العسكرية مستلهما البصيرة العالية والثقافة القرآنية والجهاد في سبيل الله، وأنه سيقود المعارك وسيفتح المعارك وسيحرر المقدسات. والعدو السعودي لازال يضحك على الشعب اليمني بالبستان الذي يفتري بها في المقدسات. سنضربه وسندحره دحرا وسندمر كل المنشآت. وشعبنا اليمني سينتصر، ولازالت القوات المسلحة تضرب الكيان السعودي وتدمره إلى مطاراته حتى يكف عن عدوانه دون أي مبرر غاشم المعتدي المنجم. والتحية لكم، تحية لزين العابدين وسيمة صباحي، وأطلب زامل عام 9 اتفت أمريكا والتحالف والدفع
0: إن شاء الله. شكرا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام. شكرا كثيرا.

الله مستمعينا الأكارم من جديد. وطبعا نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7-2-8-8-2-0-8-8 للاتصال أو للرسائل. طبعا موضوعنا لليوم حول موضوع التصنيع الحربي ويعني من الحصار إلى الاكتفاء الذاتي. فالاكتفاء الذاتي هذه الفترة من أهم ما يجب أن نسعى إليه لكي نستطيع أن نواجه هذا الحرب وهذا التصعيد. فموضوع الاكتفاء الذاتي يجب علينا أن ننظر إليه من جميع جوانبه. يعني الآن لو ذكرنا موضوع أو قصة حدثت في عهد الإمام أحمد أو الإمام يحيى حميد الدين، لما قالوا له يعني في روسيا إنه ما عاد يصدروش الغاز، وهو كان بيصدر لهم القمح، قال إحنا الغاز عفوا، لأنه كان الشعب يسرج بالغاز، قال إحنا شابعين، الشابع يقدر يرقد من مغرب، وهذا الذي ضغط عليهم وجعلهم أيضا يصدروا له عشان يصدر لهم القمح. فموضوع الضغط بالورقة الاقتصادية موضوع يعني واجب علينا أن احنا نلتفت له، وما نكونش يعني نتجزز أو أن احنا يعني نكره موضوع الزراعة ونستحي أن احنا نتكلم أن احنا مزارعين. كل أبناء الشعب اليمني مزارع، وكل أبناء الشعب اليمني مصنع، وبالعكس المزارع هذا أكبر مجاهد، لأنه بيكفي أبناء الشعب اليمني وبيعزهم عن طلب ما في يد الغير. فإذا رأينا موضوع الزراعة هي أيضا مثل موضوع التصنيع الحربي، ورأينا كيف أن أبناء القوات المسلحة اليوم فرضوا الوصاية بالوصاية والحصار بالحصار. اليوم في مطار الرياض ما بتطلع أي رحلة إلا باستئذان من أبناء القوات المسلحة في صنعاء. يعني من كان يتوقع ومن كان يصدق أن أبناء اليمن المسكين الذي كانوا يستعبدوها السعودية ويجعلوه حديقة خلفية لهم في كل شيء، اليوم الشعب اليمني يدخل في حرب وتصعيد مباشر ويفرض الحصار كما فرض عليها الحصار من قبل 12 عام.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
9: سبفون، أصالة وتواصل.

0: اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا. هي وحده ماشي معانا، ثانية كالمهلوي المولود بطنه يعود. قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
1: سنجرنا بفرق الصوت، شهود الموت.
2: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
3: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا المتقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
4: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 سؤال.

0: حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد، ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم. الصوت بيقطع. ألو.
1: ألو صباح.
0: صباح النور والعافية. أشواق.
1: أيوة أشواق.
0: حيا بشي يا عزيزتي.
1: طبعا اليوم موضوعكم جميل جدا ولدي مشاركة.
0: تفضلي.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أولو قوة وأولو بأس شديد، هكذا وصفهم مالك الملك في كتابه الكريم. حوصروا ولكن جعلوا من الحصار دافعا للتصنيع والإنتاج، واكتف بذاته وصنع من الطلقة إلى الصاروخ، وجعل من الصعوبات فرص. صحيح دمرت أرضهم، ولكن حملوا على عاتقهم مسؤولية وقطعوا عهدا لله وللوطن أن يحموه ويحفظوه، وجعل سماء الوطن عبرة لمن استراحها. أسقط طائراتهم وأكثر محاولاتهم في النيل من سماء احتلت فيها هامات رجالها، وجعلوا من بحرهم محركة سفنهم وبارجاتهم وأساطيلهم وحاملات طائراتهم، والبر مقابر جيوشهم ومحركة دباباتهم الذين كانت تحرق بالولاعات ويدوسوا الحفاة بأطول أقدامهم. تتساءلون ما سر قوتهم؟ هم لم يمتلكوا حزة وعتاد أكثر منكم، ولكن حملوا سلاحا ليس بحوزتكم، وهو سلاح الإيمان والثقة بالله والتوكل عليه، وحملوا الأرواح على الأكف وباعوا من الله أرواحهم لله وفي الله وفي سبيل عزة وكرامة هذا الوطن. فلنقم جميعا عونا وسندا لوحدة التصنيع بالبذل والعطاء والرزح للجبهات ودعمها بالمال والرجال، إلى أن يكتب الله النصر، وما النصر ونصف أصبح
0: قابل قوسين
1: أو
0: أدنى بإذن الله. أشواق شكرا كثيرا ليش على المشاركة.
1: العفو. تحياتي لك يا أستاذة. ممكن تعمل صرح العروبة.
0: صرح العروبة. لا. شكرا كثيرا يا أشواق. شكرا. في أمان الله. نذكر المستمعين الأكارم برقم التواصل 7228-88-088. و مثلما تحدثت أشواق أن الانتصار الذي حدث في كسر الحصار وتحدي العدو وأعتى العتاولة في الدنيا هو كله لأن أبناء الشعب اليمني يحملون سلاح الإيمان، وهو الذي لا يحمله عدوهم.

0: هنا رسالة بتقول السلام عليكم، كيف أنتم؟ حقوقنا سوف ننتزعها من عين السعودي. معكم المذيع علي إبراهيم، أطلب رجال النفرة الكبرى. تعرفيها يا سوسن؟ أيوة مدري والله. طيب معنا اتصال على بال ما تشوفي هذا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم صقر الجوبري.
0: من؟
1: صقر الجوبري.
0: صقر، أهلا وسهلا، تفضلوا.
1: نحمد الله سبحانه وتعالى على الانتصارات العظيمة من حق أمن الإيمان والحكمة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فخابت أمال الأعداء وخابوا كل من حاول أن يكسر صمود الشعب اليمني، وهو شعب غني بحكمته وعزيزا بشموخه بعزة الله، حاضرين لكل الخيارات الميدانية لمواجهة أي عدوان خطير. معنوياتنا عالية وهم لا نظير لها على أتم الجهود والاستعداد في أي مرحلة يتطلب الصراع ضد أعداء الله أمريكا وأسرائيل ومن لكم مدارك بلكم. نحن بالله كل شيء وبدونه لا شيء. التحية، كل التحية للقائد الدكتور السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل شعبنا اليمني العظيم. ونطلب جامل وحدة الساحة
0: إن شاء الله. شكرا كثيرا،
1: مع الله،
0: في أمان الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونذكر برقم التواصل 7228-88-088. و يعني من تابع الفترة الأخيرة الأخبار إنه كل إنسان يعني بيعتز بالشعب اليمني سيعتز بهذه المواقف العظيمة، وأيضا يعني الجرائم التي يرتكبها السعودي هي لا تدل إلا على فشل، وفشل ذريع، وفشل يعني مطبق على كل من يفكر أو يعني يظن أنه سينتصر أو أن العدو السعودي سيحقق أدنى انتصار. العدو السعودي في أضعف حالاته، يعني من شتى ضعفه ادى يعني شراذم الأرض يقاتلوا شراذم الأرض. يعني السوريين اللي لما احتاجوا دفاع، لما احتاجوا حرب، ادوا تركيين، ومن ذا الحين جاءوا لنا كم 12 ألف مقاتل ما هو يقاتلوا الحوثي. يلا انتوا رجال تقدموا وقاتلوا الحوثي، حاربونا جنجاويد وبلاك ووتر وكل ناس يعني في تعز، واليوم تعز حرة أبية، أبناء الشعب اليمني فيها مرتاحين، الأمن والأمان منتشر في يعني بين أبناء هذه المحافظة، وبلاك ووتر والجنجويد خرجوا مذلولين وصاغرين. من هم السوريين الذي اداهم الجولاني؟ أيضا الباكستانيين، يعني كل هذا الجيوش الذي اداها السعودي، وكل هذا المجازر والجرائم الذي بيرتكبها وقصده أنه ينتصر، هي فقط يعني بداية الزوال الحقيقي الذي ينتظر آل سعود، لأن الدم يجرف العروش. معانا اتصال. أيوة معانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا يا علي.
1: أهلا وسهلا. معكم علي إبراهيم جوارة.
0: أهلا يا علي، تفضل.
1: معنا شعر قصيدة شعرية.
0: تفضل.
1: ماذا سبك الأرباب الخليج وقد باعوا العروبة إجمالا وتفصيلا، لأن أبنائهم من أرضنا اقتلعت بالحرب جاءوا يعيدون التماثيل، لكن صنعاء تحت القصر ما خضعت خوفا وأبناؤها لم ينزحوا بيلا، نحن براكين إن جئتم بعاصفة، نحن الحقائق إن كنتم أباطيلا، سلاحنا الصبر لازمنا نجيشه حتى نصير به طيرا أبابيلا، فواعد الحزم يعفى من عواطفكم، أشد من حزمكم بأسا وتنكيلا، بحسبنا الله أربكنا كفائفكم، وبالبلادك واجهنا الأساطيلا، هي الإرادة بالإيمان إن جمعت في عزل أصبحت نارا وسكيلا، أصبحت نارا وسكيلا. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لا نطلب دعم نطلب دعم الرجال النفرة الكبرى.
0: رجال الأيش؟
1: رجال النفرة الكبرى. لحسين الطير.
0: النفرة الكبرى.
1: نعم.
0: يلا سابر عن بسرة لحسين الطير يا سوسن. شكرا كثيرا. يلا.
1: شكرا لكم جزيلا، وشكرا للمخرجة صوت عم جاهد.
0: والشكر موصول لك يا علي، شكرا كثيرا على المشاركة.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

رسالة تقول من البندقية إلى السلاح الفرد الصوتي الانشطاري، اليمن يرسم معادلات القوة بكل قوة ويعيد فرض معادلة الحصار بالحصار. شكرا كثيرا لكم على الرسالة.

0: وهنا رسالة بتقول: السلام عليكم، التحية للقوات المسلحة وللقيادة العزة والكرامة، هذا اللي مش حاس بها فقد أغلق الله على قلبه، من بنت الحسيني. شكرا كثيرا لك يا بنت الحسيني على المشاركة. نذكر المستمعين برقم التواصل 7282-88-088 للاتصال أو للرسائل.
1: إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

الرسالة بتقول: زامل يا جنوبي حاضر من العيون. جنوبي يعني نذكر برقم التواصل 7228-2088 للاتصال أو للرسائل.

هنا رسالة بتقول حاصروا اليمن برا وبحرا وجوا فأنبتت أرضه قمحا وصنعت أيادي رجاله سلاحا ونسوا أن اليمن لا يركع. أطلب زامل نيران الثار. وأيضا بتحييني أنا وانت يا سوسن من صديقة الإذاعة منال الراجحي. شكرا كثيرا يا منال على المشاركة.

الرسالة بتقول: صباح الخير يا إذاعة آفاق، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحفظ إذاعة الجيش اليمني، والتحية والشكر للقوات المسلحة وللمجاهدين، وكما هي التحية لإذاعة آفاق وللمذيعة بتول وللمخرجة سوسن وزامل تجارب الأيام من العيون، وإن شاء الله نسمع زامل تجارب الأيام.

رسالة أخرى بتقول: صباح الخير، نقول للعدو السعودي الحصار بالحصار ولن تثنينا غارات العدو. نطلب زامل احتزم وبشر قد طلعنا، نطلع زامل ابشر بنا لمحمد المحفظي وزكريا إسماعيل.

0: هنا رسالة بتقول التحية أو نحمد الله على الانتصارات ونقول دقهم يا سيدي والزامل الجديد لعيسى الليث من أم المجتبى اليمني، كل التحية لشي يا أم المجتبى.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمضات العيد.

0: آخر رسالة بتقول السلام عليكم، نحمد الله على الانتصارات و الشعب اليمني أصبح مكتفي ذاتيا، ومن هذه ومن أمثلة الاكتفاء الذاتي التصنيع الحربي. من يمتلك قوته يمتلك قراره، ونحن لن ننتصر إلا إذا كنا شعب نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. كل التحية لكل من شارك معنا سواء بالاتصال أو بالرسالة. بإذن الله لنا لقاءات أخرى في يعني حلقات أو فترات أخرى. كل التحية لكل من استمع إلينا عبر إذاعة الوعي والبصيرة 98.7 و98.5 إلى الملتقى في الفترات القادمة. دمتم بخير، تقبلوا خالص التحية من سوسن مجاهد إخراجا وتنفيذا، والبتول خالد إعدادا وتقديما مباشرا. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ربنا محمد لو أكلنا فراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيا هارات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: عجبك أمطر علينا.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض التهابات اللوزتين فصل الشتاء والتهابات اللوزتين مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان طبيب عام. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-08-01-33-08-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان طبيب مقيم في مستشفى الثورة، حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله. حياكم دكتور. إن شاء الله.
1: لطالما أنتم تستقبلون الكثير من الحالات من التهابات اللوزتين، وفصل الشتاء له علاقة كبيرة مع التهابات اللوزتين وأيضا مع التهاب الجهاز التنفسي بشكل عام. لو تحدثنا دكتور أكثر ما علاقة فصل الشتاء بالتهاب.

0: الكورسات وزيادة التجمعات في الأماكن المغلقة، وأيضا يسهل هذا الانتقال، يسهل الانتقال من شخص إلى آخر. وتزداد حالة التهاب الحلق والتهاب الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وقد تزداد مع حالة التهاب اللوزتين. ومن المهم توضيح يعني أن برودة الجو في فصل الشتاء هي لا تعد وحدها هي السبب الأساسي في التهاب اللوزتين، وإنما تحدث العدوى بسبب الفيروسات أو البكتيريا، وتعتبر هي من عوامل الخضورة ومن عوامل التي تزيد التهاب اللوزتين.
1: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم على أن الأسباب أسباب التهابات اللوزتين والتهاب الحلق بشكل عام والجهاز التنفسي إما عدوى فيروسية أو عدوى بكتيريا
0: أو عدوى بكتيريا أو عدوى بكتيريا،
1: أيهما أكثر انتشارا خصوصا مع أيام الشتاء؟
0: العدوى هي الأكثر، هي الفيروسية في فصل الشتاء، هي الفيروسية.
1: نعم
0: طبعا تعد الفيروسات هي الأكثر شيوعا لالتهاب اللوزتين والتهاب الحلق، ومن أمثلتها هي فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا وفيروسات الغدية وبعض الفيروسات التنفسية الأخرى. وغالبا ما يستحسن التهاب الفيروسات يعني يتحسن التهاب الفيروسي في هذه المسبب لها الفيروسات تلقائيا مع الراحة وبعض العوامل الوعية،
1: عززات المناعة.
0: نعم عززات المناعة كشرب المياه الدافئة والغرغرة وغير ذلك.
1: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم على أن أسباب العدوى إما فيروسية أو بكتيرية، بالتأكيد على أن هناك أعراض تكون لدى المصاب نزلات البرد وبالتهابات اللوزتين والتهاب الجهاز التنفسي، الأعراض التي تكون مصاحبة للإصابة؟
0: الأعراض منها تختلف الأعراض حسب نوع العدوى. قلنا السبب إذا كانت عدوى فيروسية تختلف عن العدوى البكتيرية التي تكون مسببتها ستريبتوكوكاس جروب A، حيث هي تعتبر أكثر خضورة الفيروسات البكتيرية، ولها يعني هي التي تستدعي إلى استخدام علاج لفترة طويلة أو التدخل الجراحي إذا كانت هي مسبب البكتيري. الأعراض تختلف قلنا على حسب نوع المسبب، ومن أبرزها ألم الحلق وقد يكون شديدا، وصعوبة أو ألم أثناء البلع، وأيضا ارتفاع درجة الحرارة واحمرار اللوزتين وتورمهما، وظهور بقع بيضاء أو إفرازات على اللوزتين في بعض الحالات، وتضخم الغدد اللمفاوية في الرقبة والشعور بألم عند لمسها. أيضا في مضاعفات بسيطة، أعراض بسيطة كالصداع والشعور بالتعب والقلق والإرهاق وفقدان الشهية، وأحيانا يكون مصحوب برائحة الفم تكون كريهة.
1: نعم
0: هذه أعراض تكون بشكل عام، أما أعراض قد تظهر لدى الأطفال في بعض الأطفال بتحدث يعني يكون مصحوب بألم في البطن وغثيان وقيء موجود عندهم، وأحيانا ورفض الطعام يعني عند الأكل والشراب وزيادة التهيج والبكاء.
1: نعم. دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأعراض التي تكون مصاحبة لالتهاب الجهاز التنفسي وأهمها التهابات اللوزتين،
0: نعم
1: بالتأكيد على أن هناك مضاعفات قد تحصل للأطفال إذا لم يتم الأخذ بطرق الوقاية أو إذا لم يتم الأخذ بالعلاجات ومعززات المناعة، خصوصا نحن نخاف مثلا على الأطفال بخصوص عدم حصول المضاعفات ومنها الروماتيزم.
0: المضاعفات لها للالتهابات التهاب اللوزتين في مضاعفات موضوعية في اللوزتين نفسها في الغدة، كخراج ما حول اللوزتين يحدث خراج قيح ودم، تمام، وانشر الالتهاب إلى الأنسجة المجاورة، هذه تعتبر من المضاعفات، وأيضا الجفاف بسبب عدم القدرة على شرب السوائل. والمضاعفات المرتبطة بالعدوى البكتيرية إذا لم يعالج التهاب الحلق بشكل مناسب، فقد تحدث بعض المضاعفات كالحمى الروماتيزمية والتهاب الكلى الذي الناتج عن العدوى العقدية أو العدوى البكتيرية، وأيضا في عوامل خضرة أيضا أو مضاعفات يعني شبه يسموها مساعدة كصعوبة التنفس أو عدم القدرة على بلع اللعاب أو سيالانه من الفم، وصعوبة شديدة في البلع مع عدم القدرة على شرب السوائل، وأيضا تورم شديد أو متزايد في الحلق والرقبة، وصعوبة عند فتح الفم أيضا، وتغير واضح في الصوت مع ألم شديد، وخاصة إذا كان الألم أكثر في جانب واحد. وأيضا يكون مصحوب علامات الجفاف الشديد مثل قلة التبول والخمول الواضح، ولا ينبغي الانتظار حتى تتحسن الأعراض في المنزل فمباشرة الذهاب به إلى دكتور أنف وأذن وحنجرة.
1: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية تحد أو تقلل من العدوى أو من المرض، ما هي طرق الوقاية التي تنصحون بها ونحن في بداية الشتاء تنصحون بها سواء الآباء والأمهات وأيضا الأطفال، لأن الأطفال هم أكثر عرضة لهذه العدوى مع فصل الشتاء؟
0: طرق الوقاية التي ننصح بها الأسر للانتباه على أطفالهم يعني، هي أولا تتمثل في النظافة الشخصية، أي مثلا غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خصوصا قبل الطعام وبعد استخدام الحمام، بعد السعال أو العطس، وبعد ملامسة إفرازات الأنف والفم. وأيضا تغذية الفم والأنف، يجب استخدام مناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه بطريقة صحيحة، ثم غسل اليدين، وتستخدم أو تجنب مشاركة الأدوات الشخصية كأكواب الشرب والملاعق وزجاجات المياه وفرشاة الأسنان. وأيضا تحسين تهوية الأماكن المغلقة، ففتح يعني عمل مثل فتح النوافذ عندما يكون ذلك مناسبا، والحرص على تجديد الهواء في المنازل والمدارس وأماكن العمل، ويساعد على تقليل انتقال العدوى التنفسية. وأيضا تجنب مخالطة المصابين قدر الإمكان، ينبغي تقليل يعني المخالطة القريبة للمصابين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، ويفضل بقاء الشخص المصاب في المنزل إذا كانت لديه الأعراض أو كانت حالته لا تسمح بممارسة الأنشطة والمعتادة أو العمل الشخصي. والالتهاب والاهتمام بالتغذية والنوم، وهي تعتبر من أهم الطرق الوقائية، حيث أنه يساعد تناول الغذاء المتوازن وشرب السوائل بكمية مناسبة، الحصول على قسط كافي من النوم على دعم الصحة العامة. وأيضا أخذ اللقاحات المصاب بها، ويساعد لقاح الإنفلونزا على الوقاية من الإنفلونزا ومضاعفتها، لكنه لا يمنع جميع الأسباب.
1: نعم دكتور، بالنسبة للمشروبات، ما هي المشروبات التي تنصحون بها مثلا المرضى التي لها دور مثلا في تعزيز المناعة؟
0: المشروبات الذي ننصح بها هي المشروبات الدافئة والمشروبات التي تعزز المناعة، مثل ما شرب الليم الذي فيها غنية بفيتامين سي، هذا مهم جدا، كعصير الليمون وعصير البرتقال، هذا من تعتبر. وأيضا التوازن في الغذاء مهما كان يعني في الأكل، وعدم الانفراط في الأطعمة الذي مثلا عندها تزيد تحسس مثل الموز وغير ذلك، هذا بيحدث لك خاصة عند الناس الذي عندهم تحسس من بعض الأكلات، يعني تجنبها في الفصل الشتاء تزيد أو تفاقم التهابات الجهاز التنفسي. وفيه أيضا موجود بعض النصائح التي نقدمها.
1: نعم.
0: للمجتمع، أولا نصائح للأسر، تعليم الأطفال غسل أيديهم بانتظام، هذه من تعتبر من النصائح اللي نقدمها لكل للأسر.
1: أيه.
0: وعدم إرسال الطفل إلى المدرسة إذا كان يعاني من الحمى أو كانت حالته لا تسمح له بالمشاركة في الدراسة أو الحضور للدراسة. عدم إعطاء الطفل مضاد حيوي دون تقييم طبي، وهذا مهم جدا، لأن أكثر الناس يقوم يستخدم لك أي مضاد حيوي على أساس أنه
1: مع الزكمة
0: مع أي شيء، وهو غلط، لأنه
1: لا ينفع،
0: لأن ربما يكون سببه أي شيء فيروسي، فهذا ما ينفعش معه، ولا بل بالعكس يضعف مناعته.
1: نعم.
0: أيضا تشجع الأطفال على شرب السوائل المناسبة وتناول الطعام الصحي، بعض الأطفال يجي عنده ما يأكل أكله يجيه خفيف، يعني بسبب تناول حلويات أو شيء، ويجي وقت الأكل وقت ما يجوه الولد الشهية حقه مفقودة وما يأكلش. ذلك أي ذلك يحاول أنهم إيش يحاول أنه يدعموهم ويشجعهم على الأكل والشرب بدرجات متوازنة. ومراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض، إذا ظهرت عند هذا الأعراض عليه مراجعة الطبيب قبل أن تتفاقم. هذه النصائح اللي نقدمها للأسر، النصائح اللي نقدمها للمدارس، الاهتمام بنظافة الفصول وتهويتها. هذا النصائح للمدارس، إن هي العمر الذي أكثر انتشار في هذه التهاب اللوزتين هي عمر المدارس.
1: نعم.
0: فالنصائح اللي نقدمها للمدارس، الاهتمام بنظافة الفصول وتهويتها، هذه من أهم النصائح. وتوفير مرافق غسل اليدين والصابون يكون موجود في المدارس، ويشجعوهم ويعلموا الطلاب على غسل أيديهم في المدارس بالماء والصابون، وتوعية الطلاب بآداب السعال مهم جدا والعطس، لأنه الطفل ما ربما يكون فيه عدوى وينتقل إلى زميله أو إلى الطالب الآخر بسبب العطس والسعال. تشجيع الطلاب المرضى على البقاء في المنزل عند الحاجة، إذا كان الطفل عند هذه الأعراض متوفرة عليه بالبقاء في البيت على أساس منع تكرار أو منع العدوى لباقي الطلاب. وإبلاغ أولياء الأمور إذا ظهرت أعراض تستدعي التقييم الطبي، لأن بعض الأسر غير واعين عندهم الثقافة الصحية، يقول لك زكمة أو حاجة وما هوش دارني بداية أو عند التهاب اللوزتين. وفيه نصائح نقدمها للمجتمع بشكل عام، عدم تناول المضادات الحيوية بشكل عام دون وصفة طبية، هذه تعتبر من
1: ركيزة
0: أساسية. احنا الشعب اليمني واغلب الناس غير واعين بهذه النقطة، وهي تعتبر من نقاط الخضرة فعلا. اي شخص يمرض بيصرف لنفسه او يروح لعند صيدلي ياخذ له اي مضاد حيوي ويستخدمه، ما هو داري بأن كل دواء له مضاعفات.
1: نعم.
0: وله آثار جانبية مهما كان. وعندما يستخدم حاجة ما تنفعش بالعكس هي تضر.
1: نعم.
0: تجنب نشر المعلومات الطبية غير الموثوقة، يعني مثلا فيه كلام بيتجابروا في المجالس في الأمهات كذا، بيأخذوا نصائح وأحيانا ما تفيدش وتكون ضارة.
1: ضارة صحيح.
0: نعم. وعدم الاعتماد على الوصفات الشعبية الذي باعتبارها بديلا للتشخيص الطبي والعلاج، للتشخيص والعلاج الطبي، هذه ركيزة مهمة. والاهتمام بالنظافة الشخصية والتهوية الجيدة، وعدم إهمال الأعراض الخطيرة، ونشر الوعي بأن معظم الحالات التهاب اللوزتين سببها فيروسي ولا تحتاج إلى مضادات حيوية.
1: نعم.
0: بالنسبة ما هو الضرب أو العلاج، هي قلنا أنها تختلف على حسب نوع المسبب.
1: نعم. نعم دكتور،
0: إذا تريد أن نحن نوضح لك العلاجات،
1: كمل هذه النقطة الذي هو العلاجات، طالما أنتم ذكرتم طرق الوقاية بالتأكيد على أن
0: تمام.
1: هناك علاجات
0: تختلف بالنسبة للعلاجات، تختلف على نوع المسبب. إذا كان المسبب فيروسي فلا تحتاج معظم حالات الالتهاب الفيروسي إلى مضادات حيوية نهائيا. يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض حسب حتى يتعافى المريض نفسه، وتشمل الإجراءات المساعدة أولا الراحة الكافية وشرب الماء والسوائل بانتظام وتناول المشروبات الدافئة إذا كانت مريحة للمريض، والغرغرة بالماء والدافئ والملح للبالغين والأطفال القادرين على الغرغرة دون ابتلاع الماء، وتناول الأطعمة اللينة التي يسهل بلعها، واستخدام الباراسيتامول والأيبوبروفين لتخفيف ماء الآلام والحمى إذا كان مناسبا للعمر والحالة الصحية وفق الجرعة التي يحددها الدكتور. في علاجات الالتهاب المسبب الذي كان سببه بكتيري، إذا أكد الفحوصات سواء كان الفحص الزراعي أو المخبري وجود أو المسبب هو بكتيري، فاستخدام مضادات حيوية مثل البنسلين أو الأموكساسيلين، ويحدد الطبيب نوع المضاد الحيوي وجرعته ومدة العلاج وفق العمر والوزن والحالة الصحية والحساسية للدوائية. ومن المهم الالتزام بالجرعة والمدة والمدة التي يحددها الطبيب، وعدم استخدام مضادات الحيوية دون أي وصفة أو دون وصفات الدكتور، لأنها بعضها لا تنفع نهائيا، وعدم مشاركة المضاد الحيوي مع الآخرين، يعني أو استخدام جزء فقط من المضاد الحيوي، لأنه خلاص يكتسب الجسم ويكتسب البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي هذا إذا لم يأخذ بالمدة والجرعة الكافية
1: المقررة حسب الطبيب.
0: نعم
1: نعم دكتور، نشكركم على هذه المعلومات. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
2: أعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش فصل الشتاء والتهابات اللوزتين مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان، طبيب عام مقيم مستشفى الثورة. حياكم الله دكتور مجددا.
8: الله يحييكم.
7: وصلتم إلى نقطة العلاجات وذكرتم، نعم، على أنه أحيانا في غالبية الأحيان تنصحون بالمعززات المناعة. نعم
8: نعم.
7: معنا اتصال. ألو مرحبا.
9: أيوة السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
9: كيف حالك أخي فارس؟
7: الحمد لله.
9: أشي نسأل الدكتور لو سمحت.
7: فضل
9: يا دكتور يصبر، يعني لابو واحد حلقه ولا شيء يدو له ماء وملح.
8: طبعا إذا كانت العدوى فيروسية، أولا أنت ما تشتكي، ما هي الأعراض الذي عندك موجودة كاملة، على أساس ننصحك يعني بايش الافضل ونرشدك الى الطريق الصح.
9: يعني بالحلق.
8: ايوه، الم في الحلق وايش؟
9: وزكمه.
8: اوكي.
9: وإلى هكذا، ويعني بعض الاحيان الراس.
8: تقدر تبلع الاكل؟
9: لا لا ما هذا ما
8: اللوزة عندك متورمة ولا لا؟
9: ما قدرتش. لا
7: كم تيجي في السنة؟
8: كم بيجيك؟ هل هي متكررة بتكرر معك كم في السنة مرات يعني أو أول مرة؟
9: يعني أول مرة.
8: إذا هي أول مرة أنت تستخدم مثلا في هذا تبدأ تشرب لك ماء دافي قليل تمام وتبدأ لك ماء دافئ ما تشرب ماء دافئ ها و تمام وتعمل غرغرة بملح وتغرغر يعني تقوم تغرغر اوكي وماء وملح مثلا الصباح والليل اوكي
9: نعم اوكي
8: واذا ما تتحسنت في خلال يومين الى ثلاثة ايام ممكن تروح سؤال الدكتور على اساس يقرر لك يكتب لك مضاد حيوي مناسب اذا ويشوف يعمل لك فحص على اساس تشوف ما هي سبب ما هو مسبب ويجيب لك مضاد حيوي وتستخدمه ان شاء الله يروح
9: ان شاء الله.
8: وشكرا
9: لك يا
8: دكتور،
9: شكرا
8: لاخي
9: فارس ادريس.
8: يلا
9: العفو منكم.
7: في رعايه الله. دكتور وصلنا الى نقطه التهابات اللوزتين وكم هي العدد المتكرر مثلا في السنه الذي يجب على المريض ان يعرض نفسه على اخصائي انف والحنجره، لانكم ذكرتم انتم على انه من طرق الوقايه ومن العلاجات مثلا تعزيز المناعه
8: نعم
7: الادويه في حال الضروره
8: نعم
7: ثم استئصال اللوزتين في حال التكرار.
8: في حال
7: كم معدل التكرار الذي الاطباء ينصحون به باستئصال اللوزتين حتى لا يدخل في روماتيزم القلب؟
8: يعني في اذا حدث لنا في في في في في السنه من ثلاث الى اربع مرات في السنه او في سته الاشهر ثلاث مرات يعني اكثر حاجه اذا تكرر مع في سته الاشهر الاولى مرتين الى ثلاث أو أنه في كل سنة بتحدث له من ثلاث إلى أربع مرات. هذه معدل التكرار يعني على أساس ممكن يدخلوا على أنه خلاص يعملوا استئصال اللوزتين. وأيضا إذا موجود في حول أو حول اللوزتين هذا أو حول غدة فرازات كقيح أو دم وعنده تضخم يسبب أو عنده موجود تضخم يسبب انسداد يعني هذا خلاص بيستدعو إلى أنه يعملوا استئصال اللوزتين بحيث أن التضخم يكون يسد مجرى التنفس وأيضا بيحدث له اضطرابات أثناء النوم شخير ويسد مجرى التنفس وهو نائمها وهذا تعتبر من أكثر الطرق أو الأشياء التي تستدعي إلى عمل عملية باستئصال اللوزتين.
7: دكتور البعض مثلا بيحصل له التباس او اشكال في اعراض مثلا نزلات البرد التهابات اللوزتين وايضا الدفثيريا مرض الخنق الدفثيريا
8: نعم.
7: ما هي نصائحكم وارشاداتكم في حال كان المرض او الاعراض مشابهة لاعراض الدفثيريا؟
8: هي طبعا فعلا الاعراض هي تكون مشابهة للدفثيريا سواء نزلات البرد او التهاب اللوزتين والتهاب الجهاز التنفسي بشكل عام أو الدفثيريا. كيف تفرق بينهم؟ من خلال الفحوصات وفي علامات سريرية موجودة مثل ما وجود بقع بيضاء هذا تدل في الحلق هذا تدل على أنه تعتبر عرض سريري موجود في خاص بالدفثيريا. والتهاب اللوزتين هذا يكون أيضا مصحوب بالدفثيريا و أيضا نزلات البرد يكون معروفة أنهم فيه زكام ونزول ها فالتهاب الحلق أيضا موجود مرفق يعني الذي تؤكد أو تؤكد التشخيص هي الفحوصات المخبرية
7: والعلامات السريرية حق الطبيب نعم. يعني الطبيب نعم. نفسه يعرف يشخص
8: سريريا بالأعراض الموجودة وأيضا قلنا لك يشوف حلق المريض تشوف تقدر تميز ما بين الدفثيريا وما بين التهاب اللوزتين أو أنه نزلات برد من خلال البقع البيضاء التي تظهر. إذا في بقع بيضاء في الحلق بشكل عام مغطى كأنه طبقة هذه من علامات الدفثيريا
7: نعم.
8: التهاب اللوزتين هي عنده احمرار وتضخم في اللوزتين يعني بالأغلب هكذا وأيضا عنده حتى أنك إذا لامسها من من من تحت من من تحت الفك ألم في منطقة اللوزتين
7: نعم. شكرا لكم دكتور على هذه النصائح والإرشادات والتي فيها الكفاية وبالتأكيد أن مستمعون الكرام استفادوا منها. هل لديكم مثلا رسالة أخرى للمجتمع أو قد قلتم بما فيه الكفاية؟
8: الرسالة التي قدمها للمجتمع بالنسبة لهذا الموضوع أو لهذا المرض أيضا يعني التهاب اللوزتين هي من المشكلات الصحية فعلا الشائعة خلال فصل الشتاء، وأن الوعي الصحي يمثل خطوة أساسية للحد من انتشار العدوى ومضاعفتها بهما كانت سواء المضاعفة التنفسية أو غيرها. والوقاية تبدأ الوقاية بغسل اليدين والالتزام بالأدوات أو أساليب الوقاية،
2: الملابس
8: أيوة، كغسل اليدين، تغذية الفم والأنف عند السعال هذه من والعطس تمام، والتهوية تهوية الأماكن الجيدة والبيوت هذه من الطرق الوقاية، والابتعاد عن استخدام العشوائي المضادة الحيوية هذه من طرق أهم من طرق الوقاية. ورسالة المجتمع الوقاية تبدأ بالوعي، والعلاج الصحيح يبدأ بالتشخيص السليم، والاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية يحمي صحتنا وصحة الأجيال القادمة.
2: نعم، شكرا لكم دكتور معاذ فوزي سلعان طبيب مقيم مستشفى الثورة على هذه النصائح والإرشادات.
8: شكرا جزيلا، وشكرا للقناة إذاعة آفاق على هذه الاستضافة، ونأمل من بقية الإذاعات حذو هذه الإذاعة النموذجية التي تهتم بكل الأنشطة الثقافية والصحية والتوعوية في كل المجالات، ونشكر العاملين عليها والمخرجين على هذه الإذاعة.
2: شكرا لكم، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: الشعب نوخ ذلول السابعة واركب. الله بالنصر والتأييد ذهبها أمامك المجد، مهد منكبه تذهب إلى مقامات تقصدها وترغبها. مواقفك في السنين الست ما تكتب، أعجب بها الدهر حتى كاد يشربها. سابع سنة وانت لا تهزم ولا تغلب، أمام آتي جيوش الأرض واغلبها. سابع سنة وانت تتجلد وتتصلب، وانت الذي تجلد أعداءك وتصلبها. سابع سنة وانت في الألطاف تتقلب، ونجد في نارك الحمراء تقلبها. سابع سنة وامهات العاصفة تنحب، سابع سنة والجثث للنار نسحبها. سابع سنة والدول تحرق وتتلهب، سابع سنة واليمن واقف يعذبها. سابع سنة والمعارك كل يوم ازوب، ونهاية المملكة في روس نعصبها. هذا السنة حارجة في اللبس قب القب، من يحلج الجمجمة حقه يجلبها. فينا غضب ما لو ان الارض بات الغب، لا نحسن فوقها لا ما يلقبها. فينا وجع ما لو ان الشمس بات تحجب، من الصواريخ لا نقصد في نحجبها. فينا سخط ما لو ان الريح تتجعب، بخط ناري صواعق لا نجعبها. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب، من اجل لحظة ابية روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعلينا الخصب. فينا إبا ما لو أن الروح بات تسلب، من أجل لحظة أبية روح يسلبها. فينا ولا ما لو أن الروس تتخصب في حبطها وأهلهم لا نخصبها. شعب اليمن، شعب اليمن قايده قايد وربه رب. شعب اليمن قايده قايد وربه رب، وابطال هبطال خط ادريس عصوبها. سبحان من يجعل الاحداث تتشقلب، امس الدول تضربه واليوم يضربها. عد العجائب في الدنيا ولا تعجب، هذه السنه تعتبر سابع عجائبها. عاد الصواريخ ذات الطول تتاهب، وامس كنا بتنورين نجربها. لاقت صيحه سعوديه ولا تغضب، ولا صواريخ ذات وصل تحببها. فيها من الغيب ما تفلق بها الكوكب، وما يشط السم الدنيا ويثقبها. فيها لظى ينعسك لا عند سابع عبد، لاقت شبك خيط سالفها بوجهها. فيها لظى ينعسك لا عند سابع عبد، لاقت جمع خيط موجبها بسالبها. عدوانكم والحصار الخانق استعصب، وترعمصت يا محمد في مطاربها. لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب، لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب. والكارثة خذ حذرها لا تسربها، ضغط الحوارات ما بيجعلك تكسب أمور ما كان لك بالحرب تكسبها. بطل خبل ووقف الغارات وتعدل، بطل خبل ووقف الغارات وتعدل، وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها. ولا لنا العار يعورنا في العسوب، ويسود الوجه والرجلة يكذبها. لا ما سرحنا نغلقها من المندب، ونحاصر الأرض مشكها ومغربها، ونحاصر الأرض مشكها ومغربها. الله الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
0: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعودي
0: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار،
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: الأمور بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
2: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب جاهزين.
7: إحنا جاهزين نتحرك الآن. ما عدا النفوش والبيوت أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: مع السيد حتى الموت.

0: نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.
1: مع الله ضايعنا قرينا الهدى والدين.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: الله الله الله،
6: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: لدى الحشر توفوا.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: أعداء ما استطعتوا من أسلحة. وموضع رباط الخيل شاصات وعيرات. من القنبلة للقادفة للمصفحة إلى الراجمة والراجفة والمجنزرة إلى صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة والذرات فسفوري وشحة وليزرات على أساس من يغزي بلدنا مبردحة بحوم الصواريخ الجداد المطورة في سومة لضى البركان والبدرة يلفحة بنار الشظايا الناريات المفجرات قتل قدامة الجنون المشجحة يهابر زجاج الناطحات المعصورات مصنع من آيات الكتاب الموضحة ومن قول عدوا عدت القوم عابرات وقوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحه وترصد من الدمام للخرج للسرات لها مسح جيولوجية مركبة بالأجنحة ومنظارة السكوب في 10 كاميرات نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات المدنة والمعسكرات نظم ترصد أعماد الهدف قبل تلمحه تبثه مباشر بأجهزة المباكرات بإمكان ذي واقف على البثة يلمحه يشوف الهدف واضحة بنقل الرسيفرات وصماد صادتهم بقاذف مروحة وخلت مطارات الغبية دون طائرة وهو يمكن الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات وهو ينكر الغارة وصمات تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات تري سارحة تقصف وراصد مروحة تري سارحة تقصف وراصد مروحة وفي جوفها كل المواقع مصورات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومي عاشق المغامرات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومية عاشقين المغامرات من أثخن جراح الناس فالناس تجرحه ومن دور العثرات يلقى المعثرات ومن جام هرول في البدايات ننصحه نبلغ حججنا من خلال المحاورات
1: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام
0: ولا قل عقله بالمقابيس نرزحه ولا قل سمعه نزهمه بالمكبرات ولا زاد غيره بالعيارات نفتحه ولا أدري الله والتوائل مبنشرات ولا زاد غيه بالعيارات مسبحة ولا يدري الله والتواير مبنشرات يماني يماني وراسي ما حد يقدر يزحزحه ومن جد نطحته يجمعونه صغيرات ومن دور المنطوح من بعد منطحه لقيت برج قطع منها بحجم المكسرات وانا منطرح الخصم لكن يطرحه ولا قد طرحته في عصره مثل ابو سراه وذي قلقوا لقصة عليه عار نفتحه وانا راس يابس من حنين المغيرات وهم دجنوا لامه بالحياة ومسبحه وطاحت لحاهم بين دسكوه ومسكرات وهم حرموا فتوى زياراته الاضرحه وحلوا زيارات المراقص والاستراته وحموا المنابر والجباب المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المنابر والجباب المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المسابح والدقون المسحة وحم المشالح والعيون المبحجرات تبنى القبائح وضحت الناس تقبحه وحدث في سلامه نظام التغيرات سراويل طيحني وموضات طيحه ورقصات سراويل طيحني وموضات طيحه وقصات ربية ورقصات عاهرات أتوا يهدموا السلام وإحنا نصلحه وهذا حسب ما وضحت المؤشرات فتحنا من أجل العلم دورات نشرحه وهم فتحوا دسكول هذه المؤخرات وذي يجحدوا بالله وإحنا نسبحه وذي ينهوا المعروف في أمر منكرات بخطة سياسية ورؤية مطحطحة أطاحت بقومة في الزنا والمخدرات. لذلك هدى القرآن والذكرى صيحه من شان ذا حاك الخططة والمؤامرات نصيحة لمحور عز دينه ومرزحه من النيل لا دجلة ومن حوف للفرات. أعدوا للأعداء كل قوة مسلحة ولا تكتفوا دوبا نصنع مدمرات نوطي غرور إبليس للعن ونكسحه ونكسر قرونه من خشومة المصفرات ونكسر قرونه من خشومة المصفرات. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: نفسي فداء لك يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الآن من جعل اليمن قائد كرار واحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك
11: ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الماء،
11: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
12: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
8: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
13: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
1: ولعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نسقط فلن نسقط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: معاش مجهولة.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: حار ميثم في أمره، ولم يجد في أزقة الكوفة وفي أسواقها وأحيائها من يساعده في هذا الليل المظلم الموحش البارد، ولم يعرف إلى من يلتجئ، حتى تذكر أخيرا ماجدة، فذهب إلى حي بني أسد على عجل حافي القدمين، وأحضر ماجدة لتساعد زوجته شيرين على ولادتها. وصل ميثم إلى داره وفتح الباب، كانت الشمعة قد بلغت نهايتها، وما بقي من فتيلتها ضاربا إلى الحمرة. وقفت ماجدة عند عتبة الباب، كان بكاء شيرين وأنينها المختنق يأتيان من جهة زاوية الغرفة. قالت له ماجدة:
3: أسرع، هيا أسرع يا سالم يا بني، هات المصباح وسخن قليلا من الماء، هيا أسرع.
2: تقدمت المرأة العجوز وأمسكت بذراع شيرين وطلبت منها أن تقف، لكن المرأة الشابة لم تتحرك، فصرخت العجوز بغضب وأمرتها بالوقوف، واستعجلت ميثمة:
3: أسرع يا ولدي، سخن الماء.
2: جلب ميثم شمعة جديدة ووضعها في قوة الجدار، ثم ذهب مباشرة إلى الخارج، جمع بعضا من الحطب وسعف النخيل وألقاها فوق الجمر الذي كان لا يزال تحت الرماد، وأشعل النار، ثم وضع فوقها قدرا ملأه ماء، وراح يلقي بأوراق النخيل اليابسة في النار حتى تستعر أكثر فأكثر. كانت ألسنة النار تخرج من الجهات الأربع تحت القدر النحاسية، وترتفع عالية وتصدر أجهزة، بينما ميثم يوجه أذنيه نحو النافذة، حيث ماجدة تطلب من زوجته أن تمشي ولا تتوقف، وماجدة تسأله عن سخونة الماء، وميثم يجيب:
4: حالا حالا يا أماه.
2: أمسك ميثم بحواف القدر ورفعها عن النار، كانت القدر ساخنة إلى درجة كانت كافية لأن تحرق جلد يديه، لكنه بقي ممسكا بها ولم يتركها، حتى أوصلها إلى خلف الباب ووضعها، ثم قال:
4: ها هو الماء يا أمي، أصبح ساخنة، كيف تسير أحوال شيرين؟
2: بقي ميثم في الخارج.

0: اقلب وعاء الماء يا ولدي. تعال تعال اجلبه بنفسك الى الداخل، فلا يوجد احد ليساعدني.
1: شق ميثم الباب الى النصف وادخل قدر الماء، ثم رجع ووقف قرب النخلة وراح يتأمل القمر. كانت هذه الليلة بالنسبة إليه بمنزلة عمر كامل، ولعلها كانت بطول تاريخ كامل. مرت في ذهنه ذكريات، ذكريات بكاء وضحك، ضحكة شيرين عندما كانت تراه من النافذة فتركض إليه مسرعة وتناديه باسمه وتجلب له الماء حتى يغسل يديه. أغمض ميثم عينيه وصار يسأل نفسه،
2: هل ما زالت شيرين على قيد الحياة؟ بماذا سأجيب رستم إن هي خسرت حياتها؟ لقد قال لي هاتان المرأتان أمانة في عنقك، ليتني ذهبت وبقي رستم مكاني. لماذا لا أسمع صوت شيرين؟ إن نفسي يكاد يختنق في صدري. لماذا لا تقول ماجد شيئا؟ ما هذه الليلة التي لا تنتهي؟ قولي شيئا يا ماجد أيتها المرأة الحنونة.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
1: كانت عينا ميثم مسمرتين نحو الباب وأذناه مصغيتين باتجاه النافذة. كان يمشي حتى باب الغرفة ثم يعود. لماذا لا يقول أحد؟ إنه عمل النساء ويعلم أن عليه الانتظار، لكن ماذا لو أن شيرين؟ لم يستطع حتى أن يتخيل ذلك. كان لصوت الأذان في تلك الليلة رونق مختلف. فجأة سمع صريرة، ركض نحو الباب.
2: شيرين، ما حالها؟ ماذا أصابها؟ كيف هي الآن؟ لماذا لا أسمع لها صوتا؟
0: لا تقلق يا ولدي. الحمد لله، لكن لو تأخرنا قليلا لفقدناهما معا. مبارك لك.
1: انفجر بالبكاء من شدة التأثر على صوت بكاء المولود الجديد، فتغير وجه ميثم على شعاع النار الموقدة وارتسمت البسمة على شفتيه.
0: لقد أغمي على زوجتك، لكنها الآن بخير. أسأل الله أن يجعله ولدا صالحا. هيا الآن تعال معي إلى الداخل يا ولدي. هيا تعال.
1: ارتفع صوت بكاء الطفل أكثر. وضعت ماجدة المولود الجديد المقمط بملحفتها البيضاء بين ذراعي والده. لم يكن رستم ذلك الرجل الذي يلقبه العرب بأبي الفوارس، والذي خرج من الكوفة مع جيش أمير المؤمنين مفعما بالشوق والحماسة، بل كان كئيبا وحزينا لما جرى في المعركة. وها هو يحدث ميثما ويقول،
4: السذاجة والجهل هما السبب في ضياع كل شيء يا ميثم، كان الأمر فظيعا.
2: أيعقل يا رستم أن يكون معاوية قد هرب بهذه السهولة؟
4: لولا سذاجة البعض لشهدنا أمرا آخر. ليت ذلك الماكر فر وحسب، لقد مزق صفوف أهل الكوفة بمعونة ابن العاص.
2: يعني أصاب هدفين بسهم واحد.
5: لقد أحدث تصدعا في صفوف أهل الكوفة وفر من معركة صفين أيضا.
4: لقد مضى أكثر من عام حتى تمكن الرجال الذين ذهبوا إلى الشام من العودة إلى الكوفة، لكن بأي حال عادوا؟ فالكوفة لم تعد كما في السابق يا ميثم، وهذا ما يعرفه الجميع.
5: أنا أكثر من شعر بهذا الأمر يا رستم، فأنا تاجر وأتعامل مع الناس في السوق، فمشاعري ممزوجة بالكراهية والاستياء، ولربما بشعور الخديعة وتحطيم الكبرياء.
4: جنود معاوية استطاعوا أن ينجحوا بالمكر والحيلة، وتمكنوا من خداع أهل الكوفة برفعهم المصاحف على رؤوس الرماح. ثم جاءت قضية التحكيم حين خدع ممثل معاوية الحكم الذي عينه الكوفيون ونصب معاوية خليفة للمسلمين. تلك الحيلة فرقت جموع الكوفيين وجعلتهم يشعرون بالخيبة واليأس.
1: كان صالح حفيد رستم الذي بلغ سنته الأولى يجلس على ركبتي جده، وكان يستدير أحيانا ويعبث بلحية جده الطويلة البيضاء، بينما رستم يمسح بيده العريضة التي تشبه الكأس على شعر حفيده الأشقر الناعم فتحيط برأسه مثل القبعة. راح ميثم يتذكر الأصحاب الذين تركوا خلفهم فراغا كبيرا ويحدث رستم عنهم.
5: أين الأصدقاء والأصحاب والأحبة؟
6: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.
1: إذا جن النصر واليمن يخر الدهر.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه، وإنما ستخسر.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حين تشرق الشمس وحين يسكن الليل وحين تنبض القلوب دون أن نشعر. يا من له الحمد على نعم نعرفها فنشكره عليها، وعلى نعم لا نعرفها فتغمرنا برحمته دون أن نشعر. لك الحمد يا الله لأنك أوجدتنا من عدم، وأكرمتنا بالإيمان، وأنزلت إلينا كتابا إذا ضاقت الصدور وسعها، وإذا أظلمت الطرق أنارها، وإذا اضطربت القلوب أسكنها. لك الحمد على القرآن، كلامك الذي لا تبلى عجائبه ولا تنقضي أنواره ولا تنتهي هدايته. كلما أقبلنا عليه وجدنا فيه شيئا جديدا، وكلما قرأنا آية منها وجدنا فيها حياة أخرى. نحمدك يا الله حمدا يليق بجلالك، ونثني عليك بما أنت أهله، ونستعين بك على أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودليلنا إلى ما تحب وترضى. ومن رحاب كلام الله نلتقي بكم في مدرسة القرآن، حيث نقرأ الآيات ونتقرب من معانيها، ونبحث عن النور الذي أراده الله لنا بين سطوره.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق بي ألسنتنا واشرح بي صدورنا ويسر بي أمورنا وافرج بي عن قلوبنا واستعمل بي أجسادنا وقونا لتلاوتي والعمل بي أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نلتقي بكم في مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى نتعلم من خلال هذا القرآن كيف نقرأ وكيف نتعلم وكيف نتعلم التفسير والتجويد والقراءة الصحيحة من أجل أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا لديه من المقبولين وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فقراءتنا أيها المستمعين الكرام في هذا اليوم ستكون من الصفحة 37 يعني من الآية 31 بعد 231 صفحة 37. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر لنا الأمور. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. في هذه الآية لا يترك القرآن حتى لحظة الانفصال بين الزوجين بلا هداية، فحين تنتهي الحياة الزوجية يبقى المعروف حاضرا ويبقى الظلم ممنوعا. فإما إمساك بمعروف وإما فراق بمعروف، لا انتقام ولا إضرار ولا استغلال لما بين الزوجين من أسرار وخلافات. ثم يحذر الله تعالى من أن تتحول العلاقة إلى وسيلة للإيذاء والتعدي، لأن من يظلم غيره لا يظلم إلا نفسه. ثم يقول سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وهنا ينتقل القرآن من تنظيم العلاقة بين الزوجين إلى تربية الإنسان على عظيم أمر الله. فأحكام الله ليست مجالا للعبث أو المزاح، وليست كلمات تقرأ ثم تترك، بل هي هداية تحفظ.

0: إلى حاجز يمنع المرأة من حقها في الزواج إذا حصل التراضي بالمعروف، فالقرآن لا يحمي طرفا على حساب طرف، وإنما يقيم ميزانا دقيقا من العدل والرضا والمعروف وصيانة الحقوق. ثم يختم هذا التوجيه بقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وكأن الآية تقول لنا: حتى في أكثر العلاقات حساسية لا تجعلوا الغضب يقودكم ولا تجعلوا الخصومية تنسيكم حدود الله. فالزواج ميثاق والطلاق حكم والحقوق أمانة، وفي كل ذلك يريد القرآن للإنسان أن يخرج من الخصومة بأقل ظلم وأكثر عدل وأعظم تقوى. وهذه هداية القرآن، يأخذ بيد الإنسان حتى في اللحظات التي يكون فيها القلب غاضبا والنفس متألمة والقرار صعبا، ليهديه إلى ما هو أقوم.
1: وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: تمسكوا بهدى واعتصموا.
2: صباح الانتصارات العظيمة وتباشير الخير عليكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم. فعاقبة الصبر محمودة، وها قد أثمرت تضحياتكم وصمودكم، وعند الله أجركم بدون حساب. نرحب بكم اليوم في فقرتنا العظيمة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المميز مدرسة القرآن الكريم، والذي يبث لكم على الهواء مباشرة. فأهلا بكم جميعا في هذه الواحة المليئة بذكر الله والكثير من الدروس والعبر. أعزائي الكرام، بنو إسرائيل اليوم هم بنو إسرائيل الأمس، فالقوم أبناء القوم كما يحدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أنزل ألواح التوراة لنبيه موسى عليه السلام ومن معه من النقباء. عاد على فاجعة مجلجلة تهتز لها السماوات والأرضين، فما فعله قومه في غيابه قد أثار غضب نبي الله وآلمه وآسفه. فعاد عليه السلام مسرعا بعد أن أخبره الله ليتدارك الأمر قبل أن ينزل غضب الله وسخطه على قومه. وحين رجع إلى قومه وقد امتلأ غضبا وغيظا وأسفا عليهم من فعلتهم تلك التي فعلوها، وهي عبادتهم للعجل، لكنه نبي الرحمة والهدى، هدأ من غضبه قليلا وتوجه إلى قومه بالعظة والإرشاد قائلا لهم: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ عاتب قومه على عبادتهم للعجل وتركهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، واستنكر عليهم لماذا تركوا عبادة الله وقد وعدهم بأنه سيعزهم وسيرفعهم قدرهم في الدنيا، وأنه سيجعلهم خلفاء الأرض المسيطرين عليها بعد خلاصهم من فرعون وبطشه، وأنه سيوسع عليهم في الرزق والنعم. وسأله مستنكرا: هل طال عليكم الزمان حتى نسيتم وعد الله لكم؟ هل شككتم في الله تعالى أنه سيكذب عليكم؟ فهذه أرجلكم خضراء لم تجف بعد من ماء البحر الذي فلقه الله سبحانه وتعالى لكم وشاهدتم فيه آياته العظيمة. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أنكم بفعلكم هذا تبحثون عما يغضب ربكم ويوجب عليكم سخطه؟ فأخلفتم موعدي. وكان قد أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يطيعوا هارون في مدة غيبته وأن يقيموا حدود الله سبحانه وتعالى وما أمرهم به، فأجابوه وقالوا له: ما أخلفنا موعدك بإرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، وقصدوا بذلك بأن عبادتهم للعجل لم يكن بإرادتهم واختيارهم، وإنما السامري أغواهم وأعمى أبصارهم وأضلهم، وتعذروا له بأنه هو السبب في ذلك، وأنهم كانوا قد عادوا من مصر بحلي معهم كانوا يلبسونها. فأخذ السامري هذه الحلي وألقاها في النار ليصيغها لنا على شكل عجل، وبحسب صنعته جعل لهذا العجل صوتا وخوارا، وأخبرنا بأن هذا العجل هو إلهنا الذي ذهب موسى ليبحث عنه عند الطور فصدقناه، ورغم عصيان قومه إلا أنهم يبررون عصيانهم وكفرهم. وهكذا يفعل كل من أذنب وأجرم. فاستنكر الله عليهم لماذا لم يفكروا بعقولهم وينظروا في هذا الذي يعبدونه كيف لا يستطيع أن يرد عليهم أو يجيبهم إن تكلموا معه أو ينفعهم إن طلبوا منه، فهل يستحق من كان كذلك أن يكون إلها يعبد؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أخبرنا الله أن هارون قام بواجبه ووعظهم قبل أن يرجع نبي الله موسى، وحذرهم من اتباع السامري، وأخبرهم أنه إنما يريد أن يضلهم ويغويهم، فرفضوا اتباع نبي الله هارون عليه السلام واستضعفوه بل وكادوا يقتلوه، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فعصوا هارون وتمردوا عليه وأخبروه أنهم لن يتركوا عبادة العجل هذا حتى يرجع نبي الله موسى ثم يكون لنا معه كلام، وذلك لأن نبي الله موسى كان مهابا عندهم وكان صاحب شخصية قوية بين قومه وكانوا يخافونه. وفعلا فما إن رجع نبي الله موسى حتى نسف هذا العجل وأحرقه ولم يستطيعوا أن ينسبوا ولم يستطيعوا أن ينسبوا ببنت شفه أو يتكلموا بكلمة أمامه، وانزجروا لزجره وتركوا عبادة العجل خوفا منه ومن غضبه عليهم، وكما وعظهم هارون وحذرهم ولكن دون جدوى حتى لقد هددوه بالقتل. إذن أصدقائي، هكذا كان بنو إسرائيل، ولا زالوا يعصون أوامر الله وأنبياءه، بل ويعتدون عليهم ويتجبرون ولا يستقيمون إلا بالقوة. وكان لفعلهم هذا عقوبة أصابت مفتعلها السامري. من هو السامري هذا؟ سنتعرف عليه وعلى قصته ونهايته معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام أو الرقم التالي 7728820888 أو على الرقم
2: 772.
1: نعم
2: مبلغه كنت فرحتني إنه قد معنا أرقام، لكن هذا مبلغ واحد عيده 772 8820888. نعم.
1: إذا أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال، حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا أستاذ أحمد.
1: حياكم الله. اليوم نشتي تفعلون يعني هكذا ملاحظة درس صغير قبل ما نبدأ نستقبل اتصالات. نشتي يعني تقداري كل مرة تجويد شوية.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة للمقطع الذي قرأناه اليوم هو يعني مستمر فيه وهو متسلسل، يعني درس بعد درس، وهي الصفحة 37.
1: نعم.
2: ولكن نحرص على الاستماع والمتابعة.
1: نعم.
2: والإنصات من أجل أن يستفيد الإنسان أكثر. حصل لديك اتصال؟
1: مع الأسف. نعم اتصال. لنستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
3: أنا إبراهيم محمد حريرة.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: شكرا.
1: يا آلاء. يا آلاء. أنت تستمعي البرنامج من البداية؟ ايش كانت معنا اليوم ايات
3: سوره البقره؟
1: ليش ما تقريها؟
3: عجلة صغيرة ما تقدر
1: جربي، يعني حتى مثلا يعني وله ايتين هذا.
3: يلا ريح.
1: يلا تفضلي.
3: صفحة 37.
1: ايه 37.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان طلقتموهن.
2: واذا طلقتموهن النساء.
3: ها؟
2: يلا ها.
1: وإذا طلقتم النساء.
3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو صرفهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
2: أحسنت يا آلاء. شكرا لك.
1: أحسنت يا آلاء. يا آلاء صفك كم تدرسين؟
3: سابع.
1: خلاص تمام. إذا مثلا كل خميس تلتزمي معنا وتقري معنا من الصورة المقررة إن شاء الله ما يجي رمضان لو قدش يعني تقري بإتقان جميل، بس أهم شيء التزمي وكن قري خيرات
3: إن شاء الله.
1: إذا في أمان الله.
2: معنا أخي أحمد. لا مولف الجلالة ولا تتخذوا آيات الله هنا قرأناها بالترقيق، لأن لام لفظ الجلالة إذا سبق بكسر وجاء بالترقيق، مثل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الميم مكسور، ولهذا قرأنا لام لفظ الجلالة بالترقيق. أما إذا سبق بالضم أو بالفتح لا بد لنا أن نفخمه.
1: نعم.
2: هكذا الله.
1: أيه.
2: هنا همزة الوصل بدأنا بالفتح. الله الله أو عبد الله. عبد الله نعم.
1: استقبل اتصال معنا. اتصال الو مرحبا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
0: معكم رجاء سعد.
1: رجاء سعد من؟
2: المهتدي.
1: تفضلي.
0: أيوة أقرأ.
2: نعم تفضلوا من الآية الثانية والثلاثين بعد المئتين.
0: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
2: ولا تمسكوهن هو الحبر.
0: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن.
4: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط. باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط. باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
7: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
6: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
7: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: 3 عضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: أحسنتي يا أستاذة رجاء، ما شاء الله قراءة ممتازة، تحسنتي بشكل كبير.
9: شكرا لك.
1: في أمان الله.
9: الله
1: معنا اتصال.
10: تفضلوا.
1: واذكروا نعمة الله عليكم. بسر أخي أحمد.
10: نعم.
1: أحيانا التاء هي يعني أحيانا تأتي التاء في آخر الكلمة، ولكن أحيانا تكون بالتاء التاء المبسوطة أو المربوطة. فمثلا معنا مثلا كلمة الصلاة، الزكاة، هذه تاء مربوطة، لكن التاء المبسوطة نقيف عليها تاء سواء وقفنا أو وصلنا، مثل هذه الآية. واذكروا نعمة الله، نعمة، لو وقفت أقول نعمة ولا أقول نعمة، مع أنها في بعض الآيات نعمة بالها، لكن في هذه الآية اذكروا نعمة، نعمة. نعم.
10: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
11: ألو
10: مرحبا.
11: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام. من معنا؟
11: محمد.
1: ارفع الصوت قليل.
10: من معنا؟
11: هي محمد. محمد
10: اللقب هي محمد. محمد من؟
11: بكري.
10: تفضلي. أعوذ
11: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: معك المد يا هيام.

0: طيب يا هشام ركزي أكثر على المدود إذا جاء والباقي ما شاء الله تمام. مع الله
1: في أمل.
0: معنا عدد من الأحكام في هذه الصفحة التي قرأناها اليوم التي هي الصفحة 37 من سورة البقرة. كم فيها أخي أحمد من أحكام لو سار الناس عليها لوصلوا إلى بر الأمان؟ نعم جاوب الاتصال.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: معكم أم عبد الله محمد حسن البلح.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم
0: من الآية 32 والوالدات من نصف الصفحة.
2: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
0: له ري الراء مكسور ري
2: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض.
0: معنا ألف ولا اثنين؟

0: اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: ما شاء الله أختي الكريمة، بصير ترقيق الراء. القراءة نعم كملي.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: لا لا، بصير بصير
0: بصير.
1: يلا شكرا لك يا أختي الكريمة، قراءة ممتازة ما شاء الله عليك.
2: تمام. عندكم استاذ هلال؟
1: نعم، كلمته ان الله او اتقوا الله اعلموا ان الله ما تعملون بصير. بصير معنى الراء اذا سبق بياء ساكنه قبل الياء الساكنه هذا مكسور او مفتوح، لابد علينا ان نرقق الراء، لابد علينا ان نرقق الراء، مثل قدير، بصير، سعير، وهكذا.
2: نعم
1: معنى اتصال،
2: استمر.
1: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. معنا في قول الله سبحانه وتعالى فإن أراد، هنا معنا ألف، لابد أن نمده أيش قليلا، فإن أراد فصالا عن تراض، النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها تاء نخفي، نخفي النون الساكنة أو التنوين، لأن النون نعم
2: نعم. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: سلطان أحمد محمد السهامي.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم
1: أختي الكريمة من الصفحة التي تليها 38 والذين يتوفون
3: يتوفون
1: يو الياء مضموم.
3: خلينا نقرأ هذه الصفحة. وإذا طلقتم،
1: يلا بسم الله.
3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن.
1: التاء مضموم أختي الكريمة، التاء مضموم. ولا تو
3: ولا تمسكوهن بمعروف لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ليعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
1: التاء مفتوح فلا التاء مفتوح فلا تعضلوهن
3: ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باليوم الآخر
1: يؤمن بالله
3: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: تقرأين غيبا
3: عزيز؟
1: تقرأي غيب الصفحة.
3: والطالبات يرضحن
1: خلاص أختي الكريمة، ما شاء الله عليك، شكرا لك، قراءة طيبة ما شاء الله.
2: في أمان الله. نعم يا أستاذ.
1: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. فاصل أخي أحمد،
2: نذهب فاصل. إذن المستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. فحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفورجي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: عبد الرحمن محمد يعقوب.
0: تفضلي.

0: القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
1: من خفت موازينه
0: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
2: شكرا لك يا مت الرحمن. صف كم تدرسين؟
0: سادس.
2: ايوه. انت تسمعي البرنامج اسبوعيا صح؟
0: ايوه.
2: خلاص كن حاولي تلتزمي معنا وكن تتصلي معنا كل اسبوع. سابر
0: ان شاء الله. سابر الله يحفظكم.
2: اذا في امان الله. نستقبل اتصال. الو مرحبا. ارفع المايك يا استاذ من عندك.
3: مرحبا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
4: محمد هلال.
3: محمد هلال من؟
4: محمد الكليدي.
3: ما شاء الله ما شاء الله. مشارك اليوم
2: يا سعم. ما تعرف ايش يا استاذ؟
3: أجل. عرفت صوته لكن بسم الله. من اين تقرا يا محمد؟
4: اذا جاء نصر الله والفتح.
3: بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تدخلون في دين الله أفواجا فتفتح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
3: إنه كان توابا. ما شاء الله يا محمد.
2: يا محمد دقيقة يا سيد. يا محمد. أيوة. سمع علي يا محمد.
3: محمد.
2: أيوة. تسمعني.
3: يبدو انه ما اسمعكش.
2: دقيقة يا استاذ.
3: تكلم معه.
2: الو.
4: يا الو.
2: ايوه قرا لنا نشي. تقرا لنا سورة تبت. قرا لنا تبت.
4: تبت يدا ابي لهب وتب مغنى عنه مال هو ما جسد في جيجا احد.
3: سيصلى نارا. رد علي من عندك.
2: هو يسمعك.
3: شكرا لك يا بطل.
2: هاي شكرا يا استاذ. اردت علي.
3: هو ما بيسمعش اصلا. ما عاد باقي مشاركه. انجت.
2: اذا في اتصال اخر يا استاذ. في اتصال اخر.
3: الو مرحبا.
2: معنا اتصال ثاني. في اتصال اخر ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر. معنا اتصال. الو مرحبا.
3: مرحبا.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
5: معك عيسى احمد جهلة.
2: عيسى أحمد
5: جهلة.
2: تفضل يا جهلان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب
3: إيتوني
5: بكتاب من قبل هذا
3: أو أثارة
5: من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعون من
3: يدعو من دون الله
5: من لا يستجيب له يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
3: أحسنت أحسنت صديقي.
2: يا عيسى.
5: نعم.
2: أنت تستمع البرنامج واصل ولا غير اليوم بس؟
5: لا واصل.
2: من أيش قرأنا اليوم؟ لا يتحقنا
5: البث مقطع عندنا.
2: البث مقطع فينا في حجة ولا وين؟
5: أيوة
2: إن شاء الله بايحاول يصلحه. إذن كنت بتسألنا لكن إن شاء الله هذا المرة قد بان عذرك والمرة الثانية إن شاء الله تحاول تقرأ يكون معنا من نفس المقطع اللي بيقرأه الشيخ سابر.
5: تمام.
2: إذن شكرا لك في أمان الله. معنا اتصال آخر يا الساب.
3: نعم.
2: إذا نستقبل اتصال ولا يا الساب تدي لنا تنول لنا عبر رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله على له. مثلا معنا الحروف المتجاورة لابد من تبيينها، مثلا إذا جاء حاء بعد حاء أو هاء بعد هاء، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هو هي هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لابد من تبيين الهاءات يعني هاء بعدها. كذلك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى النكاح حتى، لابد من تبيين الحاء الأول من الحاء الثاني، لأنه لا يمكن الإنسان عندما يقرأ الآية لا سيما عندما يقرأه بشكل سريع قد ربما يدمج الحرف الأول في الثاني. نعم معنا اتصال.
2: أكيد معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
1: أفراح محمد، محمد الخولاني.
2: تفضلي.
1: من عند والذين يتوفوا.
3: نعم نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن.
3: عليكم فيما كم فيما
1: فلا جناح عليكم فيما فعلن والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرون ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
3: أحسنت يا أختي الكريمة بارك الله فيك ما شاء الله قراءة ممتازة.
2: شكرا لكم في أمان الله.
3: نعم
2: عندك يا أستاذ.
3: اللهم صل على محمد وعلى آله. معنا في هذه الآية وإذا ولا جناح عليكم فيما عرضت، معنى ضاد ومعنى تاء ومعنى راء، لابد لنا أن نبين الاستطالة حق الضاد ولا نقلقل الضاد هكذا. عرضتم عرضتم. نعم تفضل.
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
6: نور أحمد.
2: نور أحمد من؟
6: أحمد الشريف.
2: الشريف.
3: يلا نور أحمد من الآية 235
6: الصفحة رقم
3: 38.
2: ليش يا أستاذ؟
3: قد وصلوا.
2: معنا الآية 37
3: هي نفسها.
2: كيف نفسها؟
3: بسم الله. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
6: لا لا
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
3: فريضة
7: ومتعوهن على الموتر قدره وعلى المقتدر قدره متاعا
3: ومتعوهن على الموسع ومتعوهن على الموسع قدره
7: وعلى المقتدر قدره
3: قدره أيوة
7: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل
3: تنسوا
7: الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
3: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله عليك، شكرا لك،
2: في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. يا ألو.
8: ألو.
2: نعم، من معنا؟
8: مرحبا لو سمحت. معكم مشاركة في تشارك معكم.
2: إيش؟
8: لحظة. أنا.
2: أجري من صفحة 37 صحيح أستاذ؟
3: نعم.
2: 37. وعليكم السلام.
8: معكم النبي خليفة.
2: تفضلي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن.
2: يا محمدية. يا محمدية.
3: خفيفة يا أستاذ أحمد.
8: نعم.
3: ها. نعم واصل.
8: ألو.
3: أي نعم، استمري. الرحمن.
8: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
3: ما شاء الله عليك يا أختي الكريمة محمدية، ركزي على الجيم. والشجر جاء والشجر أيوة هكذا تدربين أجا جاء. يلا مع الله.
2: أستاذ هلال.
3: نعم
2: اللي بالي بالك الأخطأ.
3: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. معنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الطاء لابد من قلقلة، كذلك علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا هنا معنى إدغام غير هنا، لا نقول ولكن نمسك، لأنه لما تقول ولكن كأنك عند نوم فوق اللام الساكن، لا هو لام ساكن في لام متحرك، يعني إدغام غير هنا. ما معنى إدغام غير هنا؟ يعني ما تحدث ليش أي شيء قلنا، لكن لما نقول ولكن كأنك رقدت فوق الحرف أو نمت. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، الميم عند الفاء. في بعض الكتيبات بيقولوا لهم أشد إظهارا، وهو واحذر لدى واو وفاء تختفي، يعني يحذر الإنسان من أن يخفي الميم عند الواو أو عند الفاء. نعم،
2: نستقبل الاتصال. ألو، مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
9: معك وليد عبد الإله عبد الله مهدي.
2: وليد عبد الإله عبد الله
9: مهدي
2: مهيوب
9: ناجي ناجي.
2: تفضل
9: يا أستاذ. الآية كم؟
3: الآية 231.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأتوهن بمعروف أو سرحوهن
3: أو سري أو سري
9: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم.
3: نعم نعم، وما أنزل عليكم. انقطع الخط.
9: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث.
3: نعم نعم، وعلى الوارث.
9: قال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
3: شكرا يا وليد. بصير
9: بصير.
3: لا، أنت بتفخم الراء وهو مرقق. والبصير لا لا لا
2: بصير.
3: نعم، شكرا لك يا وليد،
2: في أمان الله. إذا مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام. ها، ولا سهل علي، مش مشكلة. إذا نستقبل آخر اتصال. ألو، مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
10: معك ريحان عبد المهدي فرحان.
2: ريهام عبد المهدي.
10: ريهان براء.
2: ايش قالت يا استاذ؟
3: ريهان عبد المهدي.
10: ريهان براء.
2: ايوه ريهان. ريهان عبد من؟
10: ايوه فرحة.
2: يلا تفضلي
3: تفضلي.

0: أسمع لأنفسه يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
1: عرضتم عرض

لهم علموا

0: فأفور
1: فأفور حليم.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله، شكرا لك.
2: في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. قبل أن ننتقل إلى الأستاذ هلال، اليوم معنا يا أستاذ هلال مشارك صغير، مشاركة صغيرة باسمش، هتكلمي سيد رامن، قربي سيد رامن، تكلمي
3: الجمرة،
2: سيد رامن الجمرة، ما هتقري اليوم، هتشاركي معنا مع المشاركين، يلا قري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس،

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: يرجعون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: قرآني وعد ووعيد. إذن نعود إليكم مستمعين الكرام في آخر فقرة لدينا، فقرة الجائزة.
0: وما أدراك ما الجائزة؟
1: نعم أستاذ، هل هذا اليوم معنا يا أستاذ هلال؟ يا أستاذ هلال، ما قلت لي يا أستاذ أنت هلال الأرض
0: اليوم؟
1: أم هلال السماء؟
0: هلال الأرض والسماء.
1: اليوم معنا متسابقين، لا بأس، لا بأس بهم،
0: كلهم مبدعين اليوم. نعم. متفاعلين، يعني اتصالات طيبة، الأصوات يعني ما مش تقطع، الحمد لله الشبكة تمام.
1: نعم نعم نعم. إذن اليوم معنا 14 متسابق، والأستاذة سوسن مجاهد اختار لنا رقم من بين هؤلاء الأرقام.
0: سبعة يظلهم الله في ظله، اختار السبعة.
1: الله الله. الرقم السابع. إذن الفائزة معنا يا أستاذ هلال، ما رأيك يا أستاذ؟ إيش رأيك؟
0: رأيي في ماذا؟
1: رأيك في القرعة، في من هو فائز؟ فائز ولا فائز؟ حذر
0: يعني، يحذر يحذر. واحد يقول لك ربا، واحد خمن، واحد لا أعتقد. النساء اليوم هنا الكثيرات والغالبات،
1: يعني خلاص
0: أكيد ما بحد متصلين. ما
1: رأيك؟
0: لا يمكن واحد أو اثنين.
1: ليش؟
0: إن أقصد أنا كل النسوة.
1: أيوة صح. لا في نعم. معنى في معنى كم؟ إلا هو واحد أعتقد أو اثنين.
0: نعم.
1: إذن الفائزة معنا اليوم في مدرسة القرآن، الفائزة، الفائزة يا أستاذ.
0: نعم نعم.
1: الفائزة ما نشتري، هو بالنون ولا بالميم؟
0: من؟
1: أنا أعتقد أنه بالميم صح. الفائزة معنا اليوم مدرسة القرآن، الفائزة، الفائزة ريهام عبدو فرحان. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخت ريهام عبدو فرحان. نتمنى منها إرسال اسمها الرباعي على الرقم 772-882-088. إرسال اسمها بطاقة، حقها وحق أبوها أمها أخوها أي واحد. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. إذن مستمعي الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنكر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
1: بمسجرنا بفرق الصوت سارة يا شهود الموت.
2: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
3: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
4: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
5: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
5: الله أكبر.

0: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.
1: لا بك أبو جبل.

بشرك يا مارب وبشرك يا الجوف، اليوم تم السيطرة والعدو طاح، صارت بقبضة آمنة ما لها خوف، في يد كل المؤمن.

0: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني في مواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاكارم، حياكم الله في حلقه جديده من برنامج حوار اكاديمي. هذه الحلقه بمشيئه الله ستكون استكمالا لحلقه الاسبوع الماضي، كانت بمعيه الباحث الاستاذ صخر الجنيد. تحدثنا معه طبعا حول الذكاء الاصطناعي وتفاصيل ايضا اخرى كثيره. بدايه قبل ان نشير الى ما اشرنا اليه في بدايه او في الحلقه الاولى، اسمحوا لي ان نرحب به في بدايه هذه الحلقه. حياكم الله استاذ مره اخرى.
8: أهلا وسهلا فيكم أستاذ العزيز، والشكر الجزيل لقناة آفاق على هذه الاستضافة الطيبة، وعلى استضافة الحلقة الثانية من برنامج اللي هو أو اللي هو موضوع أهمية الذكاء الصناعي في الإنتاجية الشخصية وفي سوق العمل. شكرا جزيلا لك.
7: حياكم الله. أهلا وسهلا، تشرفنا طبعا بكم. وأكيد هناك مستمعين تطلعوا لهذه الحلقة بعد أن استمعوا للحلقة الماضية أو الجزء الأول من الحلقة في الأسبوع الماضي. طبعا هنا نحن أشرنا وتحدثنا إلى الذكاء الصناعي بشكل عام، ولماذا اليوم أصبح مهما، وكيف يمكن أن ننتقل بالاستفادة منه على المستوى الفردي إلى المؤسسة. أيضا تحدثنا معكم لكم عن تفاصيل كثيرة على مستوى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن نرفع من خلاله الإنتاجية، وكيف ممكن حتى نبدد الوقت، وكيف البعض يستخدمه بطريقة خاطئة. كنا قد وصلنا إلى موضوع سوق العمل والذكاء الاصطناعي، وهذا سؤال ربما والمحور الذي كان أكثر احتياجا من قبل المستمع. بعدها وصلنا إلى موضوع المهارات والاستعداد للمستقبل، وهذا هو موضوع أو المحاور التي سنتناولها إن شاء الله في سياق هذه الحلقة، وكيف يمكن أيضا التطبيق العملي والنظرة أيضا المستقبلية. وهنا أبدأ معكم مباشرة بسؤال لمن لم يتابع الحلقة الماضية، لو تقدموا لهم لمحة مختصرة فقط عن جملة مضمون الحلقة السابقة، وبعدها ندخل إلى هذه أو مضامين هذه الحلقة.
8: طبعا اللي هو في الحلقة السابقة تحدثنا اللي هو عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تقوية وفي ساق المهارات الإنتاجية الشخصية. كذلك تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي اللي هو كيف نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيف نختار أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل ممتاز جدا، على أساس كيف ندخل مدخلات جيدة للذكاء الاصطناعي ويعطينا مخرجات جيدة. بالإضافة إلى تحدثنا على اللي هو على أكثر من مصطلح، مثلا ومن أهم هذه المصطلحات اللي هو الـ AI، اللي هو الـ AI agent، اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بمعنى إنه كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. مثلا على سبيل المثال في معنا شيء يسمى اللي هو البرومبت رايتينج، هذا اللي هو مدخل خفيف جدا تسأل الذكاء الاصطناعي ويعطيك الإجابة مباشرة. كذلك في حاجة اسمه اللي هو البرومبت كونتكست، اللي هو هندسة سياق الذكاء الاصطناعي، معناته أنا كيف أدخل مدخلات صحيحة، كيف يكون السياق حقي رائع جدا تمام ومناسب وملائم لعقل الذكاء الاصطناعي. كذلك في شيء مهم جدا له في الكونتكست هنا له في هندسة السياق، انه لو احب انا انه احصل على معلومات صحيحة ومخرجات صحيحة يجب علي ان يكون في معي مرفقات. مثلا لو احب انا افعل تقرير لازم انا اكون في معي مرفقات ادخلها للذكاء الاصطناعي، بناء على هذه المرفقات اخذ التقرير من المرفقات
7: معلومات.
8: ايوه ليش؟ على هنا ضمنك انت المخرج انه صحيح. يعني الذكاء الصناعي ما يدخلكش بمعلومات ويشتتك بمعلومات ليست صحيحة. كذلك تحدثنا على البرومبت انجينيرينج، اللي هو هندسة الأوامر، اللي هو كيف تكون المدخلات صحيحة وكيف تعمل إطار محدد وشكل صحيح جدا للسؤال بحيث يعطيك مخرج جديد.
7: جميل. نعم. طيب طبعا لمن فاتته الحلقة الماضية مستمعينا بإمكانه متابعتها وتحميلها من قناة الإذاعة على تليجرام، يكتب الذكاء الاصطناعي أو حوار أكاديمي وأطلع له كل الحلقات من ضمنها هذه الحلقة أو الجزء الأول من هذه الحلقة. طيب فيما يتعلق بهذه الحلقة ومحاورها المهارات والاستعداد للمستقبل، ما هي أهم المهارات التي يحتاجها الطالب أو الموظف اليوم ليحافظ على قيمته في السوق، في سوق العمل الذي بطبيعته هو يتغير بسرعة؟
8: طبعا أنا أرى من وجهة نظري أنا أرى أنه موظف المستقبل يحتاج إلى حزمة من المهارات أو إلى مجموعة من المهارات. أول هذه المهارات تسمى ديجيتال ليترسي، أي الثقافة الرقمية، أنه تكون عندك ثقافة رقمية تكنولوجية مواكبة للعصر الرقمي، أي أن يفهم التقنية والبيانات. ثم ينتقل إلى جزء يسمى الـ AI literacy، للـ Artificial Intelligence literacy، أي بمعنى الوعي بالذكاء الاصطناعي، لأنه لازم هنا تربط الثقافة تمام، يكون عندك ثقافة وتربطها بوعي، فالثقافة هي مكملة للوعي، فكلما كان عندك ثقافة رقمية يكون عندك وعي كيف تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي تمام، متى تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومتى تتجنب استخدام الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأنه الوعي بالذكاء الاصطناعي يعرف قدراته وحدوده ومتى يجب التحقق من هذه المخرجات. ثم تأتي شيء يسمى critical thinking، اللي هو بمعنى التفكير النقدي. هذه مهارة ستصبح أغلى في المستقبل. ليش؟ لأن المشكلة لن تكون نقص الإجابات، قد تحصل على 10 إجابات في 10 ثواني، لكن القيمة ستكون في معرفة أيهما صحيح، أيهما مناسب، وأيهما مجرد كلام. شوف أخي العزيز، الآن في مصطلح اسمه الورك سلوب. هذا المصطلح الآن اللي هو يقول لك أي شخص عنده هذه المهارة أو التقنية، ورك سلوب اللي هو مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي. الآن بعض الشركات والمؤسسات في الخارج تمام توظف لك شخص عنده مهارات الورك سلوب اللي هو كيف يراجع مخرجات الذكاء الصناعي ويقوي بها بشكل صحيح وتخرج على انها صحيحه ودقيقه 100%.
7: يا سلام، جميل. طيب اذا كان من المستمعين شخص يعني نقول مبتدئ تماما ويريد تعلم الذكاء الاصطناعي، حديثكم له استاذ صخر، يعني من اين يبدا وما الذي يتعلمه اولا؟
8: طبعا انا لو كلمني شخص وقال لي يعني مثلا وقال لي انا مبتدئ تماما، من اين ابدا، من كيف تنصحني ابدا باستخدام الذكاء الصناعي؟
7: نعم.
8: طبعا انا بكلمه لا تبدا بمشاهده 50 ساعة عن الاي اي. يعني بعض الناس يقول لك لازم اسمع فيديوهات عن الاي اي 50 ساعة. لا، هذا مثل شخص يقرأ عن السباحة سنة كاملة ثم يخاف أن يلمس الماء.
7: أيوة.
8: نعم نعم. طبعا أنا أقول له اختر أداة ذكاء اصطناعي واحدة وقم باستخدامها في شيء تعرفه. اطلب شرح مفهوم أو تلخيص نص على سبيل المثال أو تقارن ما بين فكرتين. ثم لا تسأل فقط ما هي الإجابة، قل للذكاء الاصطناعي مثلا لماذا، أعطيني مثال ثم اختبرني. تمام، هنا على أساس أنه يجب في النقطة هنا تمام أنه أين يكمن أن تكون الإجابة خاطئة. هكذا يصبح الـ AI شريك تمام تعلم. فكذلك في شيء مهم جدا أنه تفهم شيء يسمى Large Language Model اللي هو الآن مثلا أنت أول ما تفتح برنامج أو أداة التشات جي بي تي مثلا أو أداة المانوس صح أو أي أداة أخرى أو الديبسيك، هذا يسمى LLM، الواجهة هذه أو العقل المدبر يسمى LLM اللي هو Large Language Model. يجب أنك تفهم إيش مكوناته بشكل عام على أساس تعرف تستخدمه. بعضهم يركز اللي هو على المربع اللي هو الفراغ اللي هو الكونتكست، تدخل السؤال وتضغط تمام ويعطيك اللي هو الإجابة. لا أيوة، هو فيبو أسرار، واجهته فيبو بعض اللي هو بعض الأسرار. كذلك تعلم اللي هو تقنية البرومبت إنجينيرينج اللي هو كيفية الإدخال الصحيح.
7: جميل. طيب هل يجب، هنا السؤال ذاته يتكرر طبعا ربما طرحنا جانب منه في الحلقة الماضية، هل يجب أن نتعلم البرمجة للاستفادة من الذكاء الصناعي أم يمكن لغير المتخصصين استخدامه باحتراف؟
8: طبعا لا، هنا نقدر هنا نقول أنه لا. ليش؟ لأنه البرمجة ليست شرطا للبداية، لأنه اليوم في عندنا مصطلحين، في معنى المصطلح الأول اللي هو no coding والثاني اللي هو low coding، بمعنى أنه بدون برمجة أو برمجة محدودة بشكل قليل جدا وتسمح لغير المبرمج ببناء سير عمل أو أتمته بطريقة بصرية. مثلا نقدر نقول هنا يصل نموذج من عميل، يقوم الذكاء الاصطناعي يقرأه ويحدد نوع الطلب ويرسله للقسم المناسب ويجهز رد أولي على هذا الطلب. هذه تقنية تسمى Workflow Automation، بمعنى أنه توفر خطوات يدوية كثيرة تمام، يعني بنفس الوقت لم تعد مضطر أنك تستخدم الأكواد أو بمعنى شعبي أنك تقوم بزواجة الكود، هكذا يسموه أنك تتزوج الكود، يعني تملك عندك كود برمجي. فلذلك بشكل عام أنه مش شرط أنك تكون مبرمج فاهم على أساس تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي. لا، أداة الذكاء الاصطناعي وعالم الذكاء الاصطناعي لو تقرأ أكثر عن هذا المجال بتستفيد أكثر وتتقن وتبدع وتكون إنسان محترف. ولكن تابع كل حديث في مجال الذكاء الاصطناعي على أساس تكون شخص أكثر إنتاجية.
7: جميل. طيب أستاذ، يعني كيف يعرف الموظف أو الطالب أن استخدامه للذكاء الاصطناعي يطور قدراته فعلا وليس مجرد اعتماد عليه لإنجاز مهام يومية؟
8: طبعا هذا يعتبر من أهم الأسئلة الموجودة حاليا خصوصا للطالب. مثلا أنا أستخدم 3 أسئلة مع نفسي بشكل عام: هل فهمت النتيجة؟ هل أستطيع شرح النتيجة بكلامي مثلا على سبيل المثال؟ وهل أستطيع اكتشاف الخطأ والاعتراض عليه؟ إذا نعم فأنا ما زلت أقود الأداة بشكل عام.
2: إذا لا
8: تمام، وإذا لا فهي الأداة هي من تقودني. تمام، فلو فهمنا هذول 3 أسئلة، إنه النتيجة، وهل أستطيع أني أشرحها بكلامي، وهل أستطيع أني أكتشف الخطأ تمام، وأنه نقيم ونقوم هذا الخطأ واعترض، أنا هنا قائد للذكاء الاصطناعي، ما لم فهو قائد لنا
2: وأنا أصبحت أداة.
8: أيوة، لذلك إذا مثلا إذا أصبحت أني أنسخ الناتج وأرسله دون فهم، فقد تحولت الأداة هنا من مساعد إلى عكاز. وهنا يأتي مصطلح يسمى اسمه human in the loop، معناته أنه يجب أنه يكون الإنسان داخل دائرة العمل مع الذكاء الاصطناعي. الـAI يقترح والإنسان يراجع، الـAI يحلل والإنسان يحكم، الـAI يسرع بالنتيجة والإنسان يتحمل القرار اللي هو النهائي ويبني قراراته النهائية.
7: جميل. طيب، محور أخير يعني فيما يتعلق بالتطبيق العملي والنظرة إلى المستقبل، إذا أرادت مؤسسة ما أن تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم، فما أول مجال تنصحها بالبدء به وكيف تقيس الفائدة؟
8: طبعا إذا أرادت الشركة أو مؤسسة أن تبدأ اليوم اللي هو باستخدام الذكاء الاصطناعي، أنا لا أنصحها بمشروع ضخم عنوانه اللي هو التحول نحو الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إنه تأتمت وتحول نحو الذكاء الاصطناعي بشكل عام. لا، قبل أن تعرف أين المشكلة، إيش مشكلتي أنا داخل الشركة أو المؤسسة، سواء في مجال الموارد البشرية أو في الإنتاجية أو في المبيعات أو في التسويق أو في أي إدارة موجودة داخل الشركة. إنه ابدأوا بعملية صغيرة واضحة ومتكررة. تمام، مثلا تقرير يستغرق ساعات أو مئات الاستفسارات متشابهة. تمام، أو فرز يد أو فرز يدوي يسبب بعض الأحيان التأخير. هنا نحدد له البيزلاين اللي هو خط الأساس، مثلا كم أخذ وقت، إيش التكلفة، كم الأخطاء، وما هو مستوى الجودة هنا. ثم ننفذ تجربة محدودة هنا، ننفذ تجربة محدودة اللي هو يسموها الآن في مجال الذكاء الصناعي والشركات الحديثة والمؤسسات الآن اللي هو الحديثة في الخارج، تقول لك إنه أنا ما عمم التجربة هذه إلا بعد ما قيسها كتجربة صغيرة داخل الشركة تكون لوكال. إذا نجحت هذه التجربة على معلومات صغيرة، معناته هنا أنا تجربتي ناجحة، لازم أعممها على أكبر قدر من الشركة ومن اللي هو بشكل عام على المؤسسات. لكن إذا فشلت هنا التجربة، أعيد التجربة مرة أخرى ومرة ثانية وثالث ورابع حتى يتم نجاح التجربة ونعممها على بقية الفروع.
7: يا سلام. طيب، إذا ما جئنا نوصل أو توجه رسالة سواء للطالب أو للموظف يعني أو لصاحب مشروع وهو بيتساءل الآن عن مكانه في مستقبل يتطور فيه الذكاء الصناعي بهذه السرعة، ما هي نصيحتكم أو رسالتكم؟
8: طبعا في ختام هذه
7: هو باقي سؤال، طبعا أنا ما أقول أنه سؤال، هو باقي سؤال بسيط يعني سأسألكم.
8: طيب،
7: في يعني سؤال آخر.
8: طيب، بالنسبة هنا أنا لا أنصح أحد أن يحاول حفظ شكل المستقبل. ليش؟ لأن الأدوات ستتغير والأسماء ستتغير مع مواكبة التكنولوجيا. نحن كل سنة في تطور حائل، خاصة مع الذكاء الاصطناعي. الآن في شيء اسمه الذكاء الاصطناعي الفائق، هنا يفوق قدر، هنا الذكاء الاصطناعي الفائق يفوق قدرات العقل البشري. تمام، ربما الأداة التي نتحدث عنها اليوم تصبح غدا مجرد ميزة داخل برنامج آخر. لذلك نركز على الأصل الذي يبقي معك أنت كإنسان، قدرتك على التعلم والتكيف، وهذه ميزة قوية جدا يجب على كل شخص، وطالب وصاحب مشروع وأي شخص مهتم، هذا يسمى له lifelong learning، أي بمعنى له التعلم المستمر طوال الحياة. هنا الإنسان لا تيأس إنه أنا عمري وصل إلى مرحلة محددة إنه هذا الذكاء الاصطناعي أصبح حديث عليا وأنا في مية أعمال روتينية. لا، الطالب لا يتعلم فقط للشهادة، والموظف لا يتوقف عند 10 سنوات خبرة. غلط هنا، وصاحب المشروع لا ينتظر المنافس حتى يقرب التجربة قبله. نتعلم ونقرب ونتحقق ثم نطور تخصصنا باستمرار. طبعا أنا لا أرى المستقبل إنه يكون إنسان ضد الآلة، أراه إنه يكون إنسان يعرف عمله وما هي مسؤولياته، ويستخدم الذكاء الاصطناعي أو الآلة هذه من أجل توسيع قدراته ومهاراته. وإذا مثلا أريد أن أختم بجملة واحدة، إنه لا تخاف من الذكاء الاصطناعي ولا تنبهر به لدرجة أن تسلمه عقلك. افهم الذكاء الاصطناعي واجعله يعمل معك لا بدلا عنك، اجعله يعمل كمساعد فقط.
7: يا سلام. طيب السؤال الذي أنا كنت أريد أن أسألك، يعني هذا السؤال في ختام هذه الحلقة، هناك ربما من المستمعين عملهم وطبيعة عملهم بخصوصية معينة سرية تتطلب السرية، فالبعض هنا يسأل هل هو آمن، هل نعطيه كل المعلومات التي بأيدينا، خاصة أنه البعض كما ذكرت لكم يعني عمله يجب أن يتطلب سرية تامة في استخدام المعلومات ويعني في الذكاء الصناعي وفي الانترنت بشكل عام، فهل هو آمن، كيف يجب أن نستخدمه في هذا الإطار؟
8: ممتاز، ممتاز جدا هذا السؤال. وهذا السؤال هو الآن أصبح حديث أكثر من الشركات ومن الموظفين، وكذلك بعض الشركات تتخوف أصلا من استخدام الذكاء الصناعي بسبب اللي هو سرية المعلومات والأمان. طبعا شوف، في شيء تمام اللي هو في تشات جي بي تي أو في بعض الأدوات، في شيء اسمه اللي هو temporary chat اللي هو المحادثة المؤقتة، بمعنى إنه إذا في معك معلومات أو أسئلة سرية أو شيء سري تمام تحب إنك تستفسر عنها داخل الذكاء الصناعي، ممكن إنك تدخلها على هذا اللي هو temporary chat اللي هو محادثة مؤقتة، بمعنى إنه تسأل السؤال ويجاوبك تمام. فأنت أول ما تخرج من تشات جي بي تي طبعا ينحذف كل شيء هنا تمام. فهنا بعض الناس يستخدموا هذه التقنية، لكن من حيث الأمان الذكاء الصناعي ليس آمن بشكل كبير جدا. طيب في حل آخر ممكن، إنه هذه البيانات السرية حقك إنك تقولي بها تمام، إنك تقولي بها في شكل آخر يكون غير حقيقي، مثلاً
7: يعني
8: على سبيل المثال
7: أسماء حقيقية.
8: أيوة، مثلاً تدخل له أسماء وهمية وأرقام وهمية تمام، وإنك تحاول هنا تستعين بالذكاء الاصطناعي ويعطيك بيانات ويعطيك مخرجات بناء على هذه المدخلات، وأنت بعد ذلك تمام تقولي بها وتقاربها اللي هو مع اللي هو مع النسخة الأصل أو مع النسخة السرية. لكن بشكل عام الذكاء الاصطناعي ليس آمن للمعلومات السرية.
7: جميل، لأنه ربما من المستمعين يعني يعمل في الجانب الأمني أو في الجانب العسكري وما إلى ذلك، يعني تأكيد منكم كباحث أيضا في هذا الإطار، الذكاء الاصطناعي والإنترنت بشكل عام ليس آمنا.
8: ليس
7: إحنا طبعا نشتغل الآن حاليا في ظروف استثنائية.
8: نعم.
7: فعلينا يعني إيصال هذه المعلومة كما يجب.
8: نعم، نؤكد هنا على جميع الطلاب وعلى جميع الباحثين وعلى أصحاب الشركات وعلى الموظفين وعلى رواد الأعمال وعلى تمام اسمه على أي إنسان مختص ولديه معلومات سرية أو بيانات أمنية، إنه الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وخاصة في المرحلة الحالية الآن
7: ليست آمنة
8: جدا، فأي معلومات وأي بيانات سرية يجب أن تخزن بعيد عن أدوات الذكاء الاصطناعي وبعيد عن التكنولوجيا بشكل عام، على أساس يتم حفظ البيانات والمعلومات بشكل سري لأي إنسان يحب أنه يشتغل في هذا المجال.
7: يعني المعلومات التي ترفع عادة في الإنترنت سواء في الذكاء الصناعي أو في بقية المواقع هي يعني تخضع للسيطرة والهيمنة والمعرفة الكاملة من قبل من يديرون هذه التقنية.
8: نعم أكيد، وأنا كذلك للمرة الثانية أؤكد أن أدوات الذكاء الصناعي من البداية إلى النهاية ليست آمنة لأي أعمال أمنية أو لأي أعمال سرية.
7: أحسنتم، شكرا جزيلا. في ختام لا أقول حلقة واحدة وإنما حلقتين الأستاذ العزيز صخر الجنيد، طبعا وسبق وأن التقرير بكم في وقت سابق في هذه الحلقة أيضا أو في هذا البرنامج في حوار أكاديمي وناقشنا بحثكم سابقا، يعني
8: نعم ناقشنا اللي هو في اللي هو في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة نعم ناقشنا اللي هو على أهمية
7: العملات الرقمية
8: دور وسائل الدفع الإلكتروني في التخفيف من المخاطر المالية والمصرفية. نعم. وناقشنا اللي هو المحافظة الإلكترونية والرقمية وما هي هذه المحافظة.
7: هذا تقريبا العام الماضي كان.
8: نعم.
7: شرفنا بكم مرة أخرى أستاذ صخر أو للمرة الثالثة. نحن نسجل معكم هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. شكرا نيابة على المستمعين على كل ما تفضلتم به وما أفدتونا وزودتونا أيضا من معلومات حول الذكاء الاصطناعي في هذه الحلقتين.
8: أهلا وسهلا فيكم ويعني وللمرة الألف. أشكر قناتكم الله من أعماق القلب. ليش؟ لأنه يعني أنتم هنا تمنحوا مساحة للباحثين وللمهتمين سواء في مجال الدفع الإلكتروني أو في مجال الذكاء الصناعي أو في أي مجالات أخرى أنه نفيد المجتمع ونفيد هذا الوطن ونفيد بلادنا ونفيد جميع الناس سواء في الشركات أو في المؤسسات أو الطلاب أو أي شيء.
7: نعم هذا دورنا وأن نكون حلقة الوصل ما بينكم وما بين المستمعين أيضا وما يشكل إضافة لدى المستمع وحنا بخدمتكم دائما في أي وقت. شكرا لكم
8: أهلا وسهلا فيكم
7: شكرا لك. شكرا للأستاذ صخر جيند وأنتم أيضا الأعزاء المستمعين جميعا لكم كل الشكر والتحية في ختام هذه الحلقة لمن فاتته متابعة هذه الحلقة أو الحلقة الماضية أو أي حلقة من حلقات برنامج حوار أكاديمي. يمكنه تحميل أي حلقة من قناة الإذاعة على التليجرام. اكتبوا إذاعة آفاق بالعربي أو الإنجليزي واكتبوا برنامج حوار أكاديمي وستحصلون على كل الحلقات وكذلك كل حلقات البرامج الأخرى. كل الشكر والتحية لكم ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقات القادمة في أمان الله.
6: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

نؤكد على تنفيذ معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر اليمني ولكل أحرار.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت.

قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

على العرب وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: شكرا.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن يا كريم. اللهم خذ بنواصينا لما فيه الخير، واهدي قلوبنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض النعم الإلهية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، من ما سخر له من الأرض ومن البحار ومن المياه ومن الجبال. وفي الواقع كما تكلمنا، كل ما في السماوات وما في الأرض، بل وما خارج السماوات والأرض في مجموعتنا الشمسية، هو مسخر للإنسان. الشمس والقمر وبقية الكواكب. فاليوم نتكلم عن موضوع مهم ونعمة كبيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها وأن ننظر في هذه الآيات البينات والعظيمات، لنزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتعظيما للخالق جل وعلا وارتباطا به. لأننا حينما نشعر بالنعم سوف نشعر بالمنة للمنعم، لكن حينما يتعود الإنسان على وجود هذه النعم لا يشعر بقدرها ولا يشعر بأهميتها. فلذلك لا تتجسد المنة للمنعم في قلبه حتى تبعثه على الشكر وتبعثه على الإحسان إلى المنعم، كما يقول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قلة التدبر والتأمل في هذه النعم وفي هذه الآيات التي أكد عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة هي تجعل الإيمان يخبو في قلب المؤمن ويقل، والتدبر فيها يزيد من الإيمان ويزيد من المعرفة بالله ويزيد من المحبة لله سبحانه وتعالى. حينما تعرف أنه هو من سخر لك كل هذه الأشياء وكل هذه المخلوقات العجيبة والغريبة، البعض فيها منها سخرها لك لحاجتك الضرورية، والبعض منها سخرها لك لتتنعم بها، لتتلذذ بها، لترتاح نفسيتك بها، لتنال بها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في هذه الآيات، فيقول عز من قائل: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله يأمرنا إلى التأمل والتدبر في هذه الآيات التي خلقها لنا فيما زرع وبث في هذه الأرض من أنواع النبات المختلفة والمتشابهة والمتخالفة، وكما قال: من كل زوج كريم، يعني نباتات كريمة ونباتات عظيمة ونباتات مهمة ومفيدة للإنسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الماء عبر السحاب المتراكم في السماء إلى الأرض الجرز، والجرز معناها التي المجدبة التي قطع نباتها ولم يبق فيها أي نبات على وجهها. فحينما تصبح الأرض يابسة فيسوق الله هذا الماء الذي تبخر من البحار ومن الأنهار وتجمع بهذا الشكل الذي يعني هو أكبر نعمة على الإنسان، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلدة الميتة. عند ذلك يخرج الله به زروعا مختلفة نأكل ونستفيد منها نحن وأنعامنا وكل ما في هذه الحياة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى. ألم ترى معناها اعلم وانظر وتفهم وتفكر في هذه المعلومة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إذا نزل الماء على الأرض أحياها كما يحيا الإنسان، تكون ميتة كما قال الله سبحانه وتعالى، ثم تصبح مخضرة تبتعد فيها الحياة، تنشأ فيها الأشجار والزروع والأثمار وغير ذلك. إن الله لطيف خبير. ويقول عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. شبه الله الأرض حينما تكون يابسة قاحلة بالخشوع، وهو الاستكانة والذلة. وحينما ينعم الله عليها بالماء وبالمطر، عند ذلك تبتهج وتتحرك وتنشق عن الزروع والثمار، فكأنها كانت ذليلة ثم اعتزت بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الماء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أزواج مختلفة، أزواج لم يعني نستطيع إلى الآن أن نحصيها أو نعرف مدى هذه الأزواج التي بثها الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. في هذه الآيات المباركة من سورة الأنعام يشرح الله لنا مشهدا كاملا عن مجمل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى. هذه البذرة، الحبة أو النواة التي توضع في التربة، فإذا بها تنفلق فتخرج منها شجرة تنمو وتكبر وتتمدد في الهواء، وتخرج لنا الثمار، تخرج لنا الحب، تخرج لنا من كل الثمرات. من الذي أنشأ هذه الشجرة؟ هل أحد يقول أنه هو الذي ركب هذه الشجرة؟ أنه هو الذي أنبت هذه الشجرة؟ أنه هو الذي غذى هذه الشجرة، رفع هذه الشجرة، فصل هذه الشجرة، نظم هذه الشجرة، جعل هذه الشجرة تخرج لنا هذا النوع، وهذه الشجرة تخرج لنا هذا النوع؟ هذه عملية لا يقوم بها إلا الخالق جل شأنه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. أليست الحبة من البر أو من الشعير تكون ميتة؟ لكن حينما نضعها في الأرض يمنحها الله الحياة، ويخرج منها شجرة حية تمتد وتنمو وتكبر، ويخرج منها السنابل والحبوب الجديدة التي تكون ميتة. إذن هو أخرج الحي التي هي الشجرة من الميت الذي هو الحبة، وأخرج الميت التي هي الحبة من الحي التي هي الشجرة. وهكذا أخرج الإنسان الحي من الميت الذي هو الماء المهين، وأخرج من الإنسان أشياء ميتة كالشعر ونحو ذلك. فهو الذي كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. هذا هو الله، هذا هو الذي يجب له العبادة، هذا هو الذي يجب له الطاعة، هذا هو الذي يجب له الخضوع والاستسلام والذلة، لأنه هو المالك لكل ما بين أيدينا وما خلفنا، مالك لنا ومالك للأرض وللسماء وللأشجار وللأنهار وللأثمار ولكل ما في هذا الكون. فأنى تؤفكون؟ ما الذي يصرفكم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستسلام له والتسليم بالعبودية له جل وعلا؟ فالق الإصباح. فالق الإصباح هو الذي فلق نور الصباح من بين ظلمة الليل، فيكون الليل شاملا لنصف الكرة الأرضية، وبقدرة الله سبحانه وتعالى وبتنظيمه لهذه الأرض ودورانها ينبعث نور الشمس من جديد ليزيح هذه الظلمة، ليبدأ الإنسان يوما جديدا يعمل فيه ويذهب فيه إلى أعماله وإلى الخيرات التي منحه الله في هذه الأرض. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الليل جعله سكن نسكن فيه، تهدأ أعصابنا، ترتاح من تعب العمل طوال اليوم. وهذا هو النظام الخالق سبحانه وتعالى. نظام الخالق أن الليل هو للهدوء وللسكون ولتهدئة الأعصاب، لينام الإنسان فيستعيد نشاطه وطاقته ويبدأ يومه الجديد بحيوية ونشاط. فالإنسان حينما يخالف هذا النظام الإلهي ويقوم ليله وينام نهاره، هو سيكون عرضة للفساد وعرضة للأمراض وعرضة للضعف وعرضة لذهاب كثير من الخصائص التي يحتاجها الإنسان في حياته من النشاط ومن الحيوية ومن التركيز ومن الذهن الصافي وغير ذلك. فيجب أن ننتظم بنظام الله سبحانه وتعالى. الله جعل لنا هذا النظام أنه جعل الليل سكنا وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. وهذه هي من أسوأ الأشياء التي نفسد بها حياتنا ونفسد بها نفسياتنا ونفسد بها صحتنا، أن نخالف نظام الله سبحانه وتعالى. الكثير يصل إلى المرض بسبب كثرة السهر وقلة النوم، والنوم بالنهار لا يكون كالنوم بالليل. ولهذا يقول الأطباء أن هنالك غدة في الإنسان تفرز هرمونا يساعد على تهدئة وتسكين الأعصاب. هذه الغدة لا تفرز إلا في الثلث الأخير من الليل، وبشرط أن يكون الإنسان قد نام قبلها بساعتين أقل ما يكون. هذه هي حكمة الله، وهذا هو نظام الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننتظم بنظام الله وبقوانين الله فيجب أن نمشي كما أراد الله. الليل هو سكن، هو هدوء، هو يتزود الإنسان فيه بالطاقة والهدوء والمسكنات كما قال الله، وجعل الليل سكنا، أي أنه يحتاجه الجسم في السكون. والشمس والقمر حسبانا، ذكرنا كيف أن الشمس والقمر هي تؤدي إلى معرفة التاريخ ومعرفة الوقت، فدوران الأرض في نفسها يؤدي إلى معرفة اليوم والليلة، ودوران القمر حول الأرض يؤدي إلى معرفة الأشهر، ودوران الشمس الأرض حول الشمس يؤدي إلى معرفة السنة التي هي 365 يوم. ذلك تقدير العزيز العليم، هذا هو تقدير الخالق العليم القدير سبحانه وتعالى. لم يقدر أحد من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة، ولا يدعي أحد أنه هو من قدر هذه الأشياء، ولا من وزنها ولا من جعلها حسبانا، لا يمكن إلا الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أنشأ كل هؤلاء البشر من نفس واحدة وهي أبونا آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. فيكون الإنسان في مستقر وهو صلب، الذي قال الله ويخرج من بين الصلب والترائب، ثم يصير إلى مستودع وهو الرحم الذي ينمو فيه الإنسان ويكتمل فيه بناؤه الجسماني حتى يخرجه الله إلى هذه الأرض، وقد اكتمل بناؤه الجسماني وأصبح صالحا للعيش في هذه الأرض. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذه آيات مفصلة تحتاج منا إلى التأمل، إلى النظر، إلى التدبر فيها، إلى معرفة خباياها وأسرارها، حتى نصل إلى النتائج التي أراد الله أن نصل إليها من خلال آياته البينات. ثم يقول الله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، هذه الخضرة التي تغطي مناطق كثيرة من الكرة الأرضية سببها هو الماء الذي ينزل من السماء، هذا الماء المبارك الذي قال الله: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هذا الحب الذي هو الغذاء الأساسي للإنسان، هل أحد يستطيع أن يصنعه؟ أحد يستطيع أن يصنع لنا بر أو شعير أو ذرة أو دخن أو أي نوع من أنواع الحبوب هذا التي هي القوت الضروري للإنسان؟ لا يستطيع. هذا خلق الله، هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الإنسان. لا يستطيع الإنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في فهم هذه الحياة والقوانين أن يخلق خلق الله سبحانه وتعالى. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، حب متراكب بعضه فوق بعض، كما في السنبلة، سنبلة الزرع، أو في المطوي في الهند مثلا ترى الحبوب فيه متراكبة و يعني مرصوصة ومتجمعة في هذا السنبل أو في هذا المطوي. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك يخرج الله من النخل من طلعها من يعني أماكن الطلع الذي تطلع منها الثمرة قنوان دانية، قنوان يعني أكثر من غصن تنزل من هذه المنطقة وتكون دانية في بداية أمرها حينما تكون النخلة لا تزال على وجه الأرض أو بمقدار قامة، وجنات من أعناب. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه هو الذي ينشئ هذه الجنات من الأعناب، أعناب مختلفة، أعناب يعني أشكالها مختلفة، ألوانها مختلفة، طعمها مختلف، حجمها مختلف، تشكيلتها مختلفة، وهي تخرج من أعواد متشابهة. يزرع الإنسان العود، عود العنب في الأرض، ويزرع عود العنب البياض والعنب الطراف والعنب الرازقي والعنب العاصمي والعنب، يزرعها وهي أعواد متشابهة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى كل عود منها له خصائصه وله تفصيله الذي فصله الله سبحانه وتعالى عليه، وله الجين الوراثي الذي لهذا الغصن الذي لهذا العود. كل عود له جينات وراثية في هذا العود، هي من يخرج هذه الثمرة بهذا الشكل كما قدرها الله سبحانه وتعالى فيه. وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، شيء منه يكون متشابه في طعمه وفي لونه، وآخر يكون نفس النوع ولكنه مختلف. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بهذه الآيات ويتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هم الذين يصلون إلى الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، انظر كيف الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر، انظروا، انظروا إلى ثمره، لأن النظر في هذا الثمر حينما يثمر ثم التأمل فيه بعد أن ينضج هذا الثمر ويصبح صالحا للأكل وللغذاء، هنا يعني يعرف الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى ودقة خلقه وإحكامه لهذا الخلق العظيم. حينما يرى البذرة أو الطلع أول ما يخرج من الثمرة هذه، ثم كيف سيكون حينما يصلح وينضج. ولهذا يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر، في أول ثمرته، ثم قال وينعه، يعني في وقت نضوجه وفي وقت كماله وصحته. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذن نحن مدعوون للتأمل في هذه الآيات، انظروا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، لكل مؤمن، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه هي البصائر التي ستعرفنا بالله سبحانه وتعالى. من يريد أن لا يؤمن بالله إلا حينما يراه بالعين المجردة، كما قالت بنو إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. من يريد أن يجعل الله شيئا ماديا يجب أن يرى بالعين، فهذا هو نقص وتنقيص في حق الله سبحانه وتعالى، ولم يعرف عظمة الله. من يريد أن يبصر وأن يعرف الله وأن يؤمن بالله حق الإيمان وحق المعرفة، فقد جاءتكم بصائر من ربكم. هذه الآيات، هذه الدلائل، هذه المخلوقات هي أكبر ما يدلك على الخالق وما يوصلك إلى معرفة الخالق جل شأنه، المعرفة الحقيقية بهذه الآيات. من تفكر في الخالق ألحد، ومن تفكر في المخلوق وحد. إذا أردت أن تعرف الله سبحانه وتعالى تفكر في مخلوقاته، تفكر في هذا الكون، تفكر في ما خلق لك فيه من الأقوات ومن الأرزاق ومن المياه ومن الأشجار ومن غيرها من النعم العظيمة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج الله سبحانه وتعالى من الثمرات رزق كبير للإنسان، رزق عظيم للإنسان. أعظم غذاء الإنسان هو في النبات، أعظم الفيتامينات والنشويات والعناصر الغذائية هي تكون في هذه النباتات التي تخرج من باطن هذه الأرض. إذن قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني هل أحد يستطيع أن يدعي أنه الذي جاء بهذا الماء، أن الذي أنزله من السماء، أنه الذي شق الأرض وأنبت منها هذه الأشجار؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم فيكم مجرد الحرث فقط، مجرد أنك تشق الأرض وتضع البذرة، بعد ذلك لا تدري ماذا سيحصل، هل ستنبت هذه البذرة أم لن تنبت، هل ستكون صالحة أو ستكون فاسدة؟ الأمر متعلق بخالق هذه الشجرة وخالق هذه الثمرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. ويقول سبحانه وتعالى في قوم نوح حينما خاطبهم نوح عليه السلام فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله هو من بيده هذه النعم كلها، فإذا أردنا الرزق وإذا أردنا الخير وإذا أردنا السعادة وإذا أردنا النجاح في هذه الحياة فلنلجأ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم، آية للناس وآية للمؤمنين بالأخص الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. من هو الذي عمل هذه الثمار وهذه الأشجار؟ هل عملناها نحن بأيدينا؟ كلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي عملها وهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، فنحن نأكل من هذه الثمار دون أن نكون من صنع هذه الثمرة أو من اختار طعم هذه الثمرة أو لون هذه الثمرة أو شكل هذه الثمرة. لا نستطيع أن نؤثر في هذه الأشجار وفي هذه الأثمار إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. حتى حينما نأتي لنطعم أو نلقع ماذا نفعل؟ نحن نمزج بين خلقين من خلق الله سبحانه وتعالى. حينما تلقح الشجرة الأولى بالشجرة الثانية، الله هو الذي خلق الشجرة الأولى والله هو الذي خلق الشجرة الثانية، أنت لم تقم بشيء إلا أنك جمعت خلقين من خلق الله فكان لهما تفاعلا وأنتج نوعا خاصا من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق الملقح والملقح به، أنت لم تفعل شيئا إنما جمعت بين خلقين من خلق الله فنتج خلق ثالث هو بخلق الله وبقدرة الله وبإحكام الله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه العيون التي تأتي من باطن الأرض، هذه العيون التي تسقي الأشجار وتنبت لنا بها الأثمار، من الذي يستطيع لو جف الماء في باطن الأرض هل تستطيع أي دولة في العالم أن تأتينا بماء؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون، أن نشكر الله سبحانه وتعالى، أن ندين بالشكر والامتنان للخالق جل شأنه على ما أنعم به علينا من النعم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لا يدعي أحد في العالم أنه خلق زوجا من الأزواج الحية، لا الحيوان ولا الإنسان ولا النبات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمون. هناك مخلوقات كثيرة داخل هذا العالم كما قلنا، كبيرة وصغيرة ومجهرية، لا نعلم ولا ندري كيف تتكون هذه المخلوقات. إذن نتأمل في هذه المناظر وفي هذا الفيديو كيف أن الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، وكيف تنفلق الحبة والبذرة في داخل التربة، وكيف تنهض الشجرة وتنشق عنها الأرض حتى تخرج هذه الشجرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الشجرة التي تأخذ غذائها من الأرض ومن السماء بل حتى من الشمس، كما سنذكر في عملية البناء الضوئي لهذه الأشجار. الله سبحانه وتعالى حينما ينزل هذه الأمطار على الأرض كما قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. انظروا إلى هذه الآية العظيمة وهذه القدرة البديعة لله سبحانه وتعالى حينما يخرج هذه الشجرة الخضراء من بين هذه الأرض القاحلة وتنمو وتصير بهذا الشكل العظيم وبهذا المنظر الرهيب الذي يفتح النفوس ويغذي الأرواح قبل أن يغذي الأجسام. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي عظمة الله، وهذه هي دقة الخلق من الخالق سبحانه وتعالى. كما يقول عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي نأكله من أين جاء؟ عندما يقول الله فلينظر يتأمل الإنسان في طعامه، في هذا المأكولات التي يأكلها يوميا، يوميا تأكل الخبز وتأكل الرز وتأكل الكثير من النباتات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أين جاء هذا الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا، الله هو من صب الماء من السماء ومن السحاب لينبت هذه الأثمار وهذه الأشجار. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، كما رأينا في هذا المقطع كيف شق الله الأرض وخرجت الشجرة من بين التراب. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هذا هو السنبل وهذا هو الحب الذي ينبت من الزرع، حبا وعنبا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، القضب الذي هو الغذاء للحيوان، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. حدائق غلبا أي قوية، يعني تتكاثر فيها الأشجار بشكل كبير. الغلب هو قوة الأشجار وتكاثفها وتكاثرها. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، الفاكهة هي الفواكه التي نستخرجها من الأرض مثل العنب والرمان وبقية الفواكه، والأب هو الخضرة التي الزرع الذي يكسي الأرض، الزرع الذي تأكل منها الأغنام وتأكل منها الأبقار وغيرها، الحشيش الذي نسميه الحشيش. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، إذن هي متاع لنا وغذاء لنا وغذاء لأنعامنا، والأنعام هي غذاء لنا. فالله حينما يعطينا الغذاء الذي يغذينا ويغذي أنعامنا هو كله نعمة لنا وخير لنا، وهذا هو الطلع، وهذه هي الأغصان التي قال الله جنوان دانية، هذه هي الجنوان الصفر هذا التي تنزل منها البلح، وجنات من أعناب، هذه هي الأعناب التي كما قلنا بأشكال مختلفة وبألوان متعددة وبأحجام مختلفة. ويقول الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض، من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني حدائق جميلة رائعة تبعث في النفس البهجة وتبعث في النفس السرور عندما يراها الإنسان. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هل كان باستطاعتنا أن ننبت هذه الأشجار؟ هل كنا قادرين على أن ننبت هذه الأثمار، أن نخرج هذه الأثمار أو ننبت هذه الأشجار؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. انظروا إلى هذه الثمرة العظيمة التي هي ثمرة الرمان، انظروا، انظروا إلى هذا الخلق البديع، انظروا إلى هذه التشكيلة البديعة للخالق سبحانه وتعالى في رصف هذه الرمانة، هذه الحبات التي تكتسي هذا اللون الجميل وترتص بهذا الشكل، بهذا التنظيم، بهذه الدقة، تفصلها يعني أجسام لطيفة تفصل بين هذه الرمانة بين أجزائها لتحافظ على نضارتها وعلى صلاحها. وهذه هذا الإبداع وهذا الخلق وهذا التقدير هو لا يكون إلا من عزيز حكيم. هل نحن من نستطيع أن نجعل الرمان بهذه بهذا المنبر، بهذا التنظيم، بهذا الرصف لهذه الحبات من الرمان التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة البديعة؟ وكم من الثمرات وكم من الأنواع التي لا يستطيع الإنسان أن يحصيها؟ فالله سبحانه وتعالى قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هل هنالك خالق أو مالك لهذه غير الله سبحانه وتعالى؟ أو مع الله؟ هل الله خلق بعض والآخر الشريك مع الله خلق بعضا آخر؟ كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلقوا، ماذا صنعوا، ماذا فعلوا؟ لم يخلقوا شيئا، وإنما يأكلون من رزق الله ويكفرون بالله، يتنفسون من الهواء الذي خلقه الله لهم ويجحدون بالله، يشربون من الماء الذي أنزله الله لهم ويكذبون بالله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، في ضلال مبين وفي ظلام يعيشون، لأنهم لم يبصروا نور الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني أحفظ عني أربعا وأربعا، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: حاله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفل.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الأمطار. المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالوتق، وهو قوله تعالى:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: ومنها تسميته بالصيب، وهو قوله تعالى:

0: وبرق.
1: وتتجلى الرحمة من الله لعباده بإنزاله المطر بعد اليأس من نزوله وانقطاعه. قال تعالى:

0: رحمته وهو الولي الحميد.
1: أثبت العلم الحديث أن الأمطار تتكون نتيجة لعدة عوامل، منها تبخر المياه من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بفعل حرارة الشمس، ثم تكاثف بخار الماء وصعوده إلى طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلج، ثم تتجمع تلك القطرات والبلورات لتكوين سحب. بعدها تتساقط القطرات والبلورات من السحب على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. وقد أثبت العلم الحديث أن المياه تتوزع بنسب دقيقة في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، وهذه النسب أيضا شبه ثابتة على مدار العام، لا يمضي وقت إلا والأمطار فيه نازلة.
2: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار، هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى، من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به. والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: الأحمر، وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون، والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد. الجهاد.
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ النار، خذ النار، خذ النار.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه يوبت شقال حالك في المزرعة؟ عن جوال إيالي جوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك وما
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان. قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة اللهو واللعب. أقول فيها: احذر من كل من يدعوك لتلهو معه أو تلعب، فقد يريد أن يلهو بك أو يلعب، أو قد يريد أن يرميك للذئب أو للجب فيتخلص منك وأنت تضحك معه أو تفرح به أو تعجب. في هذه الكلمة إشارة إلى ما يمارسه المخادعون من حزب الشيطان من إلهاء الناس البشر وجعلهم يعيشون فقط في اللهو واللعب. يعني تنتهي مباريات كرة قدم مثلا آسيوية، تدخل مباريات كرة قدم إفريقية، تنتهي أوروبية إفريقية، تبدأ أوروبية، تنتهي يبدأ كأس العالم. طبعا هذا للمهتمين بكرة القدم. تنتهي كرة القدم تبدأ كرة السلة، تنتهي كرة السلة تبدأ كرة اليد، تنتهي هذا الأمر وهكذا. يعني الذين يحبون الأفلام يقولون كل مرة أنتج فيلم جديد أو مسلسل جديد. حتى رمضان الشهر الذي يفرغ فيه الإنسان للعبادة والذكر، مسلسلات رمضان، فوازير رمضان وهكذا. ثم حتى في الحياة يتصورون الشخص دائما يبحث، يعني هو فقط بين أن يعمل، يعني حياته يعني تتردد بين العمل الذي ينشغل فيه بالعمل وكسب الأموال المال من ذلك العمل، ثم كيف يلهو أو كيف يخصص جزءا من ذلك المال ليلهو ويلعب، والسياحة والتنقل والأسفار ونحو ذلك. فأصبحت حياة الإنسان وكأنها بحث عن لحظات يتصور أنها لحظات سعادة أو لحظات ضحك أو لحظات فرح، وهي في حقيقتها لحظات غفلة. لأن الإنسان إذا لها ولعب ونسي ما خلق من أجله، يوم القيامة يقال له: ماذا بماذا قدمت؟ ما هي أعمالك الصالحة؟ هل زكيت نفسك؟ هل طهرت نفسك؟ يقول: يا ربي كنت منشغل باللهو واللعب. فيقال له: لا، أنت الآن تريد أن تشتري دارا، تريد أن تسكن دارا، لا بد لها من ثمن غال، فأين هذا الثمن؟ فيقال: يا رب لم أوفر أي ثمن. فبالتالي هنا هذا هو جزاء هؤلاء. ولذلك هؤلاء الذين يوفرون اللهو واللعب للبشر هم في حقيقتهم يلعبون بالبشر. هم لا يضحكونهم وإنما يضحكون عليهم. هم لا يحاولون أن يسعدوهم وإنما يمارسون كل شيء لإشقائهم. ولذلك الله تعالى ذكر هذا الأمر. الله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يعني هناك ناس يشترون لهو الحديث، هناك من يشتريه حتى من باب الغفلة، لأن الغفلة نفسها مرض. بعض الناس تجده مثلا يشاهد الفيلم الطويل والمسلسل 100 حلقة، ولكن إذا سمع درسا في 5 دقائق أو 6 دقائق تضيق نفسه، وإذا حضر الجمعة تضيق نفسه، وإذا سمع خطبة للسيد القائد مثلا فتضيق نفسه ويقول أطال الخطبة، مع العلم أنه يشاهد مباراة كرة القدم أكثر وأطول من تلك الخطبة ولا يشعر بضيق، بل يتفاعل مع المباراة. فلماذا؟ مع أن هذه المباراة أحيانا تستهلك وقتا طويلا، أياما أو مدة معدودة طويلة، وبعدها تحليلات وبعدها الكلام الكثير الذي يدور حوله. ثم هذا الشخص تجده يعني لا يستطيع أن يخصص 10 دقائق أو ربع ساعة لقراءة القرآن أو لذكر الله أو لسماع موعظة، ويتصور أن ذلك كأنه يأخذ من وقته. ثم تجده عندما في الوقت المخصص لله واللعب مندمج تماما وبكل مشاعره وبكل لطائفه، بعقله وقلبه وروحه ونفسه وجسده، حتى حركات جسده تتناسب مع ما يسمعه أو ما يراه. لكنه إذا كان الأمر يتعلق بالدين، يتعلق بالصلاة أو بالذكر أو بسماع المواعظ أو بقراءة القرآن، تجده يعد الدقائق والثواني خشية أن يضيع، أن تضيع. يتصور وكأن ذلك الوقت خارج مجال حياته، وكأن السعادة فقد، لأن المفاهيم المادية للبشر جعلتهم هكذا يشعرون، جعلتهم يتصورون أن السعادة فقط في تلك اللحظة،
لحظة النشوة ولحظة الفراغ ولحظة اللهو واللعب. طبعا هذا هؤلاء يبيعون حياتهم، يبيعون مصيرهم. هؤلاء كذلك التلميذ الذي دخل في الامتحان فبدل أن يجيب عن السؤال راح يعبث بأصابعه ويعبث بالقلم ويرسم ونحو ذلك إلى أن انتهت الحصة أو انتهى الامتحان وهو لم يجب على شيء. فكيف ينجح هذا الإنسان؟ ولذلك الله تعالى يبين يعني يدعو المؤمنين إلى المقارنة، يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن أردتم اللهو اللعب الحقيقي الدائم ففي الدار الآخرة، هناك اللهو الذي يمكنك أن تلهو وفي نفس الوقت ذلك اللهو لن تعاقب عليه ولن تضيع فيه، لأنك في تلك الدار أنت في دار الأمان وفي دار السعادة، وأنت تذكر الله في الآخرة. حتى المؤمنين في أثناء لهوهم ولعبهم تكون قلوبهم مع الله، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لا يغفلون لحظة عن ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك الله تعالى للذين لم يشغلهم اللهو في الدنيا وفر لهم من الملاذ في الآخرة ما لا يخطر على بال، ما لا يمكن أن يخطر على الخيال. الآن البشر كل هذه اللعب واللهو الذي تصورون أنهم تطوروا فيه لا يساوي شيء أمام ثانية واحدة في الآخرة، لأن الله تعالى هو رب كل شيء. إذا كاد البشر استطاعوا أن يبدعوا ببعض التقنيات البسيطة المحدودة، فماذا تساوي قدراتهم العقلية أمام الله؟ وماذا يساوي إبداعهم أمام الله؟ ولذلك الله تعالى وفر في الجنة كل وسائل اللهو ووسائل الراحة، والتي تكون طيبة وتكون طاهرة وتكون نقية وتكون مصحوبة بذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن هو الجاد، هو الذي لا ينشغل. نعم يمكن أن يضع جزءا من حياته للاستجمام للهو المباح، فذلك لا حرج فيه حتى يتقوى مثل ما يفعل مع الأكل مع الشرب مع النوم، ولكن لا يجعل كل حياته لهوا ولعبا، حياته جزء فقط محدود منها لذلك اللهو واللعب والباقي جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا ينبغي الشخص أن يعيش حياته بتلك المفاهيم المادية، وبالتالي هناك من يستغله ويرميه بعد ذلك في الجب، كما ذكر الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام عندما قالوا داعه معنا يلعب وكانوا يريدون أن يضعوه في الجب. هكذا هؤلاء الذين يقولون تعال نلعب وهم يريدون أن يقتلوك أو يرموك في الجب كما فعل إخوة يوسف عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ربنا محمد لا أكلنا فراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حالات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه يجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أن نفوته.

كل الحرب الدائمة ضدنا إذا تتوجه رأسا من جانبهم إلى الدين غزة. وما نعرف لو اتجهوا إلى حربنا نحن كأشخاص ولم يحاربوا ديننا فإنهم سيخسروا بل ينتصروا إطلاقا. وأن كل موقف مهما بدا من جانبهم قويا وحادا وجادا سيكون الرد من جانبنا أكثر وأكثر، فسنستفيد من الصراع معهم أكثر وأكثر إذا ما ظل ديننا سالما لنا. إذا ما ظل ديننا سالما لنا فلن يستطيعوا أبدا أن يظهرونا. كانت لاحظ أن هذا الدين نفسه إذا ما ظل سليما يستطيع أن يستفيد من أعدائه، أن يجعل من يلتزمون به يظهرون أعدائهم ويستفيدون من الصراع مع أعدائهم. أنا نبي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يضعف نبي الأنبياء كما يقول هناك أعداء. هذه الآية عجيبة، لم تتصور أي واحد منا أنه كان من المفترض أن تزيح كل الأعداء من أمامها بالنبي الذي بعثته ليتمكن أن ينشر دعوته فلا يواجه بصعوبات. كيف قلت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين؟ هل من أجل أن هذا العدو يدرك النبي ويزعجه؟ الله يجيب أنبياءه، الله سبحانه وتعالى يعظم أنبياءه حتى يجعل عدوا يغلبه ويزعجه بمجرد الإجلاج والإزعاج. فماذا يعني هذا؟ يقول أن هذا الدين بسموه بكماله ويحمل مسحة من مشرعه الذي قال عن نفسه أنه غاضب على أمره. هذا الدين كذلك إذا ما ظل سليما لأمة تحمله فإنه سيكون غالبا لكل من يناوله، يغلب كل من يناوله.

أكثر من 30 شهيدا وجريحا بجرائم جديدة للعدو السعودي في الجوف وتعز وصنعاء، غارات مكثفة لطيران العدو السعودي. وزير الطاقة السعودي يقر بتعطل خط أنابيب شرق غرب، ومطار خالد بالرياض يمدد الإغلاق وسط عزوف إقليمي ودولي عن مطارات السعودية. مقتل وإصابة العشرات في صفوف التحشيدات السعودية، وتدمير وإحراق عدد كبير من الآليات التابعة لهم في جبهة الفليحة بمارب. ثلاثة شهداء وثمانية عشر جريحا بنيران العدو، وتوغل بعض الخط الأصفر في غزة، وشهيد جراء التصعيد الصهيوني جنوب لبنان. طهران توسع دائرة الرد في مضيق هرمز، وتتوعد برد أشمل في أي مواجهة مقبلة، وتؤكد سنبلغ الوسطاء بموقفنا من الرسائل الأمريكية المطروحة. وفي النشرة، لقاءات مسلحة لقبائل اليمن دعما لمعادلات القوات المسلحة وتأكيدا على الجهوزية لمواجهة تصعيد العدو السعودي.

0: نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ما من يوم بحسب الأيام أو بحسب الأشهر إلا وفيه جريمة أو ذكرى لجريمة، ولا يزال قرن الشيطان يوغل في دماء اليمنيين. وفي هذا اليوم سجلت آلة الإجرام النجدية الوهابي ما لا يقل عن 31 شهيدا وجريحا بنيران حقد توزعت على الجوف وتعز وصنعاء وصعدة، والقائمة تطول. وعلى وقع تصاعد الجرائم وغارات العدوان تتصاعد عمليات الرد اليمني المشروع، ضاربة في صميم رؤية بن سلمان، مفاقمة الضغوط على مملكة الإجرام، حتى بات بن سلمان نفسه يقر بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة في ظل احتراق منشآت نفطية محترقة ومطارات مكفرة، كما هو شأن مطار الرياض المستمر في الإغلاق حتى إشعار يمني آخر. والأمر ينسحب على شركات الطيران التي تواصل تعليق رحلاتها إلى آجال مفترضة، والواقع والمفترض هنا مرهون بتهديد وتحذير اليمن المقترن أساسا بوقف العدوان وإنهاء الحصار، لتبقى مملكة الشر وطموحاتها عالقة في مأزق استراتيجي بلا خيارات وبلا مخارج سهلة، يؤكد الإعلام الغربي مستبعدا نجاح الوهم الملكي في الحسم العسكري. كما أثبتت التجربة ماضيا وراهنا وعبر التاريخ، وقد قالها اليمن صريحة معلنة للنظام السعودي الأرعن: كلما استمر عدوانكم وتصعيدكم زادت خسائركم، ليس في العمق السعودي فقط بل ويمتد إلى التحشيدات التي يزج بها من حين إلى آخر ومن ميدان إلى آخر في محارق الموت، كما حصل في فليحة مأرب. وقد أفلح المؤمنون من أحرار اليمن في إفشال المغامرة السعودية وتحشيداتها، لينتهي بها المطاف في مكتلة ومحرقة جديدة. واليمن بقواته وبقبائله يجددون الاستعداد لكل الخيارات والجهوزية لكل السيناريوهات، ولن يسهل استمالة أحرار اليمن كما استمالت الاستخبارات العسكرية السعودية جحافل تحشيداتها ومرتزقتها الموالين للسعودية أكثر من ولائهم لله واليمن، ويقاتلون في سبيل أمريكا وإسرائيل وزبانيتهم وفي الإقليم، وكأن اليمن أفغانستان جديدة، وأن لهم ذلك في يمن الحكمة والإيمان. رجال الرجال تبلغ أرضهم أو تبتلع أرضهم الغزاة، وتتكسر تحت ضرباتهم أطماع المعتدين، وما النصر إلا من عند الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا. ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب مدافع عن حريتنا، السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لها، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا أمنا تعبئة برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر لكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال.
0: في جريمة نكراء وبشعة ارتكبها العدو السعودي المجرم باستهداف أسرة آل دال من قبيل ذو حسين بمديرية خب الشعب، راح ضحيتها 9 شهداء و4 جرحى من النساء والأطفال.
2: طيران العدو السعودي استهدف 3 أسر في قرية الحبس.
3: في جريمة بشعة عليها العدو السعودي في الشعب بالجوف باستهداف أسرة آل دائل المكونة من 3 أسر، ارتقى على إثرها 9 شهداء وعدد من الجرحى أغلبهم نساء وأطفال.
4: لقد قام العدوان باسم المواطن راعي في غنمه فران وحريم، ما ذنبهم أي ما لهم أي ذنب ولا لهم من هذا الشكل، غران من ذا الشكل
5: راحوا
6: لون الله على السواد،
4: راحوا مجموعة 9 أطفال ولا شوان
6: كل واحد.
2: هذه هي الغارة الثانية.
7: الحمد لله على نقطة.
8: هذا البيت الثاني.
7: أحد الصواريخ الذي يستهدف فيها.
9: بارك.
8: هذا
9: رجال وامرته وجهاله بالكامل.
4: بدوا في شبوك في خيام.
2: يعني 3 أسر.
4: 3 أسر.
3: بهذا الدمار الكبير الذي خلفه العدو السعودي وهذه المجزرة المروعة بحق أسرة آل دائل، يؤكد النظام النجدي أنه على غرار ونهج وليه الصهيوني في استهداف المدنيين والنساء والأطفال بلا قيود أخلاقية أو إنسانية، ناهيك عن الدينية البعيد عنها كل البعد.
10: 3 نساء سندين وبينهم امرأة اللي توفت أثر الغارات العدواني السعودي.
11: حسبنا الله ونعم الوكيل.
12: حالات من نتائج ضرب طيران العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة خبو الشعب، وتم وصول إلى هيئة مستشفى الحزم 3 حالات، من أحدهن وفاة وحالتين حرجة.
13: هذا عدوان غاشم، يعني استهدف المواطنين. ايش ذنبهم؟
14: سعودي نقول له اقسم بالله العظيم مهما فعل ومهما ضرب اننا لن نتفارق، عاد لنا زايد.
15: لا يمكن نحن نخلي دماء هؤلاء الشهداء الاطفال والنساء تروح هذا.
3: التصعيد بالتصعيد معادلة استراتيجية فرضتها وثبتتها القوات المسلحة، وعلى العدو السعودي أن يدرك جيدا أن دماء أطفال ونساء اليمن لن تذهب هدرا أو يطويها تقادم الأيام، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
16: رجالهم ولا مشوا مع أولاك أنهم جالسين لحالهم وضربتهم نساء وأطفال، يعني من 15 جسرة 15 اللي ضربتهم في هذا المكان وفي هذاك البيت، انها ضربتهم ومسجد بيت الله هو ذا مسجد بيت الله.
17: هو يوم الطار يوم القبيلة يوم العار، ها هو ذا العار، العار الصدق هو ذا، هو ذا تحت الانقاض اللي يقولوا العار، يخرجوا وقفان ويصيحوا ها هو ذا العار، العار العار. اين دهم؟ اين الشرف؟ وين الغيرة؟ وين القبيلة؟ وين الشهامة يا قبيلة دهم؟ الطار اليوم تحت الانقاض، النساء والاطفال استهدفوا من قبائل آل دائل اليوم بمديرية خبو الشعب.
3: وفي سياق العدوان السعودي على مديرية خبو الشعب اليوم، استهدف العدو بعدد من الغارات المجمع الحكومي في منطقة اليتمة، مدمرا المجمع تدميرا كليا، وهو ما لاقى سخطا شعبيا واسعا بين أوساط أبناء خبو الشعب.
18: استهدف هذا المجمع ولن يخيفنا ولن يعيقنا.
3: من محافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
0: طفل شهيد و11 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء هم حصيلة الجرائم التي ارتكبها طيران العدو السعودي ومرتزقته بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز خلال 24 ساعة الماضية.
19: وأنتم تقولوا تقتلوا أطفالنا تدمروا بيوتنا معيننا.
20: مسلسل جرائم العدو السعودي ومرتزقته بحق المواطنين والأعيان المدنية
6: يتواصل هنا في محافظة تعز، البداية مع جريمة طيران العدو السعودي المتمثلة باستهداف منزل المواطن فؤاد الشرعبي في منطقة وادي عرش بمديرية صالة، ونجم عنها إصابة 3 مواطنين بينهم امرأة، فضلا عن تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.
20: والله جالسين هذا ناس أعرفهم أقوالنا، جالسين بالبيت آمنين مطمئنين بعيدين على القبهة وبعيدين على المقاتلين، والطيارة من الصبح فوق المواصل فوق المواطنين، واصل فوق المواطنين، وكأنه متعمد تضرب المواطن، وكأنه متعود تضرب المواطن، وكأنه تشيد خير الشعب.
21: 2 رجال وامرأة حالتهم حالة خطيرة، واحد منهم عينها ابتترت، الثاني فيها جرح في الرقبة ويحتاج إلى عملية طارئة، وحالته يعني حالة خطيرة جدا حسب إفادة الطبيب المعالج.
6: إلى جريمة أخرى ارتكبها مرتزقة العدو السعودي المتمركزون أسفل جبل العروس بمديرية صبر الموادم، حيث استهدفت منزل مواطن في قرية المخعاف بمنطقة الأقروض بمديرية المسراخ، ما أدى إلى استشهاد الطفل هيثم بشير سعيد وإصابة والدته هداية حميد علي إصابة بليغة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.
22: كزيد نوقع تفين الأوسط بايت أيوة عشوائي كالأوسط بايت.
6: كم تعورون؟
22: قامت واحد ما زيدنا شنو نسافر كفي وعاء نسيب كشل المساء
23: في هذه الحالة. وصلت الآن الساعة 2 ظهرا، طبعا بين إصابة بالرجل ومع إصابة بالكتف الأيسر وشظايا بسبب قذيفة وصلت له وشظايا بالجسم.
6: إيش تم عمل لازم إيش تم؟
23: تم عمل الإسعافات الأولية، وإن شاء الله نزيد نفعل لك كشافات فحوصات نشوف اللازم، وإن شاء الله تقوم بخير بإذن الله.
6: وكان 7 أطفال قد أصيبوا بجروح بالغة في وقت سابق مساء أمس إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات العدوان في منطقة العفيرة بعزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي، تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى. جرائم العدو السعودي ومرتزقته التي لاقت تنديدا واستنكارا شديدين من قبل الأهالي تأتي ضمن سلسلة جرائم وتصعيد يومي من قبل العدو وأدواته باستهداف المدنيين ومنازلهم والمنشآت المدنية منذ أسابيع في ظل الهزائم المتلاحقة التي يتلقاها وانهيار صفوف تحشيداته وتقدم القوات المسلحة في مناطق واسعة من المحافظة. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
0: وفي تعز أيضا استشهد مواطن وأصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر قصف طيران العدو السعودي منازل المواطنين في مديرية المسراخ. وأفاد مراسلنا بأن طيران العدو السعودي قصف منطقة الضبة عزلة الأقروض بالمديرية، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الجليل هزاع إبراهيم سعيد بالغ من العمر 40 عاما، فيما أصيبت امرأة أخرى تدعى سبا منصور حزام علي برصاص قناصة مرتزقة العدوان خلال محاولة الأهالي إسعاف الشهيد قبل استشهاده.
24: هذا الشهيد بإذن الله عبد القل مواطن عبد القليل هزاع إبراهيم سعيد من أهالي قرية هبوة منطقة مديرية المسراخ عزلة الأقروض، شهيد ضربه الطيران في الساعة 12:30 من تاريخ اليوم، تاريخ يوم الثلاثاء 12/10/2026. الطيران قاعد يمر لنا بيوتنا، يعني كسروا له بيته وقتلوا له لبن قهاله قبل الغداء، يعني ايش ذنبنا الان؟ السعوديه ايش تعمل لنا؟ السعوديه قتلتنا هنا، قتل المواطنين، تقتل المواطنين بس. هذه الرجال حقهم حق الشرعيه اللي يقولون لنا شرعيه. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. شنو انتم اخي؟ ان شاء الله ربي يفقدكم ابنائكم عيالكم اخوانكم باذن الله الواحد الاحد بقوه الله عز وجل.
25: اللي حدث انه طيران العدو السعودي ذا ضرب منطقه بالاقروض منازل المواطنين، مما ادى الى استشهاد عبد الجليل هزاع ابراهيم بن خالي. بعد ذلك نحن قمنا نسعفوه القناص العدو، ولا مسمى قناص المقاوم اللي يقولوا المرتزقه يضربوا علينا، نحن بالسياره نسعف. اجت الطلقه في بنتي هذه من الشباك جالس تفرق علينا، احنا نسعف الشهيد.
0: وفي مشهد يجسد معاناة المدنيين، استهدفت غارة لطيران العدو المسير منزلا شعبيا في حي الجراف الشرقي بأمانة العاصمة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم امرأتان وطفل، وإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل في حادثة تعيد تسليط الضوء على معاناة الأسر اليمنية جراء العدوان والحصار.
1: 12:30 ليلا، غارة لطيران العدوان المسير تضرب بيتا شعبيا في حي الجراف الشرقي بأمانة العاصمة صنعاء، فيه قرابة 15 ساكنا أغلبهم نساء وأطفال، أصيب 4 منهم امرأتان وطفل، أما البيت فقد أصابه ضرر كبير. أب يرى عليه شظف العيش، وأم مع أطفالها 4 في غرفة واحدة، وكتاب إيمان رفعه صاحبه مقاما من الأرض، فأبى المجرم إلا أن يسحقه تحت باروده. دلائل المكان تنبيك عن عموم شعب ضربت عليه قضبان الحصار السعودي الجائر، وما بقي لهم غير الخلود إلى النوم آمنين مطمئنين، وأن لهم ذلك ونظام آل سعود قائم على رجليه، إذ يأبى إلا أن يروعهم ويقض مضاجعهم ويبدل أمنهم خوفا.
2: هذا البيت استأجروا إيجار، حتى من بجاء وأنا كنت قاعد أنا وأولادي راقدين في أمان الله، ما أقدر أنا أعبر الله ينتقم السعودي الإسرائيلي اليهودي، هذا أعمالهم الشنيعة كلها حطائرهم سيارة.

0: قهر ولم تر رواية أخيها عن فزعهم من الغارة، وعليه أنفة اشتقها من جنس هذا الشعب اقشعر منها رأسه دون علمه. وحالها ذلك حال الأمم المتحدة والعالم المتغرب، يتفرج مثلها كأنه لا يسمع أو يعقل، وإذا أبصر أبصر الجلاد وتعامى عن الضحية، والضحية ذاتها شعب بأكمله يحاصر ويقتل وتنهب ثرواته، تدار عليه دوائر الحرب من دول تقوم أركانها على اغتصاب حقوق الشعوب، أولها مملكة ابن سلمان التي ما توانت عن ظلم الجار والاعتداء عليه، ومن ورائها أمريكا الشيطان الأكبر، يتوارثون وغلا في دماء الشعوب من أفغانستان إلى العراق ثم اليمن وغير ذلك كثير، يفعلون ذلك وعليهم خلل التمدن والتحضر والتطور الاقتصادي. ذات مرة قال ابن سلمان: تطور الشرق الأوسط حربه الشخصية، وعلى ما يبدو فإن سبيله إلى ذلك في رواياته هو قتل هذا الشعب وحصاره، أو أن أمريكا راويه قد كذب عليه، فالمظاهر خداعة، ومن ظهر عوزه لا يعني بالضرورة ركوعه، لا سيما اليمن المدجج بالإيمان المتسلح بالحق الراسخ في تقرير مصيره، ينزف يعاني يدمر ويحاصر، لكنه يقاوم ويجابه ويكسر خشم أعدائه. وتلك الحلقة التي لم يروها الأمريكي لابن سلمان، أو غطى على بصره طيشه وزهو ملكه، وله في مطاراته وحقول نفطه عبرة لمن كان يعقل أو ألقى السمع وهو شهيد.
1: واستشهد طفل وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة قاربن الحارث بمديرية باقم الحدودية، ووصل إلى مستشفى الطلح العام جثمان الشهيد والجريحان لتلقي العلاج بعد إصابتهم بشظايا نتيجة الاعتداءات من قبل العدو السعودي. هذا ولم تشهد المناطق الحدودية هدوءا في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم. هذا وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العدو السعودي نفذ 119 غارة جوية وصاروخا على اليمن خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح متحدث القوات المسلحة أن العدوان السعودي استهدف الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصادة ومأرب ولحج والبيضاء وإب، وأن العدوان السعودي خلف شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن العدوان الجوي السعودي نفذته طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما نفذ العدوان الصاروخي السعودي من نجران وجيزان. أقر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بتعرض خط أنابيب شرق غرب لأضرار جراء التطورات الأخيرة، وقال إنه يصعب التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة. أوضح خلال افتتاح المؤتمر العالمي 25 للطاقة في الرياض أن طرق الإمداد تعرضت للاضطراب والمنشآت للهجمات، فيما واجهت سلاسل التوريد ضغوطا متزايدة. ووصف الوزير السعودي أحداث الأسابيع الأخيرة بالخطيرة، معترفا بصعوبة التنبؤ بتطورات المرحلة المقبلة واستمرار العمل لاستعادة تشغيل المنشآت المتضررة.
2: لقد أظهرت الأضرار الأخيرة التي لحقت بخط أنابيب شرق غرب أهمية امتلاك القدرات اللازمة لاستعادة تشغيله، وعلينا أن نقول بكل تواضع ألا أحد منا يستطيع أن يعرف على وجه الدقة كيف ستتطور حالة عدم اليقين الحالية، ولا يستطيع أحد التنبؤ بجميع الاضطرابات التي قد تحدث.
1: تقارير غربية متوالية تكشف عن ضغوط أمنية واقتصادية متزايدة تواجهها السعودية جراء التصعيد العسكري وسط مخاوف دولية على قطاع الطاقة والاستثمار.
3: تصاعد العمليات اليمنية يفاقم الضغوط الأمنية والاقتصادية على السعودية وسط عجزها الواضح في الخيارات العسكرية، ما يجعل وضعها الاقتصادي وأمن منشآتها الحيوية والنفطية على المحك. وفي هذا السياق رسمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية صورة قاتمة عن الوضع الأمني في العاصمة السعودية الرياض، واصفة المشهد فيها بأنه أشبه بساحة معركة في ظل تصاعد العمليات اليمنية، على الصعيد الاقتصادي، أفادت الصحيفة بأن تكاليف الحرب تساهم في اتساع عجز الموازنة السعودية وتهدد بدفع الاقتصاد نحو الانكماش، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف حماية البنية التحتية إلى استنزاف الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية وخطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. ونقل التقرير عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن القطاع غير النفطي السعودي انكمش في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فيما تراجع الاستثمار الأجنبي خلال الربعين الأول والثاني وظل دون المستوى المستهدف لعام 2030. وحذرت الصحيفة من أن تداعيات الحرب تهدد جهود المملكة الرامية إلى جعل السفر والسياحة ركيزتين أساسيتين للاقتصاد في ظل المخاطر التي يفرضها استمرار التصعيد على خطط التنمية وجاذبية الاستثمار. وعلى المستوى العسكري، سلطت الصحيفة الضوء على التحديات التي تواجه منظومات الدفاع الجوي السعودية في حماية مختلف مناطق المملكة ومنشآتها الحيوية، مشيرة نقلا عن مسؤولين سعوديين إلى بدء نفاذ مخزونات الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لهجمات إضافية، فيما اضطرت الرياض إلى نقل بطاريات دفاعية لحماية القصور ومنشآت الطاقة. وأوضحت وفق مصادر أن بن سلمان يتنقل بين قصور شديدة الحراسة والتحصين بالدفاعات ومجهزة بمخابئ وسط حماية مشددة. من جانبها، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز انسحاب رؤساء شركات إكسون موبايل وتوتال إنرجيز وشيل وبي بي من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياض وسط مخاوف أمنية عقب العمليات اليمنية على مطار العاصمة. وأوضحت أن المخاوف الأمنية واضطرابات الطيران تدفع كبار مسؤولي شركات النفط العالمية إلى إلغاء خطط حضور مؤتمر الرياض وسط تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها. وحذرت بأن الهجمات اليمنية المتكررة تثير القلق بشأن أمن السعودية وتهدد النشاط الاقتصادي والثقة في أمن المملكة.
1: توقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار الملك خالد الدولي، وأبلغت إدارة المطار شركات النقل الجوية اليوم أن الإغلاق سيستمر حتى 17 من أكتوبر. ووفقا لبيانات سيريوم لتحليلات الطيران، فإن مطار خالد الدولي ألغى 82% من الرحلات التي كانت مقررة اليوم الاثنين قبل الإعلان عن الإغلاق الكامل. وأشارت البيانات إلى أن العدد النهائي للرحلات الملغاة يحتمل أن يكون أكبر، كما أظهرت إلغاء 46.4% من الرحلات الجوية على مستوى جميع المطارات في السعودية. ويأتي هذا القرار إثر تحذيرات متكررة سبقت عمليات للقوات المسلحة آخرها بالأمس، وأدت إلى تعطل الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. كما يتزامن القرار مع عزوف عدد كبير من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلاتها إلى مطار خالد بالرياض، في وقت تجاهلت فيه هيئة إدارة المطار التحذيرات المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية. وسبق إعلان إغلاق المطار توسيع شركات طيران دولية تعليق رحلاتها من وإلى السعودية، فيما أعلنت شركات أخرى تمديد الإلغاء إلى مواعيد متفاوتة تصل إلى شهر مارس من العام المقبل. ومددت مجموعة إير فرانس تعليق رحلاتها أو رحلات الرياض حتى نهاية أكتوبر، ولوفتهانزا حتى 16 من، بينما أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية استمرار تعليق رحلات العاصمة السعودية حتى 29 من نوفمبر. كما مددت إير إنديا وإنديجو وإير إنديا إكسبريس تعليق رحلات الرياض حتى 15 من أكتوبر، فيما شمل تعليق إنديجو مطار الدمام، وألغت إير إنديا إكسبريس رحلات جدة والدمام في 12 من أكتوبر. وأعلنت الاتحاد للطيران وأكاسا إير تعليق رحلاتهما إلى الوجهات السعودية المحددة حتى 13 من أكتوبر. في أطول تمديد، أعلنت شركة دلتا إير لاينز الأمريكية تأجيل رحلاتها المقررة بين أتلانتا والرياض حتى مارس 2027. أقرت مسؤولة سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعجز مهمة أسبيدس البحرية عن توفير 10 سفن على الأقل. وكشفت أن الجانب السعودي طلب الاتحاد بالأمس بنشر مزيد من سفن الحربية في البحر الأحمر. كلاس قالت إن وزير الخارجية السعودي طلب منها بالأمس تعزيز الحضور العسكري للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وباب المندب بمزاعم إبقائه مفتوحا وتمكين السفن التجارية من الخروج من البحر الأحمر. وفي هذه الأثناء مشاهدينا نتابع مشاهد وزعها الإعلام الحربي توثق تطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس بمحافظة تعز وطرد تحشيدات العدو السعودي منها.

0: لمن يقومون مسير لأمنية ترطأت من جبل الحبشي.
1: هذه أماكن ومواقع العدو،
2: هؤلاء هم المجاهدين واصلون التقدم.
3: تحشيدات العدو السعودي يا رب.
4: نقابة نزل أربعة منهم.
5: قوة قوة يا ربي، الحمد لله.

اليمنية يقومون بمكافحة العدو. نحن نتكلم

0: زيادة العدو.
1: هذه آليات العدو وتحشيدات العدو السعودي تلوذ بالفرار. يا ربي لك الحمد، مولين الأدبار يا ربي لك الحمد. شردوا شردوا شردوا شردوا.
2: هؤلاء هم طلع قوات مسلحة لاحق تحشيدات العدو.
3: السلام على رسول الله تعالى. أولهم رجال القوات المسلحة اليمنية يقومون بالتقدم إلى الأمام ويتم ضرب تحشيدات العدو السعودي بالكامل.
1: أولهم المجاهدين واصلون التقدم لاقتحام هذه الجبال التي يتواجد فيها تحشيدات العدو السعودي.
3: أولهم رجال القوات المسلحة اليمنية يقومون بالسيطرة على الخطة وتم تطهيرها من قبل تحشيدات العدو السعودي.
1: أولهم المجاهدين يسيطرون على المواد التي كان مركز فيها تحشيدات العدو السعودي.
4: تبع من أنتو؟
5: سبع شحاكي بابقوا
6: أنا كان ما شانا كتب
4: كذا.
5: ترع الوطن،
4: ترع الوطن.
7: هذا تم بفضل الله مواصلة العمل والنكال بعداء الله خلف جبل حبش والالتفاف عليه والسيطرة عليه بفضل الله وبفضل المؤمنين. وهذا أحد أسرى العدو التابع للوامن
8: 17
7: التابع للواء 17 وهذا جرحاءه. أول ما يوصل الإسعاف بنقوم بالتعامل معهم بالإحسان كما يليق لنا ديننا ومبادئنا وتليق بنا مسيرتنا القرآنية من مبادئ وقيم وأخلاق قرآنية. سنقوم بإسعافهم إلى أقرب مركز صحي بإذن الله وأخذ الأسرى.
9: قامت القوات المسلحة تطهير عدة مواقع في الحفيرة ومدينة جبل حبيشي.
10: هذا الغنائم، هذا غنائم العدو. يا ربي لك الحمد.
1: تحشيدات العدو السعودي، هذه هي الغنائم التي تم السيطرة عليها. هذا هو كما تشاهدون الآن سوق البيري.
3: تم السيطرة على هذه الأماكن بالكامل.
11: هذه قذائف، قذائف حيوان 120 مدفع، وهذا كله بفضل الله.
12: التي كانوا يستخدمونها لتصنيع القوات المتفجرات

0: الاحراق طاقم اباء المرتزقه.
1: الحمد لله الذي نصر إحنا بهذه القبهة، قبهة حمير كامل. ونقول لأعداء الله والله العظيم ما تقدرون إلا حيثما تكرهون.
2: حمير الجبل، كما نلاحظ هذه شبكة حمير الجبل من الخلف الآن يتم تصويرها. وهذه قرية حمير الجبل، قرية بني حجاج كما نلاحظ، وهذا أحد الأسواق الشعبية الذي يتواجد فيها. كما نلاحظ هؤلاء المواطنين هم يعيشون بحياة آمنة ولا يوجد أي مخاوف مما ادعوه مرتزقة العدوان والمنافقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أبطال القوات المسلحة اليمنية مجاهدين الجمهورية اليمنية، قلت نحن بجبل حبشي، والحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. ورسالتنا لدولة ابن سعود نقول لهم الباد يظلم، ومن حاصرنا بان حاصره، والله على ما نقول شهيد. ورسالتنا للسيد المولى، اضربنا يا سيدي حيثما شئت، فنحن رجالك وسيفك البتار بإذن الله. إن شاء الله بعدهم حتى يختار لنا الله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. الله
4: كما تابعنا مشاهدينا هذه المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي التي وثقت تطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس أيضا بمحافظة تعز بعد أن تم ضرب التحشيدات السعودية منها. زارت كاميرا المسيرة مديرية المصراخ بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها. مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد الواسع الهتار.
5: نحن الآن نتواجد في مركز مديرية المصراخ بعد أن طهرها مجاهدو الجيش هنا في الليلة الماضية. هذه هي مديرية المصراخ، هذا هو مستشفى المصراخ الريفي، كذلك يتواجد في تلك الجهة إدارة شرطة مديرية المصراخ بعد أن قام مجاهدو الجيش بتطهير هذه المنطقة من تحشيدات العدو السعودي.
1: عن اليوم ومن مديرية المصراخ نهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية على دحر العدو المحتل من هذه المديرية، وسنواصل المسير حتى تحرير محافظة تعز بالكامل، ومن بعد محافظة تعز كل ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية.
6: نحن هنا اليوم في مديرية المصراخ تم تحريرها بفضل الله وفضل توجيهات السيد القائد، وسوف ننقل بهم المزيد والمزيد، وسوف نحرر مديرية وراء مديرية، محافظة وراء محافظة، وهذا بفضل الله وما العون إلا من عند الله، ولن يبقى أي مرتزق باليمن.
7: تمام بعون الله وحمده، القضاء على أيادي الخونة والعملاء، أيادي أمريكا وإسرائيل والمملكة الهالكة.
8: رسالتي إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي سلام الله عليه، نبشرك ونقولك يا سيدي إننا من هنا ومنطلقون إلى تحرير كل شبر في هذه البلاد، ومن هنا نقول لكم إننا على العهد ماضون ولن نفرط بدماء الشهداء.
5: هذا هو سوق مركز مديرية المصراخ، المديرية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة بعد أن قام مجاهدو القوات المسلحة اليمنية بتطهيره من تحشيدات العدو السعودي. ابقوا معنا لنطلع وإياكم ونذهب في جولة في هذه المنطقة.
9: Thank you.
5: وصلنا الآن إلى إدارة شرطة مديرية المسراخ بعد أن قام مجاهدو الجيش بتحريرها وتطهيرها وتطهير هذه المديرية من تحشيدات العدو السعودي. هذه إذن إدارة شرطة مديرية المسراخ. نقوم الآن بجولة في هذه المنطقة وفي هذه المديرية وفي هذه الإدارة، ولدينا أحد مجاهدي الجيش.
8: بعون الله وتأييده تم طرد تحشيدات مرتزقة العدو السعودي من كامل مديرية المسراخ، وهذه هي إدارة شرطة المسراخ، وإن شاء الله سيتم تطهير بقية البلاد من دنس ورجس هؤلاء المرتزقة.
9: الله أكبر! الموت أمريكا! الموت إسرائيل! الملك اليهود! الناس الإسلام!
5: بعد تطهير مديرية المسراخ من تحشيدات العدو السعودي، تطوى بذلك صفحة من التهديدات التي أحاطت بها، وتفتح مرحلة جديدة تتجلى فيها نتائج التطورات الميدانية على واقع المنطقة وسكانها. من مديرية المسراخ بمحافظة تعز، عبد الواسع الهتار، المسيرة.
4: ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، رويترز عن شهود عيان سماع دوي، 3 انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. إذن وكالة رويترز نقلا عن شهود سماع دوي، 3 انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لضرب تحشيدات العدو السعودي في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب، وقد أفاد مصدر عسكري للمسيرة أن العمليات أدت إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتلك التحشيدات، بينما سقط العشرات بين قتيل وجريح.
10: هذه اندفاعات العدو.
11: قوة يا ربي، لك الحمد يا الله، يا الله لك الحمد.
12: ميدان محاط بالنيران حين راهن نظام الرياض على تحقيق اختراق نوعي في جبهة الفليح جنوب محافظة مأرب، وقعت تحشيداته في مصيدة قاتلة من كل الاتجاهات عدا مخرج واحد مفتوح للهروب.
13: تدددها العدو السعودي،
14: فهذه تحشيدات العدو السعودي تزحف.
12: بتحشيدات واسعة وتحضيرات استمرت فترة طويلة لطالما تم التهديد بها، دفعت السعودية بتلك التحشيدات إلى الميدان لتحقيق ما عجزت عنه مثيلاتها في باب المندب. يبحث نظام الرياض عن انتصار أو صورة انتصار بعد أن أحيط بهزائم جلية لم تخطر له على بال، فكانت النتيجة مخيبة للآمال. بعون الله تمكنت القوات المسلحة من بعثرة تحشيدات العدو. استجلاب مزيد من المدرعات لم يكن حلا ناجعا، رغم أن المواجهة في ميدان مفتوح. أحبطت المحاولات بنيران متنوعة تجلت منها الضربات المدفعية المسددة.
14: يا ربي لك الحمد، هذه أحد المدرعات تم أعطابها.
12: لا مجال للالتفاف وإن كان الميدان مفتوحا. تستبق تحضيرات القوات المسلحة خطط العدو، ولكل موقع أو جهة معالجاتها الخاصة، وللتحشيدات نصيبها من التنكيل وإن كانت في المسار التالي لخط الاشتباك.
15: قوة الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
16: الناس للإسلام. ألا قوة يا مأمن كتب أجرك.
12: وصلت التحشيدات إلى طريق مسدود، فكان قرارها الفوري هو الهروب للحفاظ على ما تبقى من القوة المهاجمة. لتنتهي المغامرة السعودية بتدمير وإحراق عدد كبير من الآليات والمدرعات.
14: السعودي تحرق
17: هذه أحد الآليات المعطوبة، وهذه أحد الآليات التي تحرق بفضل الله بعضنا.
14: هذا أحد مدرعات المرتزقة تم إعطابها بفضل الله.
18: يا الله لك الحمد والشكر يا الله، وهذه مدرعة معطوبة بفضل الله بعضنا. يا الله لك الحمد والشكر يا الله.
14: هذه آليات العدو المعطوبة، هذه الثانية.
12: يكشف مصدر عسكري للمسيرة أن العشرات من تحشيدات العدو سقطوا بين قتيل وجريح، بينما فر من تبقى مع عمليات عكسية نفذها مجاهد القوات المسلحة لملاحقة تلك التحشيدات في صحراء الفليحة.
10: هذه غنائمهم،
19: هذه درعاتهم تحرق، وهذا مصير من يريد أن ينزو اليمن.
12: في جبهة الفليح بمارب ما سعت إليه السعودية لرفع معنويات أدواتها ارتد عليها هزيمة في الميدان وانهيار للمعنويات. في المقابل لا تتوقف جاهزية القوات المسلحة عند مستوى إحباط مخططات العدو، فعينها على استكمال معركة التحرير.
4: احتشدت قبائل أرحب وبني الحارث اليوم بصنعاء في لقاءين مسلحين منفصلين إعلانا للنفير وإسنادا للقوات المسلحة اليمنية في فرض معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتأكيدا على جهوزية قبائل اليمن واستعدادها لكل خيارات السيد القائد لإنهاء العدوان السعودي وكسر الحصار وتطهير اليمن من كل الغزاة والمحتلين.

نفير قبائل اليمن في اتساع وجهوزيتهم في الذروة. هنا قبائل صنعاء تخرج أثقالها رجالا وسلاحا في لقاءين مسلحين منفصلين لقبائل أرحب وبني الحارث.

0: أرحبوا في يوم نفير واسع، احتشدت قبائلها والسلاح على الأكتاف، تقتحم الميدان برجالها المقاتلين، تعلن من هنا استنفارها لدعم القوات المسلحة اليمنية لخوض معركة الخلاص وتأديب العدو السعودي المجرم.
1: قد حضرت اليوم برجالها وسلاحها وعتادها وقضها وقضيضها معلنة النفير والاستنفار إلى كل الجبهات وإلى كل الساحات، الموقف الصادق إيمانا من كل أبناء اليمن وأبناء قبيلة أرحب أن هذه المعركة هي معركة الإسلام مع الكفر.
2: ونقول للعدوان السعودي ومن خلفه من المرتزقة حكومات وعصابات، إما أن نعيش في أمان وسلام نحن وأنتم، وإلا فلا، وما عدا مما بدا والبادي أظلم.
3: كما نؤكد مجددا موقفنا في نصرة الأقصى المبارك الذي يدنسه قطعان الصهاينة جهارا نهارا على مرأى ومسمع من أمة المليارين المسلم، في فضيحة المدوية للأنظمة المطبعة والعميلة وفي مقدمتها النظام السعودي.
4: نسقط مضاداتهم ونسقط مؤامرهم ونسقط كل مقدراتهم حتى بقيمة اليمني، وإحنا مستعدين نقول كذا. أقسم لك بالله لا نقول كذا،

0: وهنا بني الحارث رجال البأس والموقف، احتشدت قبائلها في لقاء مسلح إعلانا للنفير العام ونفيرا نحو جبهات الشرف والبطولة، حيث رجال اليمن وأبطاله يمرقون أنف العدو السعودي، ينكسون كبره، يكسرون غطرسته ويفتكون بتحشيداته. وهذا الاحتشاد الجبلي رفض وإسناد للقوات المسلحة، مسار متواصل بلا انقطاع أو فتور حتى التحرير الشامل.
1: بنى الحارث ومن سكن فيها جاهزون بجانب الجيش والقوات المسلحة، الحصار بالحصار راهم بنا يا سيدي. بنى الحارث فندق في يدك.
2: نعلن الجهوزية الكاملة والفورية لإسناد وربط الجبهات بالمقاتلين لمواجهة قوى العدوان وضرب المحتلين.
3: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله بكم يراهن في تأديب مرتزقة العدوان وفي تأديب أمريكا وإسرائيل.
4: افهم على نفسك يا سعودي، اليمن مقبرة الغزاة.
5: سيدي سنبيض وشك مثل ما بيضنا وشك في خلال 12 عام. سيدي والله إن رجال اليمن جاهزين ومشتاقين لتطهير اليمن من كل دنس المرتزقة والغزاة والمعتدين.
6: إن تدخلكم وعدوانكم وحربكم علينا هي

0: دائرة نفير القبائل في اتساع، عزائم اليمنيين هنا من حديد، إيمانهم متجذر، ثباتهم راسخ، وجهادهم وقتالهم في سبيل الله واثقة بنصره في تصاعد وتصعيد. شرف الدين الموشكي المسيرة صنعاء.
1: وتعهدت قبيلة بني حشيش في لقاء ونفير للحرب أن تقتص للدماء وإمداد الجبهات بالرجال الأشداء لمعاقبة قاتلي الأسرى والعدو النجدي ومن تحالف معه على البهتان والعدوان.

0: الشيش خرجت لتأديب المفتري والمعتدي الفاجر قاتل الأطفال مرتكب المجازر. لا عاصم اليوم من الانتقام وبقية الكلام للميدان.
1: إعلان النفير العام من قبيلة بني حشيش مع قبائل اليمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا لمواجهة الجرائم التي ترتكب.
2: الشعب اليمني متحرك لتحرير البلاد.
3: رسالتنا إلى السعودي محمد بن سلمان الأبستيني، والله ما راحت لك ولا راحت لك دماء الأطفال.
4: قد جربت اليمن المرة الأول والثانية والثالثة وحشت كما حشت، ولا نحشد الباكستاني والداعشي والتركي، والله لن تهزل أنا شعره مقبرة الغزب في انتظاركم.
5: معدين ومستعدين بعتادنا وزنادنا.
6: ما حشيش يوقف مكفوف ولا تخاذل بعد صوت النكف ما نرتوي من دماها.
0: الجرائم زادت العزم عزم والإصرار إصرار على قتال الأشرار. هنا عهود بالثبات لقائد الثورة وسليل التضحيات، وهنا جيش من جيوش وبركان من طوفان وجبال من شجاعة وإيمان.
7: هذه بني حشيش مستعدة للجهاد من أولها لآخرها، رجالها كبارها وصغارها.
8: وتفت ريدينا قسما بالله لا نكل بكتنكي لو ما تكون عبر لمن قبلك ومن بعدك.
9: احنا ما نستسلم لو نسرينا ولا نشتع منها الجحود.
10: لنا جاهزون بأولادنا وأموالنا وسلاحنا لجهادكم حتى النصر والشهادة.
11: وسوف نستنزع حقوقنا من عدو السعودي مهما كان الثمن.
12: وإحنا جاهزين للإشارة للقتال لنزحف صلاة السعودي.
13: إحنا لها مع السيد حتى آخر نفس.
14: قد عدينا لكم يا أعداء الله.
15: نولط قوات الصاروخ والطيران يفكوا يضربوا يزيدوا يحرقوا الدنيا حريق وإحنا في ظهورهم.
16: هكذا أحسن ماكو مسع لما ننصر عليه.
17: وسينكسر هذا الطغيان وسيتحرر العالم من هيمنة قرن الشيطان.
18: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت
0: إسرائيل.
18: الموت
0: قبيلة بني حشيش لا تطيق العيش في ظل وصاية وامتهان، وستتصدى للعدوان والبهتان. فلا تحالف ولا عواصف ولا زحوفات وزواحف قادرة على إيقاف هذا الجحيم. من بني حشيش محمد الجبلي المسيرة.
19: وأقامت قبائل مديرية مغرب عنس بذمار لقاء قبلي مصلح إعلانا للنفير ومواصلة للتعبية الجهادية لمواجهة تصعيد العدو السعودي ومرتزقته بمزيد من الثبات والصمود والتوكل على الله لرفض جبهات البطولة بمزيد من الرجال والمال والسلاح حتى تحقيق النصر.
20: خرجت قبائل مديرية مغرب عنس بذمار إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه جهوزيتها القتالية لمواجهة تصعيد العدو السعودي ومرتزقته حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
18: نعلن من هذا المكان وفي هذه اللحظة التاريخية النفير العام والجهوزية الكاملة لمساندة الجيش والأمن والدفاع عن الأرض والعرض والدين. يا أبناء مغرب عنس الأبية، أنتم أهل الباس والنجدة وأنتم درع ذبار وحزامها، وتاريخكم يشهد إنكم لا تدعون إلى الفزعة إلا وكنتم في أول الصفوف.
21: نؤكد بأن خيار قواتنا وقياداتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضرورة لا تراجع عنه مهما كانت النتائج.
20: في لقائها المسلح باركت قبائل مديرية مغرب عنس انتصارات القوات المسلحة وأعلنت تأييدها لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ودعت كل المغرر بهم إلى اغتنام العفو العام وترك معسكرات الارتزاق قبل فوات الأوان.
22: ونقول لأخوتنا من زال المغرر بهم أن يغتنموا القرار الرئاسي الذي أقرره الرئيس المهدي المشاط، وأن يسمعوا إلى العفو وليتراجعوا عن مواقفهم الذي هي هزيلة من كيان العدو السعودي، وأن يعودوا إلى الصف مع أخوتهم المؤمنين لتنكيل اليهود أمريكا وإسرائيل وآل سعود.
23: والله مهما حشدتم ومهما اعتديتم علينا
1: فنحن لن نستاد إلا إيمانا وتسليما، فنحن واثقون بالله ومتوكلون على الله، صامدون في جبهات العز والصمود والرجولة،
2: ذيتنا بأننا مستعدون لخوض أي معركة هي قادمة بإذن الله. ونحن شعب تربينا تربية قرآنية، نقول لآل سعود: أما زلتم تستخفون بهذا الشعب وتركنون بأنه لا يستطيع أن يحمي بلده؟ فنحن قبائل وشعوب تربينا بالتربية الإيمانية، جاهزون لخوض أي معركة تكون بإذن الله تعالى، برا أو بحرا أو جوا، لأي تصعيد نحن جاهزون بإذن الله.
3: ويا من حملتم سلاح الإيمان قبل سلاح الحديث.
20: مجددا تؤكد القبيلة اليمنية استحالة العودة إلى مربع الوصاية والتبعية والارتهان للعدو السعودي الذي تحكم بمصير الشعب اليمني لعقود من الزمن. شرف الدين الرحبي، المسيرة، ضمن
19: حراك قبلي شعبي حاشد في محافظة الحديدة استنفارا لمواجهة العدو السعودي ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركة انتزاع حقوق الشعب وإنهاء الحصار ووقف العدوان.
20: يواصل رجال القبائل في تهامة النفير العام لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته ودعم القوات المسلحة في معركة التحرير الوطني وانتزاع حقوق الشعب المنهوبة، حيث خرج أبناء مديرية المنيرة في وقفة قبلية مسلحة حاشدة باركوا خلالها الانتصارات التي من الله بها على اليمنيين على أيدي القوات المسلحة وهي تواجه تحشيدات العدو السعودي بالإيمان والثبات على القيم والمبادئ الأصيلة.
23: ونبارك حضوركم، خرجنا اليوم لنؤكد ونهنئ أولا سيدي ومولاي سيد القول والفعل أبا جبريل والمجاهدين في كافة الجبهات على الانتصارات العظيمة التي حققوها ضد عدو الله وعدونا وعدو الأمة.
24: هبت قشرته كمن بركان شجحن قمحن ثوت ذيبان.
20: أبناء مديرية الزهرة وخلال وقفتهم القبلية المسلحة والحاشدة جددوا التفويض المطلق للسيد القائد حفظه الله في كل خيارات المواجهة والاستعداد لتنفيذ ما تتطلبه المرحلة من مواقف وتحركات دفاعا عن أمن اليمن وسيادته واستقلاله.
25: الاعتداء بنفس الاعتداء، المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والبحار بالبحار، والحصار بالحصار، حتى يخرج عن بلدنا ويسلم هذا العدو الأرعن والغاشم كل الخسائر الذي تسبب هو فيها من ضرب للمنشآت والبنية التحتية والطرق والمواني وكل شيء في بلدنا.
20: وخرج رجال القبائل في المنصورية في وقفة حاشدة جددوا خلالها الموقف المبدئي الداعم للقوات المسلحة في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته، مؤكدين حق الشعب اليمني في الدفاع عن ثرواته ومقدراته الوطنية وتحرير كامل التراب الوطني.
26: نقيم هذه الوقفة الاحتياجية وذلك انتصارا وبهجة وفرحة بالانتصارات التي حققوها أخواننا المجاهدين في الجبهات، ونقول لهم: نحن سندكم ومددكم، ونحن إن شاء الله عند حسن الظن سنلقن أعداء الله ويلقنون أبناء تهامة الأحرار أعداء الله دروسا لن ينسوها
20: في هذا اليوم. رجال القبائل في مديرية المغلاف أعلنوا في وقفة قبلية مسلحة حاشدة النفير العام والتحرك الفاعل نحو جبهات البطولة والشرف دعما وإسنادا للقوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي، داعين المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام قبل فوات الأوان.
27: نجدد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطه في سفك الدماء أبناء شعبهم والمشاركة في معاناته خدمة للعدو الصهيوني، خدمة للعدو السعودي وأسياده ومشغليه اليهود والصهاينة.
4: حراك قبلي حاشد في محافظة الحديدة يؤكد من خلاله أبناء تهامة أن محاولات كسر إرادة الشعب اليمني بالإمعان في الجرائم اليومية واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية ستفشل بعون الله أمام ثبات الجبهة الداخلية وتماسكها. من محافظة الحديدة محمد معوضة المسيرة.
19: عقد مشائخ ووجهاء مديرية منبه الحدودية بصادة بمشاركة التعبئة العامة بالمحافظة لقاء تشاوري لبحث سبل تسريع الخطوات لاستكمال معركة التحرير وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
5: تسريع الخطوات لاستكمال معركة تحرير البلاد وإنهاء العدوان والحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة أبرز نقاط اللقاء التشاوري لمشائخ ووجهاء مديرية منبه الحدودية بصعدة بمشاركة التعبئة العامة بالمحافظة.
6: نعلن للسيد القائد بأننا في مديرية منبه مشائخ وأفراد نعلن الجهوزية والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لدحر التحشيدات
7: وندير الحصار القائم على اليمن وندعو بتكثيف الحصار والجهود على محاصرة من حاصرنا
8: ونرفض التعبئة العامة بكل ما أوتينا من قوة. ونبشر السيد القائد أن مديرية منبه خرجت خروج كامل وفي أتم الجهوزية والاستعداد والنفير العام في المديرية.
5: وخلال اللقاء التشاوري بمديرية منبه الحدودية وضع المشايخ برنامجا لخطط عملية لقبائل كل شيخ لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته.
9: لإعلان النفير العام والجهوزية التامة لأي تصعيد من جانب العدو وتأييدا للمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
10: وكان الأولى للتحالف وكل منهم داخلين في هذه القضية من دول الخليج والدول الإسلامية أن توجه الضربات إلى الإسرائيلي الذي هو عود دول الأمة هو الأمريكي.
11: التقابلي ونحن جاهزين مع السيد في أي أمر يأمرنا به ونقول للعدوان يكفه عدوانه على اليمن سوف نرد له بالتصعيد هم بالتصعيد.
28: نبارك لقيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة الانتصارات العظيمة التي من الله بها علينا.
5: بالتوكل على الله والعمل بالأسباب يتحقق لأبناء الشعب اليمني النصر الإلهي وتنتهي معاناته التي طال أمدها. يحيى الشهاري المسيرة محافظة صعدة.
19: وعقدت قبائل مديرية المحابشة لقاء قبلي مصلح لإعلان الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان السعودي ومواجهة التصعيد العدواني وكسر حصار الجعل.

0: يدرس أصالة القبيلة اليمنية ومواقفها الثابتة في وجه التحديات. عقدت مديرية المحابشة بمحافظة حجة لقاء قبليا مسلحا حاشدا أعلنت فيه النفير العام والجهوزية القتالية العالية ردا على استمرار العدوان السعودي ومجازره المتواصلة بحق الشعب اليمني.
1: أقول لآل سعود وأذنى بهم المطار بالمطار والمنشأة بالمنشأة،
2: نحن حراس مكة وأنصار مكة وأنصار المدينة وأنصار الرسول وأنصار الله وأنصار اليمن وأنصار الحق، لأننا مدافعون، لأننا متقون، لأننا مقاومون ومحافظون على أعراضنا وعلى أرضنا، فإن النصر حليفنا بإذن الله.
0: من قلب جبال المحابشة الشامخة علت أصوات القبائل المسلحة لترسم لوحة من التلاحم والصمود وترسل رسالة ردع نارية تؤكد أن قبائل المديرية تقف صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة في خندق الدفاع عن الأرض والعرض وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة وكسر الحصار عنه.
3: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله، واثقين بنصره، مجددين المضي قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
4: ونقول ترامب يعرف الدرس جيدا في الجولة السابقة، وإذا أراد أن دخول الحرب هذه المرة سيكون مسيره الغرق في البحر وهزيمة أمريكا وآل سعود.
5: نحن مستعدون وجاهزون لكل تصعيد جديد، وكما قال السيد النار بالنار والمطار بالمطار.
0: تؤكد قبائل المحابشة من خلال هذا النفير العام أن اليمن سيبقى حرا ومصانا بقوة الله ورجاله الأحرار وقبائله الأبية. الكلمة اليوم للميدان، والرد سيكون بقدر الألم والجراح. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
6: نظم أبناء مديرية الجبين بمحافظة ريما وقفة قبلية أعلنوا خلالها النفير العام والجوزية الاستعداد القتالي لإسناد القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي وخوض معركة كسر الحصار.
7: إلى هذا اللقاء القبلي المسلح تداعت قبائل مديرية الجبين بمحافظة ريمة. أكدوا خلاله استجابتهم لدعوة السيد القائد بمواصلة التعبئة العامة لطرد تحشيدات العدو السعودي والانتصار لدماء المستضعفين والمقهورين.
8: ندعو جميع الحاضرين وكذلك مديرية المحافظة إلى رفض الجبهات ورفض الصفوف بالمال والرجال والوقوف صفا واحدا ضد العدو وأن لا يغفل وحافظوا على التماسك الداخلي.
9: نحن يا سيدي جاهزون ومستعدون لرفض الجبهات سواء بالرجال سواء بالمال، فنحن جاهزين، مديرية الجبين دائما جاهزة.
10: خرجنا قبائل مديرية الجبين رفضا للجبهات واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وسنواجه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ومن هنا نقول للعدو الصهيوني والأمريكي، أمامك جيش الأنصار، أمامك الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها مؤامراتك الداخلية والخارجية.
11: مع قائدنا ابن رسول الله لكم بالمرصاد، ولن تبقى أي حكومة نفاقية، ولن تبقى أي حكومة طاغوتية على وجه الأرض، وسنطهر بإذن الله كل الأرض.
12: الهدف مرصود من حولك وضد، ما نريد لكن الباري أراد اعتاب الهدف
13: موت أمريكا.
7: بيان اللقاء القبلي بمديرية الجبين أعلن الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد العدو السعودي وأذنابه، داعين في الوقت ذاته المخدوعين إلى اغتنام فرصة العفو العام والعودة إلى صف الوطن.
14: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله، واثقين بنصره، مجددين المضي قدما
10: نوجه رسالتنا إلى القوات المسلحة اليمنية، نحن معكم ومساندين لكم في كل ما الخيارات التي تتخذونها وما جاءت من توجيهات السيد العالم سلام الله عليه.
3: ورسالتي لسيدي وسيدي.

0: العدوان وكسر الحصار وتطهير الأرض وصون العرض. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
1: زفت محافظة عمران كوكب من الشهداء العظماء بمواكب عز تليق بمكانته.
2: الصادقون بوفائهم، الخالدون بعطائهم، المنتصرون بدمائهم. تزفهم محافظة عمران بمواكب تليق بمكانتهم. البداية من موكب اكتمل فيه طموح الإحسان، توجه إلى مديرية حوث مكللا بكل من الشهيد كمال محمد عاطف، الشهيد محسن يحيى الديدي، والشهيد عبد القادر محمد الطمحي.
3: الحمد لله الذي أفطر بنادقنا بعد أن كان الصائمة، ونقول للعدو والله لن نتوقف حتى تحرير آخر مديرية وآخر محافظة من محافظات اليمن.
4: ورسالتنا العدو، مهما حشدتم ومهما زحفتم وما تقدمتم فلن يخيفنا ولن يرهبنا.
5: وهذا الثالث من الأسرة، وإن شاء الله نحن نضحي بدماءنا وأولادنا وكل ما نملك في سبيل الله.
6: هذا فضل وكرامة لنا وعزة، ونفتخر بأننا قدمنا شهيد، وسنقدم الشهيد تلو الشهيد حتى ننصر دين الله وينتصر ويعم الأرض.
2: وسار موكب الشهيد عبد الرحمن يحيى الدوسري من أبناء مديرية السودة إلى روضة الشهداء المركزية للمحافظة، كما سار إلى روضة الشهداء المركزية أيضا موكب الشهيد نسيم دحان زايد مفتاح. وشيعت مديرية السودة الشهيد نوح أحمد عطيفة، وفي المواكب مشاعر فخر بالعطاء وعهود بالسير على خطى من ارتقى.
7: نوصل رسالة للعالم أجمع أننا أمة تعشق الشهادة في سبيل الله.
8: لا تدفع بالمغرر بهم، تقدم بضباطك، تقدم بألويتك، الميدان مفتوح والرجال أمامك.
9: الحمد لله الذي أصطفى أخي اليوم شهيدا في سبيل الله، نصرة للمستضعفين، وليس لأول شهيد ولا آخر شهيد.
10: الأرض أرضنا والحرب حربنا، فلا أبقان الله بقيوا فيها ولا أحيان الله خرجوا منها أحياء.
11: لن يكون الأول ولن يكون الأخير، ما قدمه أخوان المجاهدين خلال 12 سنة سنقدمه وسنبذل المزيد.
12: وسوف يتم تشييع الشهيد، وسوف نتحرك للجبهات وما نتعامل معكم إلا من خشام البنادق.
2: بذلهم وعطاؤهم أثمر نصرا تفتقده الأمة، وعزة ليمن الإيمان والحكمة، ونورا تستضيء به شعوب الإسلام لتخرج من واقع العتمة المخيم عليها. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.

0: أفاد مجمع ناصر الطبي في غزة بارتقاء 3 شهداء، أحدهم متأثرا بجروحه، وإصابة 18 آخرين في اعتداءات صهيونية طالت مناطق عدة في قطاع غزة. ووسط القطاع أصيب فلسطيني برصاص العدو في مخيم البريج، وأصيبت امرأة برصاص العدو على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، في حين قصفت مدفعية العدو مناطق شرقي المدينة وفجرت مباني سكنية في حي الشجاعية. فيما يستمر الخط الأصفر الذي وضعه جيش العدو بالزحف نحو مخيمات النازحين، واضعا حياتهم في مأساة جديدة من القتل والخوف. ويأتي سلوك العدو الإسرائيلي كجزء من مخاوف نتائج الانتخابات نهاية أكتوبر الجاري، في وقت يعاني ترامب أزمة مشابهة دفعت به إلى إبرام صفقة الديزل مع روسيا التي أثارت خلافات أمريكية مع أوكرانيا.
1: العدو الإسرائيلي يوسع التوغل أمام الخط الأصفر في غزة، يقترب من شارع صلاح الدين بعد عام من اتفاقية شرم الشيخ. الوسطاء ومجلس السلام المزعوم دون تعليق. عين العدو الإسرائيلي على الانتخابات في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. يجد مجرم الحرب نتنياهو وحزب اليمين الصهيوني التوغل والانتهاكات مادة للدعاية الانتخابية وسط أزمة شديدة التعقيد والاستقطاب. تداعيات الفشل الإسرائيلي باتت أكبر من القدرة على تغطيتها بتوغل في غزة. تتداخل الملفات بتبعات الحرب في المنطقة والتحول السريع في أكثر من ساحة. على غرار أزمة العدو الإسرائيلي، يحاول ترامب وإدارته الهروب قدر الإمكان من هزيمة ساحقة للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية في إيران من الدفع باتجاه إبقاء ترامب عالقا في مضيق هرمز وأسعار الطاقة المرتفعة. في 3 الأسابيع الماضية حاولت واشنطن إحياء عملية تفاوضية ورسائل متبادلة مع طهران، وهو مسعى يهدف إلى خفض أسعار الطاقة قبيل الانتخابات، لكنه لا يزال بعيد المنال. تضع إيران شروطا للتوصل إلى اتفاق محدود على الأقل، يقول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن المقترح الأمريكي لا يكفي. ووسط تسارع انهيار المخزون الأمريكي والأوروبي من الديزل رغم استخدام الدول الأوروبية احتياطات الطوارئ بعد تهديد أمريكي بحظر التصدير إلى أوروبا، يساوم الرئيس الأمريكي روسيا ويعقد صفقة مثيرة للجدل. الصفقة تركز على تصدير روسيا لنحو 300,000 طن من الديزل قبل أن يكبر الرقم ليصبح مفتوحا. تقول تقارير إن صفقة ترامب بوتين قد تمتد حتى منتصف العام 2027 المقبل، بعد أن كانت الأسواق مغلقة أمام الديزل الروسي جراء العقوبات الأمريكية الأوروبية. بدت أمريكا ضعيفة وتتنازل، ذلك جزء من وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي. تسببت التصريحات بأزمة جديدة بين واشنطن وكييف بعد أشهر من العودة للتنسيق. ردا على زيلنسكي قال الرئيس الأمريكي إن على أوكرانيا انتخاب رئيس بديل لزيلنسكي، وسبق أن صرح ترامب بذلك في أوج الأزمة مع كييف. تحاول واشنطن وموسكو إعطاء الصفقة زخما لا يرتبط بالحاجة الأمريكية بل بالخطوات نحو إنهاء الحرب. تضع المبادرة وقفا متبادلا للهجمات على الطاقة، على أن الذي ساد خلال الأيام والساعات الماضية هو تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن خرق التفاهمات.
0: وشن طيران العدو الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات اللبنانية، فيما تعرضت مناطق عدة جنوب لبنان لقصف مدفع إسرائيلي تزامن مع عملية تمشيط برشاشات ثقيلة. وقد أسفر التصعيد عن استشهاد مواطن لبناني وفق مصادر لبنانية. وفدت أيضا المصادر أن طيران العدو شن غارات على بلدات كفر تبنيت في قطاع النبطية وطلوصة والمنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. من جهتها أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن قصف العدو المدفعي طال منطقة العرائش في بلدة حاريس ووادي سلوقي باتجاه أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل وأطراف كفر تبنيت بمحافظة النبطية ووادي زبقين وبلدة المنصوري بقضاء صور ومحيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيتليف وصربين. وتوسع طهران استهداف السفن المخالفة في مضيق هرمز ولوحت برد أشمل يستهدف أصول أمريكية استراتيجية إذا تجددت المواجهة بالتزامن مع إعداد ردها على الموقف الأمريكي من المقترح الإيراني.
2: تندلع النيران في ناقلة نفط عملاقة بمضيق هرمز، هي الثالثة في غضون 24 ساعة، في مشهد تقول طهران إنه بات مصيرا محتوما لكل من يسلك المسارات غير المصرح بها. أما التحذير العسكري بنكهة سياسية فيذهب إلى ما هو أبعد، إذ تتوعد طهران بأن أي استئناف للمواجهة يعني تدمير الأصول الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة عن بكرة أبيها.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
5: كلها ما احنا هنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن ما هذاك معي 10 اخوه شان ان شاء الله يستقبلونهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت ذي بعد نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
6: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
7: العدوان وحدنا.
8: أين أقول لك سلم؟ سلم الزكاة سعودين، سلم الزكاة سعودين اللي محاصر.
9: سلم الزكاة سعودين اللي محاصر.

الأشهر نزفها إلى إخوتنا أبناء مدينة تعز والمحافظة، إلى كل محافظات يمننا في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وحتى في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير. أيها المتقدمون على خطوط التحرير في معركة تحرير اليمن في مختلف المحاور وجبهات، أيها الحاملون للبنادق والجعاب، أيها الثابتون على الأرض، أيها المرابطون، أيها الوافقون.

0: الآن في القوات المسلحة اليمنية، مدخنا هذه المرحلة الجديدة من مراحل وحدة معركة التحرير ووحدة الأثير. اللواء الركني مجاهد يوسف المدني يدخن مرحلة جديدة من مراحل انتصار اليمن وعملياته ومعادلته المؤلمة والمستمرة، التصعيد بالتصعيد، الحصار بالحصار. ولا تهنوا فاتباع الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتعاء القوم. اخوكم يوسف المداني.
0: ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ارحب ولي الله، ارحب ايها المجاهد الصامد الثابت، يا قدوة المجاهدين في ميادينهم، يا قائد اركان قواتنا المسلحة اليمنية، يا خير خلف لخير سلف، صوتك روحك إطلالتك مواقفك تدفعك للمرحلة هذه الجديدة من مراحل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم برا وبحرا وجوا وعبر الأثير. هو صوت وحضور وتدفعه اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغناري، شهيد القدس وفلسطين. ونحن أنت وكل مجاهد في البيدان، أنتم نحن وشعبنا أنتم، نحن في وحدتنا ومعركتنا نسير بأمر الله تحت راية ولي الله مع رسول الله وفق ما أمرنا الله به في كتابه، ونعلن البشائر لأبناء شعبنا إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جددك. البشارة البشارة وشعبنا اليوم العظيم في وحدة العثير اليمني. عاجل عاجل المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، بفضل الله وعونه وتأييده تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض.
2: ربي لك الحمد.
0: اليوم بصاروخ بالستي نادو البشار جارم زرزان، بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. مملكة قرن الشيطان ليست آمنة، مطارات العدو السعودي ليست آمنة، مصالح الحيوية والنفطية ليست آمنة. من بيت دعوة العظام وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إذن هي وحدة الأثير في معركة التحرير، نزفها بشائر من قواتنا المسلحة اليمنية، وجاء في بيانها قبل قليل بفضل الله وعونه تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة. قواتنا المسلحة في البيان جددت تحذيرها
2: لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. قواتنا المسلحة اليمنية في بيانها قبل قليل، بل قبل لحظات وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة عملية استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية. البشارة متواصلة يا شعبنا اليمني العظيم، وعمليات قواتنا المسلحة متواصلة في سماء العدو السعودي، في أجواءه، في بره وبحره، في مناطقه، في مصالحه الحيوية، في عصب شرايينه الحيوية. نعم، قلناها قبل 12 عاما أيها السعودي، ومن معك من أمريكان وصهاينة وأعراب، ومن معك من تحشيدات ومنافقين ومرتزقة، قلناها منذ البداية. العدوان وحدنا وسنقولها حتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نعم، هكذا وجهنا الله مجاهدينا ومجاهدات من أبناء هذا الشعب وهذه الأمة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو من الله عونه، نحن نرجو من الله نصره، نحن نرجو من الله هدايته، نحن نرجو من الله تثبيت لنا، أن يفرغ علينا صبرا، أن يؤيدنا، أن يرفدنا بجنود وملائكة من عنده، أن يبصرنا، أن يجعلنا أكثر ولاء وزكاء. ماذا يرجو السعودي من جرائمه بحق أطفالنا؟ ماذا يرجو السعودي من قتله لنسائنا؟ ماذا يرجو السعودي من بيعه لأرضنا الأمريكي والإسرائيلي؟ ماذا يرجو من الله؟ ليس له من الله إلا العقاب والعذاب على أيدينا، وقد أرسلنا الله عذابا على آل سعود. العدو السعودي يرضي سادته في قوى الطاغوت والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، لكننا بقوة الله وعونه وتأييده سننكس رايته، سنكسر غروره وتجبره وتكبره بقوة الله. هذه الليلة ما بعدها أيها السعودي والأمريكي والإسرائيلي وتحشيداتهم في مناطق اليمن المحتلة وما تبقى من تعز العز، تعز اليمن، ما تبقى من تحشيدات المحاصرة، من هذه الليلة سيكون ما بعدها ليس كما قبلها. نعلنها واثقين بالله وبالقيادة وبالمجاهدين في الميدان عبر وحدة الأثير في معركة التحرير. نعلنها يا أبناء اليمن الأحرار، يا أبطاله المجاهدين الأخيار، يا من أنتم نبراس أمتنا العربية والإسلامية، يا من أنتم من يحمل في قلبه القضية وفي وجدانه الكرامة وفي ضميره انحيازا للمظلومين وبراءة ومقارعة وبراءة ومقارعة للطغاة والمحتلين والمستكبرين من يمن الرسول والحكمة والإيمان. هنا من يمن الرسول والحكمة والإيمان، من عاصمة المولد النبوي والمسيرة القرآنية صنعاء، من أرض الإباء والصمود، من كل قنب ومن كل قطرة دم وذرة رمل ينطلق اليوم صوت اليمن بوحدة الكلمة الأثيرية الإذاعية الصادقة، صوت ما تطفئه العواصف، لا تحجبه المسافات، لا تختزله حملات التضليل الصهيونية قطرية. هنا اليمن، هنا اليمن، هنا الحكاية التي لم تنتهي فصولها، هنا شعب يواجه التحديات.
3: هنا شعب يتمسك بحقوقه ويصون كرامته،
2: يرفض أن يكون مصيره رهنا لإرادة الآخرين. هنا اليمن الكبير. أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة، هنا ولا تهنوا فابتغاء القوم.
4: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في ديارنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولماذا لا نريد أن يستعبدنا من ضلالات؟ سنجاح في حادثنا. لا نريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خف أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.
2: في وحدة الأثير ومعركة التحرير منذ البداية، العدوان وحدنا وحد النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الساحل إلى الجبل، من صنعاء إلى كل مدينة وقرية، تتوحد الأصوات، تتلاقى الكلمات، تلتقي المنابر على أثير واحد. عشرات الإذاعات اليمنية، صوت واحد في فضاء الوطن، رسالة واحدة في زمن كشف الحقائق وسقوط الأقنعة، زمن لا يشوه حقائقه التضليل، ولا تخفت صوتها التحديات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، منبر مفتوح للكلمة التعبوية الصادقة، للموقف المسؤول والتضامن مع الإنسان اليمني في الحال ما تعز في مأرب الحضارة، في حضرموت الخير، في لحج الإباء، في أبين الشموخ، في شبوة الكرامة، في مهرة الموقف الحوزي، تبان الشماء، في عدن 14 من أكتوبر المجيد. إنها الارتباط الإذاعي الموحد، إنها الأثير الجهادي المشترك، إنها المرحلة الجديدة من حملة التعبئة والنفير. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. عنوان يستلهم من القرآن معاني الصبر والثبات، يستنهض الواعي، يذكر بأن الشدائد لا تواجه بالوهن، وأن الأزمات لا تواجه إلا بالجهاد والصبر والمصابرة، وأن الحق يحتاج إلى جهاد، والجهاد يحتاج إلى بصيرة، إلى إرادة، إلى عزم، إلى عمل ومواقف. بعدهم بعدهم،
3: فوقهم فوقهم،
2: شردوا يا رجال. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آية تتجاوز حدود التلاوة إلى معاني الواقع والثبات، تتجاوز لحظة الألم إلى أفق النصر الحاضر والفتح الموعود والجهاد المقدس. في زمن يتصدره التصعيد والحصار اليمني في مواجهة التصعيد والحصار السعودي، هنا تتعاظم مسؤولية الكلمة كما تتعاظم مسؤولية النفير.
4: ولا البريطاني ولا الإسرائيلي واستغبابنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
2: وفي زمن تمول فيه الشائعات من خزينة المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هنا تشتد الحاجة إلى بذل المهج والنفوس من أجل الحقيقة. في زمن صارت الخشية فيه من وسائل التضليل أكبر وأشد منها في مواجهة جيوش الأباطيل، في زمن كهذا لا بد أن يصبح الوعي حصنا، لا بد أن يصبح الوعي حصنا، والتماسك قوة، والتكافل مسؤولية. فلا توفروا ولا ننفرن جميعا يا أبناء شعبنا، يا مجاهدينا، لا ننفرن بقلة الشكر لله خواتيم هذه الانتصارات. ولا تهنوا أمام التحديات، لا تسمحوا بتمرير الشائعات
3: كونوا مع مجاهديكم أبطال القوات المسلحة اليمنية
5: في ميادينهم،
3: في مواقعهم،
5: في مكارسهم،
3: في بشائرهم،
5: معهم على متون تقومهم،
3: واسأل الله أن يسدد رمياتهم،
5: أن يحفظهم ويكرمنا بنصره لهم في سائر المحاور والجبهات. اليمن وبطولات قائده،
3: اليمن وتضحيات مجاهده وشعبه،
5: ليس خبرا عابرا في نشرات المساء الإذاعية والتلفزيونية،
3: وليس رقما في حصيلة الغارات السعودية.
5: اليمن شعب له كرامته،
3: وأرض لها سيادتها،
5: بيوت لها حرمتها،
3: وأمهات ينتظرن عودة أبنائهن سالمين منتصرين.
5: وإلى أهلنا، إلى أهلنا في تعز،
3: إلى أهلنا في تعز العز،
5: وفي مأرب وسائر محافظات اليمن ومناطقه المحتلة، حيث تتشابك الجغرافيا مع معاناتكم فيما تبقى من هذه المناطق تحت نير الاحتلال والتحشيدات التابعة لقرن الشيطان،
3: حيث تثقل الأزمات كاهل المواطنين،
5: حيث ترتفع الحاجة إلى سرعة الحسم لإنقاذكم. إلى أهلنا ما تبقى فيما تبقى من مناطق محتلة في تعز وفي بقية المحافظات،
3: أنتم يا أهلنا في قلب الاهتمام،
5: صوتكم حاضر معنا في كل ميدان وعلى كل أثير،
3: معاناتكم ليست هامشا في الخبر،
5: واحتياجاتكم ليست تفصيلا في المشهد.
3: سنفتح الميكروفونات لكم،
5: سنوصل صوتكم
3: وننقل ما يصلنا من بشائر النصر والفرج إليكم ممهورة بمعلومات موثوقة.
5: فالأثير الذي لا يسمع أنين الناس،
3: الأثير الذي لا يسمع أنين الناس في مناطق الاحتلال،
5: في الحال ما تعز لا تكتمل رسالته،
3: في مأرب وعلى كل هذه الأرض اليمنية،
5: الإعلام الذي لا يصون الحقيقة يفقد بوصلته، الكلمة التي لا تنحاز إلى حياة الإنسان اليمني وكرامته
3: هي تفقد جوهرها.
5: من عاصمتكم يا أبناء تعز، يا أبناء مأرب، يا أبناء حضرموت وعدن ولحج وأبين وشبوة وطالع،
3: يا كل يمني حر،
5: من عاصمتكم ومن أحرار الأمة العربية والإسلامية، هنا لا وهن في ابتغاء القوم، تصل الرسائل، تتلاقى المواقف،
3: تتعدد اللهجات، وتبقى الهوية الإيمانية واللحمة الوطنية والحرية والاستقلال والسيادة،
5: هي الحقيقة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع.
3: تحويمات بشائر،
5: رسائل تضامن،
3: قراءات سياسية،
5: شهادات ميدانية،
3: ومواقف تعبر عن تطلعات شعبنا،
5: كل شعبنا، إلى الأمن والكرامة والسيادة،
3: إلى كل يمني ويمنية.
5: هذا الأثير يتسع لصوتكم،
3: قولوا ما ترونه حقا،
5: استندوا إلى الوقائع
3: وميزوا بين الحقيقة والإشاعة.
5: ففي زمن الحروب والعدوان الخارجي لا تقل أهمية الكلمة عن أهمية التحقق منها،
3: وفي زمن الاستقطاب لا تقل قيمة الموقف عن قيمة المسؤولية التي تحكمه.
5: تعاونوا على البر والتقوى، ما نفعله اليوم من تحرير بلدنا هو البر، هو التقوى، ما نقدمه من نصح لمن تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية في الحالمة أو في الجوف أو في مأرب أو حيثما كانوا، هو البر، هو التقوى، هو التعاون على هذا وذاك.
3: إن الله مع الصابرين، من هذه المعاني القرآنية نستمد دعوتنا إلى الصبر والتكافل والتراحم
5: والثبات على المبادئ ونصرة المظلوم والتحرر من عبودية الطاغوت والارتهان للطواغيت.
3: نعم، هكذا تصان كرامة الإنسان وتحفظ سيادة الأوطان.
5: يا شعبنا اليمني،
3: إن المحن لا تدوم،
5: وإن الليل مهما طال يعقبه فجر،
3: وإن الأوطان التي يتمسك أبناؤها بالأمل والعمل هي قادرة على تجاوز أشد المراحل صعوبة.
5: فلنجعل من الموقف ومن الكلمة جسرا للتواصل،
3: ومن الإعلام نافذة للحقيقة،
5: ومن الوعي سدا أمام التضليل،
3: ومن التعبئة جسرا إلى النصر.
5: هنا عاصمتكم أيها اليمنيون جميعا، هنا صنعاء،
6: هنا اليمن الكبير،
5: هنا الأثير اليمني الموحد في معركة التحرير،
6: هنا تتعدد الإذاعات
5: وتتوحد المسؤولية الإعلامية والميدانية
6: اليمنية والإيمانية.
7: نحمد الله وما وتأييده على تأييده ونصر المجاهدين وإحقاق الحق، وجعلنا نشعر ببلدنا الذي حرمنا منها طيلة الأيام وطيلة السنين، وكنا كأننا نقترب من دولة إلى أخرى، ومن له أهل في منطقة لا يزاور أهله في المنطقة الأخرى، وإذا زارهم يعاني من تفتيش وتحقيق وربما سجن وربما تعذيب اللي من شان من قبل المرتزقة النظام السعودي.
8: قطع مفاتيح، صراف مفتوح، سيجارة مفتوح، مستشفى، كل شيء موجود، والدنيا أمن ولا بشي. نسقي للساعة واحدة بالليل أنا سوق موتور ولا بشي.
9: بصراحة حقيقة نقولها، الأوضاع مستتبة والأمن مستتب والأمور على ما يرام، الأمور طيبة والناس تخرج للسوق تأخذ حاجاتها ومقتواتها بأمان. يعني أعتقد بكلمة لوجه الله أمانة أقولها أفضل مما كان، والحمد لله رب العالمين.
10: وفي شوارع مدينة التربة يبرز تنظيم حركة السير إلى جانب الاستقرار الأمني بوصفهما من أبرز عودة الحياة.
11: أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. أنا أرضى لنفسي أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكية والصهيونية، فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

0: المواقع الغربية تتناقل أنباء مؤكدة عن اختباء المجرم محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية وأخوه وزير الدفاع خالد بن سلمان في قصور أشد تحصينا تم إعدادها خصيصا للاختباء في مخابئ تحت أرضية. إذن يتخلى عن شعبه، يتخلى عن شعبه السعودي، يتخلى عن قواته المسلحة السعودية، يتخلى عن المملكة العربية السعودية، فهل سيقف معكم؟ هل سيدعمكم يا من تقاتلون معه في هذه التحشيدات التابعة له؟
1: إذن إلى التحشيدات التابعة للعدو السعودي فيما تبقى من مناطق محتلة في تعز العز
0: وفي سائر الجبهات والمحافظات والمناطق والمحاور. استمعوا إلى هذه الرسالة جيدا يا من تبقى يقاتل في صفوف التحشيدات السعودية في تعز العز وفي بقية المناطق والمحاور.
1: إن حسابات الميدان ليست كما ترسمها لكم غرف العمليات الصهيو أمريكية،
0: وإن الأوهام التي تسوق لكم لا تصمد أمام حقائق الأرض، خصوصا وقد هرب وفر إن كنتم لا تعلمون الكثير الكثير من قياداتكم صباح اليوم من مدينة تعز.
1: هربوا من مدينة تعز، فروا، تخلوا، اسمها ما شئتم، بل إنهم شردوا.
0: الكثير ممن هربوا نسقوا مع القوات المسلحة اليمنية وسمح لهم لا نقول بالخروج بل بالفرار والهروب. أيهرب القادة؟
1: أيهرب القدوة؟
0: تركوكم وفروا إلى عدن يا من تبقى من التحشيدات في تعز المدينة يقاتل في صفوف السعودية. تركوكم وفروا وهربوا إن كنتم لا تعلمون صباح اليوم وسيلحقهم الكثير ويتركونكم هناك.
1: اعلموا أن تعز ليست بوابة إلى الرياض كما توهمتم،
0: وليست أيضا بوابة إلى تل أبيب أو واشنطن،
1: بل إن استمرار الزج بكم في معارك الاستنزاف لن يجلب إلا مزيدا من الخسائر والمعاناة
0: لأهلكم وأحبابكم أولا قبل كل الناس.
1: لأهلكم وأحبابكم أولا قبل كل الناس.
0: أين هو رئيس المجلس الرئاسي الأستاذ المشير الركن قائد القوات رشاد العليمي؟ أين هو؟ لماذا لم يدافع عن المواسط مسكد رأسه؟ لماذا لم يدافع عن بيته ومنزله؟ جنب منطقته وأهله وأقربائه وأبناء قريته، جنبها الاشتباك والاقتتال، لأنه يعرف مع من يتعامل. كل الناس سيعيشون آمنين في بيوتهم، في محالهم، في ممتلكاتهم، في مزارعهم، لا يؤخذ منهم حق من حقوقهم. هو يدرك ذلك، جنبها جمالة مع قومه وقريته. لماذا يريد أن يدمر مدينة تعز التي هي كصنعاء في شأنها، فيها من كل أبناء المحافظات اليمنية
1: قادة القيادات العسكرية والأمنية وحتى القيادات الميدانية؟ الجميع فر.
0: أمامكم فرصة لمراجعة الحسابات، أمامكم عفو عام، اغتنموه، استفيدوا منه، استفيدوا منه.
1: راجعوا حساباتكم، غلبوا صوت العقل، تجنبوا إراقة المزيد من دماء شعبكم،
0: لا تجعلوا أنفسكم وقودا للمشاريع الخارجية، لا تراهنوا على وعود تبددها الوقائع.
1: أما شعبنا اليمني وقواته المسلحة وأحراره في تعز العز وفي مختلف المحافظات فسيبقون على عهد الثبات،
0: سيبقون متمسكين بحقهم في السيادة والاستقلال،
1: مستعدين لكل الاحتمالات،
0: باذلين المزيد من التضحيات
1: حتى يتحقق الأمن والاستقرار
0: وتصام كرامة اليمن وأبنائه.
1: يا أبناء اليمن
0: لا تهنوا في ابتغاء القوم،
1: اجعلوا من وعيكم حصنا
0: ومن وحدتكم قوة
1: ومن صبركم زادا لمواجهة التحديات.
0: من صنعاء عاصمة الصمود والثبات، من صنعاء عاصمة مأرب، من صنعاء عاصمة تعز، من صنعاء عاصمة صعدة وعدن،
1: من صنعاء باب المنبر،
0: من صنعاء ذوباب والمخا،
1: وكل الأرض اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا برا وبحرا وجوا،
2: ومن أثير توحدت فيه أصوات الإذاعات الوطنية، وسيستمر كل ليلة. ألم نقل إن ما بعد هذه الليلة ليس كما قبلها؟ نعم، سيستمر هذا الصوت، وستستمر هذه الوحدة الأثيرية في معركة التحرير مساء كل يوم من مساءات معركة التحرير للوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه.
1: من صنعاء عاصمة الصمود والثبات، صوت اليمن الكبير، ومن أثير توحدت فيه أصوات الإذاعات الوطنية، نجدد العهد بأن تبقى الكلمة مسؤولة،
2: أن يبقى الموقف ثابتا والرسالة حاضرة،
1: تبقى الرسالة حاضرة.
2: والله ولينا أيها المؤمنون، هو نعم المولى ونعم النصير. شعبنا اليمني المسلم العزيز،
1: قواتنا اليمنية المسلحة المجاهدة،
2: هنا أثير اليمن الواحد،
1: هنا صوت انتصاره وصموده الخالد،
2: هنا وافهم فابتغاء قوم.
3: نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه بإسقاط مديرية الصلب بل كامل له الحمد له الشكر، وتم قتله وأسرى من المرتزقة وغنائم له الحمد، نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين، نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار.
4: قل للمرتزقة ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدين على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا، فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة تعز، وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد. والله أكبر،
5: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت للإسلام، الموت من الله، الموت من الله.
6: نصيحتي للذي زاد على عقله كل هم يقاتلني مع سلمان، شاب اللغة وانصحه استسلم خبره ما دام والعفو ساري اتصل مجان. نصيحتي قبل ما الطوفان يصله وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، نرجع لحوله ويسلم خوفه وهله، ونرجع حباب لا رابح ولا خسران، نرجع لحوله ويسلم خوفه وهله، ونرجع حباب لا رابح
7: ولا خسران،
6: ولا خسران. نصيحتي قبل ما الطوفان يصله وقبل ميقات يوم الجن بالميدان، إذا فهم له كلامي واقتنع صله، شانه معزز مكانه زلك الديوان،
7: والله
6: إذا مكانه وقلد عن تراه كله من معركة يبتدي بسم الله الرحمن، يعني قد يحرب يلباهوس مجمع له والبنادق ساحة وغاد ومان، كم هنجم بالمعارك ناس من قبله وتلحم اليوم منهم فهش الحوبان، هذا اليهودي عدوه لا تصدق له، هذا اليهودي عدوه لا تصدق له، لو قلت إيران كله ينهي إيران، سلمان اشتيه هنا لا تحشق له ولا تقدم جزيل الشكر لعدوان، يأكل ثمار اليمن وحين الحنفر له الجالس معه في مفرسة بردان، يأكل ثمار اليمن وحين الحنفر له والجالس معه في مفرسة بردان، هو مش تحك من البحر الغازي من الهشور، قال المثل ما يمر الماء على غضبان، انسى التحبل من هين الله في اليوم، رب السماء مقفل بابه على إنسان منهي مع الله أصحابه يسلم له، ولا نصدق كلام الزور والبهتان، نمشي مع الله والغازي ندق من لون الحين والأرض بنوقف مع الشيطان، ومن تعداه ربينا عشان نسكت له نقاتله كلنا لو باركوا، من كان نقاتله كلنا لو باركوا، من كان سلامه.

0: هذه الليلة ما بعدها ليس كما قبلها. مستمرون معكم أبناء شعبنا اليمني في وحدة الأثير ومعركة التحرير، صوتا واحدا موحدا يصل إلى كل جبال اليمن، يصل إلى كل وديانها، يصل إلى كل سواحلها وبحارها، يصل إلى كل صحاريها. هذا الصوت مستمر لن يتوقف بإذن الله إلا بتوقف العدوان والحصار، وسيستمر بعدها ليقرأ للعالم والأجيال كيف أن هذا الشعب لم يركع إلا لله وبالله انتصر. أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، أبطال قواتنا المسلحة المجاهدة في كل المحاور والجبهات والمحافظات، في محافظات ومناطق اليمن الحرة والمحتلة، نلفت عنايتكم إلى أن هذا الأثير الموحد تحت شعار وحدة الأثير في معركة التحرير سيستمر يوميا مباشرة وعلى الهواء مساء كل يوم، ابتداء من الساعة 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء في كل يوم. اليوم شرفت إذاعة صنعاء وإذاعة سام وكادرها وطواقمها بإدارة هذه الفترة وهذه الليلة الأولى من ليالي وحدة الأثير في معركة التحرير وشعارها القرآني ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وغدا يتشرف بذلك آخرون من إذاعاتنا الوطنية، في مقدمتها إذاعة 21 سبتمبر صوت الجيش والقوات المسلحة، وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وبقية الإذاعات الرسمية والمحلية والخاصة والأهلية المشتركة في العدوان. وحدنا منذ البداية وهي معنا حتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إذن في مساء كل يوم من 9:30 وحتى 11:30 مساء كل يوم سنكون معكم في وحدة الأثير ومعركة التحرير، وسترتبط كل إذاعة تحب هذا البلد وتفتدي هذا البلد وتزامل من أجل هذا البلد وتنشد من أجل هذا البلد وتغني من أجل هذا البلد
1: وتنتمي لهذا البلد، إلى تاريخه، إلى جغرافيته، إلى حلمه، إلى تطلعات أبنائه، إلى الكرامة والسيادة والقرار الوطني.
0: إذن ساعتان في مساء كل يوم من 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء سنكون معكم في وحدة الأثير ومعركة التحرير تحت الشعار ولا تهنوا ابتغاء القوم. نوافيكم بالبشائر بآخر الأنباء
1: وعيا وثباتا والكلمة الصادقة،
0: نوافيكم بآخر ما يعتمل وما يستجد من تطورات في كل الميادين والساحات في اليمن والإقليم والعالم.
1: معركة على كل حر أن يستوعب مفرداتها وعيا جهادا وبصيرة.
0: وهل هناك مدرسة للحرية مثل تعز؟ تعز الذي لطالما أنشدنا وننشد لتعز العزة عنوان وصمود الأمة برهان، الحرية في ساحتها ستعم جميع الأوطان
1: بثقافتها ورجالاتها وأحرارها وكرمائها على مر التاريخ، فنا وإبداعا وحضورا خالدا في مرايا الزمن.
0: إلى إخوتنا المغرر بهم المتمترسين في صفوف التحشيدات السعودية بمدينة تعز، ارمقوا بأنظاركم إلى قمم الجبال في محيط المدينة، شرقا جنوبا شمالا غربا حيث ما شئتم خلال ذلك، ارمقوا بأنظاركم وانظروا إلى مشاعل قواتنا المسلحة اليمنية، إنها كالتاج تطوق المدينة حماية لأهلها.
1: اركبوا إلى صبر، إلى جبل حبشي، إلى المعافر، إلى كل قمة عالية تمد يد الانتماء والاحتواء به
0: هذه الأرض تمد يد العون من حصار التحشيدات التابعة للسعودية التي أغلقت 19 منتبا رئيسيا لدخول الدواء والغذاء. لماذا؟ لكي تستمر مرتباتهم بالريال السعودي لا أقل ولا أكثر. هل أنتم يا أبناء الحالمة تستلمون مرتبات من السعودية؟ إذا لماذا تحاصركم هذه التحشيدات؟ تواصلوا بأهلكم وأصدقائكم وأقربائكم وأنسابكم في المحافظات والمديريات المحررة من تعز، اسألوهم هل وصل الغاز؟ سيقولون نعم. هل وصل النفط والبنزين والديزل والبترول؟ سيقولون نعم. هل امتلأت المخازن والمحال التجارية بالمواد الغذائية؟ سيقولون نعم. هل المستشفيات عادت للعمل بأفضل مما كان؟ سيقولون نعم. سألوهم هل نزل عاملو إدارة النظافة إلى الشوارع لإعادة الجمال إليها كما كانت؟ سيقولون نعم. إذن لماذا تصدقون ما يشاع؟ لماذا تصدقون هؤلاء الذين كذبوا على الأمة وكذبوا على الله وكذبوا حتى على سيدهم السعودي؟ ما الذي حققوا للسعودي؟ لم يحققوا شيئا وهم يستلمون المرتبات من، هل سيحققون لكم ولبلدكم شيئا؟ إنما المزيد من الويلات. تعز هي قلب اليمن النابض، أفيتركها اليمنيون؟ ما هي هذه التحشيدات؟ كيف يحكمون؟ كيف يحكمون؟ والله ثم والله إن قلوبنا تتقطع ألما عندما نشاهد واحدا منهم يقتل وهو في صف السعودية.
1: الله المستعان.
0: في صف السعودية التي خانت غزة، خانت القبلة، خانت الحرمين.
1: الله المستعان.
0: أحلت المحرمات في بلاد مكة والمدينة، ولم يساند أحد غزة إلا هؤلاء الذين هم اليوم يشرفون تراب تعز بوطعة أقدامهم. يقدمون، قدموا أقل ما يملكون، قدموا رئيس حكومتهم، قدموا وزراءهم، قدموا رئيس هيئة أركان قواتهم.

0: وإن شئتم سلما فهذا ما ينادي به الأبطال في القوات المسلحة، ما تنادي به القيادة، ما تنادي به القيادة. نحن نعاهدكم يا من تبقى من مغرر بهم في هذه التحشيدات داخل مدينة تعز أو داخل مدينة مأرب أو حيثما كنتم، نحن نعاهدكم، نحن الإعلاميين الذين تسمعوننا الآن ومن قلب العاصمة صنعاء وغصبا عن أكبر قيادي في صنعاء، إذا رأينا من قواتنا المسلحة عكس ما أعلنوا من أن الأمن للناس جميعا والطمأنينة للناس جميعا، من أن العفو سيشمل حتى من قاتل في صفوف السعودية وتحشيداتها على مدة 12 عاما، أن العفو لم يشملهم بعد تسليم أنفسهم، أقسم بالله أننا سنقف معكم وأننا سنقول إن هؤلاء الذين وعدوكم بكل ذلك كاذبون مجرمون، ولكننا نعرفهم، يعرفهم أبناء تعز في الشمايتين في الصلو في جبل حبشي، يعرفهم أبناء تعز في حيفان في الأقروب، في صدقهم
1: في سانع في جبل قدس في جبل هام في المقاطرة في جبل شمال في جبل
0: صبران
1: في جبل صبران في الحشا في العروق في السكاسك في جبل شرعب في السراري في الحيرين اليوم، عرفوا صدق هؤلاء من سلم نفسه سلم،
0: في جبل شوكة في بني إبراهيم في حيفان.
1: نحن نشهد لله، نشهد لله يا من تبقى من مغرر بهم، لا تكلمني لا تكلمني لا تقول لي احنا اصلاح ولا احنا مؤتمر ولا احنا حوثيين، يا اخي انا بنكلمك كلامني، بنكلمك كمسلم، ابوك وابي وجدك وجدي احنا عرفنا انه صالح قال انتبهت ما دخل المخرجي، هل الطائرات الايرانيه تقصف مع من تسمونهم بالحوثيين؟ لا. هل الاقمار الايرانيه تساند وترفع الاحداثيات للقوات المسلحه اليمنيه؟ لا. لكن السعودية وأمريكا وإسرائيل تفعل ذلك لكم ومعكم، أين أنتم؟ أين أنتم؟ عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى إلى إلى نحن نشهد شهادة لله وللتاريخ أنكم مقاتلون أشداء. من تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية في مدينة تعز أو مدينة مأرب أو حيثما كنتم، نحن نشهد لله وللتاريخ أنكم مقاتلون أشداء، قاتلتمونا وقاتلتم قواتكم قواتكم المسلحة وأبناء شعبكم بشراسة لأكثر من 11 عاما، لكن ما الذي حققتموه؟ هل انتصرتم؟ قاتلت قريش بشراسة، قاتلت أمريكا بشراسة، قاتلت إسرائيل وغزة بشراسة، لكن ما الذي حققت؟ من المجرم اليوم؟ ومن هو نبراس وأيقونة هذه الأمة؟ من هو الذي وجهه أبيض أمام الله وهذه الأمة؟ اتقوا الله في نفوسكم، اتقوا الله. لو كنتم ستقتلون شهداء في سبيل الله كنا سنقول هنيئا لكم، لكن لماذا؟ لماذا وأنتم في صف من أهدى كساء الكعبة لإبستين؟ ألا تعرفون من هو إبستين؟ اتقوا الله في نفوسكم وفي أبنائنا وفي أخواتنا وأمهاتنا من أبناء تعز، اتقوا الله. والله ليست مناشدة ضعيف وإنما مناشدة محب، محب لا نتكلم بصفاتنا الشخصية، وإنما كل الشعب يقول ذلك، أبناء تعز في العاصمة في كل المحافظات يقولون ذلك، أبناء تعز في المحافظات الحرة يقولون ذلك، أبناء كل المديريات المحررة في مأرب يقولون ذلك، يا أبناء مأرب في مدينة مأرب ومن تبقى من التحشيدات التابعة للسعودية يقاتلون فيها، اتقوا الله، اتقوا الله في نفوسكم وفي أهليكم وفي أحبائكم. معركة تحرير اليمن انطلقت ولم تتوقف، لون سر ملح، لو ما عاد بقى فينا من يخبر بغارات الطيران والقصف الصاروخي والطائرات المسيرة السعودية والأمريكية والصهيونية.
0: قبل قليل طيران العدو السعودي حصيلة الغارات 5 شهداء في تعز و15 جريحا نتيجة غارات لطائرات العدو السعودي الذي استهدف مدرسة الزهراء للبنات ومركزا صحيا في عزلة الجحاف بمديرية جبل حبشي صباح يومنا هذا. من تعز أيضا طيران العدو السعودي استهدف الطريق الرابط بين عزلتي الجحاف والحقل مديرية جبل حبشي. أيضا من تعز طائرات العدو السعودي استهدفت عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية
1: المركب الحبشي.
0: أنتم مصدقين أنه الطيران الحكومي طيران القوات المسلحة الوطنية؟ طيب عدها أشوع، عدها أبشع، عدها أنكر. تفعلون ما تفعله السعودية التي كنا نقول أنها من أجل تحريرنا تكسف صنعاء، من أجل صنعاء تكسف الجسور، من أجل صنعاء تكسف المخازن. أنتم من أجل أبناء تعز يا من يقاتل في صفوف التحشيدات التابعة للسعودية من أبناء تعز تكسفون تعز من أجل تعز، تميتون أبناء تعز جوعا وحصارا من أجل أبناء تعز، تحاصرون تعز من أجل تحرير تعز. ما لكم؟ هذا ما يفعله الوطني. طيب أنتم محاصرون هناك وأمامكم بوابات العفو العام مفتوحة، وهذا ما يضربكم به أبناء تعز وبناتها وأطفالها ومدارسها ومساجدها. اتقوا الله، اتقوا الله. ها هم مطلون على مدينة تعز من كل الجوانب، لماذا لا يكسفوا تعز؟ لماذا ما يفعلون؟ لماذا لا يفعلون ما تفعلونه أنتم حيث ما وصلتم؟ تكسفون المنازل والأحياء السكنية من شد وطرف. ليش؟ عشان تثيروا الرعب. لماذا لا يفعلون وهم يطوقون مدينة تعز؟ لماذا لا يكسفونها الآن مدينة تعز وهم قادرون؟ لأنهم لم يأتوا لذلك، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لأنهم يحبون أهل تعز ويحبونكم. اتقوا الله في نفوسكم. ليست مناشدة الضعيف، الضعيف يناشد وهو محاصر في بيته في مدينته، أما وهو محاصر للتحشيدات السعودية ويناشد هذا من قوة، هذا من موقف قوة. اتقوا الله في نفوسكم. لماذا لم يقتل أبناء القوات المسلحة اليمنية أبناء هذه المناطق التي ذكرناها في الشمايتين في التربة؟ لماذا لم يعني ينتشر فيديو واحد؟ مش أبناء تعز أبطال، ينشر واحد بطل يقول يا أخي هذا الحوثيين يا أخي شوف إيش سووا، لين سمعنا فيديوهات ونجي نشوف أنه قصف سعودي ببعض من التحشيدات السعودية التابعة للسعودية، قتلوا طفل، قتلوا مرأة، قصفوا مدرسة، قصفوا طريق. ما هو هذا؟ ما هو هذا يا أخي؟ أوقدوا على بصيرة، أوقدوا على تقوى الله في نفوسكم وفي أبناء. شوف الحر، الحر بعض الأحيان. شوف الإمام البدر ابن الإمام أحمد حميد الدين، طبعا تولى الإمامة في اليمن واستلم اليمن. مكلمكم سياسيا، أنا ما نش إمامي، أنا مجمهر حتى النخاع، بنكلمكم سياسة. الإمام البدر استلم الإمامة وقع أمام اليمن أسبوع، قائد قواتها المسلحة قائد الجيش عبد الله السلال عمل انقلاب عليه وضربوا دار البشائر اللي هو في التحرير، وهرب البدر، شاف مع بشر قوات القادة كلهم خانوا، هرب مع من بقى من أوفياء، وصل لقى على المنقب باتجاه المحويت، وبيقول لصاحبه بيقول له أنا في قلبي أنا جالك على الصن وعبد الله سلم، قال يا قدو قائد الجمهورية، قال أو الله المستعان، وقائد الجيش قال الله المستعان. المهم ذهب على أساس السعودية كانت آنذاك ضد الجمهورية مع الملكية، تخيلوا، وقاتلت السعودية في اليمن دفاعا عن الملكية مش عن الجمهورية، وقد قامت الجمهورية دافعت عن الملكية، وقالت البدر جلس عندنا وسبع سنوات حرب بين الجمهوريين،
2: هذه الصراعات
0: الجمهوريين بدعم من مصر وجماعة عبد الناصر، والبلكيين بدعم من السعوديين. البدر قبل لأنه يمكن هذا الحلفاء نفس نظام الحكم الملكي، تمام. سبع سنين دعوا الإمام البدر لعندهم آل سعود، الملك السعودي دعا لعنده وقال له تفضل يا مولانا البدر هذا أوراق وقعنا عليها. قال لها الإمام البدر ماذا؟ قال احنا والله هي معشنا الملكيين سبع سنين وحاربنا من أجلكم، وقعوا لنا أنه جمعه ما وقال، قال أنه بس أنه جيزان ونجلان وعسير بموجب اتفاقية الطائف أنه إذا مرت 100 سنة تعود لليمن، هي مؤجرة من السعوديين. الآن إذا وقعت على هذه الورقة خلاص حتصبح ملك للسعوديين تملك. قال هكذا ها؟ قال أيوة. قال سابر خلوني أفكر. خرج اتصل للذي بيقاتلهم للمجمهرين عبد الله السلال وخبرته ومن إليه. أول شيء اتصل خبرته الملكيين اللي بيقاتلوا في اليمن، قال اسمعوا يا فلان يا فلان يا فلان، قال السعوديين هؤلاء ناويين يعني أيوقعوني أنا قال شا أبشر كيف خارج نفسي وأخرج من السعودية وأنتم
1: ما أبش يعني قال لو نجلس هنا نوكع ونبيع اليمن
2: ونبيع
1: اليمن ما نفعل. قال جمهروا جمهروا واحفظوا اليمن. الإمام البدر قال أصحاب جمهروا وقال يرجعوا اليمن وقعوا ذيابة وجمهروا من جمهروا بهون اليمن ورحلة وتخلى عن كل شيء من أجله من أجل الجمهورية من أجل البلد لا يجي. وها واحد مخرجي من هذا الرجس السعودي اليوم من تبكى من التحشيدات التابعة للسعودية إذا كانوا شجعان. أنا بنكلمك سياسيا تعالوا هذا الموضوع يا أخي يقول لها الرجال داخليا داخليا إذا ضربنا من داخل المدينة عيرتوا علينا ما عيجسوا يتفرجوا علينا أنا بنقتلهم. جاءون خراج قبي يقول لك نسلمها ونسلم روسنا ونسلم أهلنا ونخرج بسلحتنا ولا بعدنا
2: شيء وتحافظوا على الجمهورية.
1: اللي يشتي يجلس يجلس واللي يشتي يصير نصير يا أخي نصير نصير السعودية يدعمونا زعما كانت عمل ملكية وده قالوا لهم إنه بيدعموا الجمهورية بطل ملكية جابوا نصير هذا ولا نصير عد يعني الإنسان يفكر بعقله الإنسان يفكر بعقله ومن في راس المرك يتمرك.
2: أذهب إلى آخر الأخبار في نشرة شاملة و

بسم الله الرحمن الرحيم. عطل عطل الحيفي واتيكم بآخر الأخبار وعناوين. قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده استهدفت مطار الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية. البشارة البشارة. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو السعودي وتحشيدات على المدنيين في عدة محافظات. مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان، ومصرع وجرح 20 صهيونيا في الجليل الأعلى. البشارة البشارة. أكد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مساء اليوم مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله. وجدد المتحدث الرسمي التحذير لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية باعتبارها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استشهد 5 مواطنين بينهم طفل وأصيب 15 آخرون بغارات شنها اليوم طيران العدو السعودي. استهدف مدرسة الزهراء والمركز الصحي في قرية الجحاف عزلة بني عامر بمديرية جبل الحبشي بمحافظة تعز، كما استشهد طفل وطفلة وأصيب مواطنان اثنان بقصف مدفعي لتحشيدات العدو على منازل المواطنين في قرية الشرفي بعزلة حصبات أعلى وفي مديرية صابر الموادم وفي قرية المخعاف بعزلة الجروب مديرية المسراخ بذات المحافظة. وفي محافظة صعدة استشهد فتى وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة بني الحارث بمديرية باقم. في محافظة الجوف استهدف العدو بعدة غارات منزلين لآل دايل في منطقة وادي أبن بمديرية خب والشعب، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال. في ذات المديرية استشهد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأة، وأصيب 7 آخرون نتيجة غارات طيران العدو على المجمع الحكومي ومنزل مواطن. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 119 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، صعدة، مأرب، لحج، البيضاء وإب. وأوضح العميد سريع في بيان أن الغارات نفذت عبر طائرات حربية من نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، تزامنا مع عدوان صاروخي انطلق من منطقتي نجران وجيزان. ولفت إلى أنه وبهذه الحصيلة بلغ إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء التصعيد الأخير على اليمن 2177 غارة وضربة صاروخية.

0: أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على بلادنا اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 12 أكتوبر الجاري بلغ 107 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحا معظمهم نساء وأطفال. إلى ذلك أدانت عدد من الجهات الرسمية والحقوقية التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف مناطق سكنية وأعيانا مدنية أسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية توثق السيطرة الكاملة وتطهير وتأمين مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق يفرس بمحافظة تعز وطرد تحشيدات العدو السعودي منها. كما بث إعلامنا الحربي مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة في جنوب محافظة مأرب. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أن اليمن تمسك طويلا بالخيار السلمي وأبدى صدق النوايا ودعم كافة الجهود الصادقة الرامية لإحلال السلام، إلا أن النظام السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل بصورة ساترة عن التزامات وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق، وأوضح أن النظام السعودي حاول الالتفاف على استحقاقات السلام العادل والمشرف ومستمر في تدخله السافر في الشؤون الداخلية لليمن، واستهجن حالة التناقض والمعايير المزدوجة التي تسيطر على مواقف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن، والتي أفصح عنها مجددا في إحاطاته الأخيرة أمام مجلس الأمن. كما أكد أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، وباتت معادلات الردع المشروعة واقعا ميدانيا مفروضا لا رجعة عنه وفق قواعد الاشتباك التي أعلنتها صنعاء. للأهمية، انطلقت الساعة 9 من مساء اليوم حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا بعنوان قرابة 12 عاما من القصف والحصار الوحشي، ولا صوت يدين ولا أنظمة تندد إلا حين يرد اليمن، وذلك على الوسم جرائم سعودية في اليمن. هذا ودعا نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي إلى المشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية الوطنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني على مدى 12 عاما. أقيمت في مدينة إسطنبول التركية مسيرة بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 للميلاد، وردد المشاركون في المسيرة شعارات ولافتات معبرة عن التضامن والدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم المقاومة في غزة والصمود الأسطوري في مواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب وشريكه الأمريكي المجرم. ورفعوا صور قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده وثباتهم الإيماني ودعمهم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في غزة، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني وثبات وصمود المقاومة في غزة في وجه آلة الحرب والغطرسة الصهيونية. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم مواطن متأثرا بجراحه وثلاثة في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية صعد العدو والمستوطنون الصهاينة من هجماتهم واعتداءاتهم بوتيرة غير مسبوقة على المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق بالضفة عبر حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال والحصار والتنكيل وتشديد الإجراءات وإغلاق الطرقات، إلى جانب منع الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون وقطع أشجارهم وتجريف أراضيهم بهدف اقتلاعهم من أراضيهم. في لبنان استشهد مواطن جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عين إبل بقضاء بنت جبيل، فيما وصل جيش العدو اعتداءاته على عدد من المناطق جنوبي لبنان. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بمصرع مجند مستجد وإصابة 19 آخرين في حادث وصفته بالأمني الخطير في منطقة رأس رامين بالجليل الأعلى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وسط استنفار واسع لفرق الإسعاف والعصابات الصهيونية المسلحة، ونقل عدد من المصابين في حالات خطرة إلى المستشفيات. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لاستهداف مباشر في مضيق هرمز، وذلك بعد قيامها بإطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها وتجاهل التحذيرات الصادرة عن القوة البحرية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء بارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات الوطنية المستشارة لمسؤوليتها بواحدية الكلمة ووحدة الأثير في معركة التحرير. منذ البداية العدوان وحدنا، وحتى النهاية ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا كنا نألم بشهدائنا وما دمروه في بلدنا وما نغاريه من عدوانهم، هم بفضل الله تعالى وبمعونته ونصره وتأييده لهذا الشعب المسلم المظلوم يألمون، وأشد الألم ألم كبير وألم شديد، الوجع يطالهم في كل مكان وجعهم.
0: مستمرون معكم حتى الرابعة فجرا بإذن الله في إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، ولمن يريد أن يكون معنا حتى الرابعة فجرا بإذن الله يا حياب.
2: ومن هي الإذاعة التي لا تريد أن نحرر بقية وطننا؟ ومن هي الإذاعة التي لا تدرك أهمية تشابك الجبهات وترابطها عسكرية وسياسية وإعلامية ومجتمعية؟ من الذي لا يدرك ذلك؟ الإذاعات مرتبطة
0: في هذه الليلة تدشينا
2: وارتباطا بإذن الله سبحانه وتعالى، واستمرارا في وحدة الأثير ومعركة التحرير تحت شعار ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يوميا من الساعة 9:30 مساء وحتى 11:30 مساء، أي ساعتان في مساء كل يوم، مستمرون في المرحلة الجديدة من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير ومعركة التحرير. هذه الليلة وبمناسبة هذا التدشين الذي دشنه معنا الأخ المجاهد اللواء يوسف المداني رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية، مستمرون بهذه المناسبة وهذا التدشين معك. إذاعة سام الآن أبلغوني أنهم مستمرون حتى الفجر، إذاعة وطن ربما كذلك حتى الفجر بإذن الله سهلا. وبقية الإذاعات ليست دعوة وإنما مشاركة في هذا الوعي مواكبة. طبعا السعودية ما وقفت العمليات اليمنية في العمق السعودي، يعني مستمر ضرب الضرب
0: قواتنا المسلحة.
2: واكب عندما يكون جمهورك مواكب عبر أثيرك وترددك، هذا بيكون عند الله يعني نتائجه نصر، تمكين، ألفة، وهذا ما نفعله عادة.
0: الإذاعة المحلية معنا أيضا بإذن الله،
2: مستمرون بإذن الله سبحانه وتعالى، ومعركتنا معركة نصر وتحرير ومحبة فيما بيننا، رحمة فيما بيننا، وشدة على الكافرين والمنافقين والتحشيدات السعودية أينما وجدت.
0: التحية لابن تعز في الإدارة العامة للأخبار الزميل أحمد هايل الأغبري الذي أعد لنا نشرة الأخبار، له التحية.
2: التحية لابن تعز قيصر المخرجين اليمنيين بل ومخرجين مخرجي الجزيرة العربية نياز الرازحي.
0: أيضا التحية للزميل المخرج ابن حراز حفظ الله الحرازي.
2: التحية لكل عاملي هذه الإذاعات في وحدة الأثير ومعركة التحرير، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كل من مسقط رأسه،
0: لكل المجاهدين، لكل الثابتين، لكل الصامدين، لكل المستشعرين بأهمية وحدة الكلمة في معركة التحرير ووحدة الأثير.
2: نحن هنا ليس من أجل أنفسنا أو من أجل جماهير هذه الإذاعات، نحن هنا في المقام الأول من أجلكم أنتم يا أبطال قواتنا المسلحة اليمنية، حيثما كنتم، فوق مطر، فوق في مترس، فوق جبل، في صحراء، في ساحل، في وادي مأمن منقط، حيثما كنتم معكم. تصنعوا في التصنيع العسكري، في كل وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية،
0: نحن في هذا الارتباط معكم، القوات البحرية، الطيران المسير، في القوات الجوية والدفاعات الجوية، في كل ربوع اليمن، بر، بحر، جو، شرق، شمال، غرب، جنوب، أينما أنتم، حتى في أراضينا المحتلة بإذن الله،
2: من أجل أن يعرف العدو السعودي والصهيوني والأمريكي ومن معهم من التحشيدات. لا تراهنوا على يأس هذا الشعب أو تعبه
0: أبدا
2: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا، أو أنه سيخاف. أنا عن نفسي يا أخ عبد الله كمواطن يمني، لو كسفوني الليلة بصاروخ بالستي أو بغارة جوية
0: سيارة،
2: أقول لك أنا أوصي يعني من سيبقون بعدي، ربما يستشهد معي من أهلي الكثير،
0: أولادنا،
2: أحفادنا، لا تستسلموا ولا توقفوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، بعدهم لو ما نشل حق اليمن واليمنيين،
0: ويتحرر كل شبر في اليمن بإذن الله.
2: الناس اعتدوا أسبوعين، هاي الله يكفر،
0: 10 سنة ولا يومين ولا سنة ولا سنتين،
2: هذا محاصر لليمن ومجوع لليمن وناهب ثروات اليمن وقاطع مرتبات اليمنيين، وعاده بيقول ما شو،
0: واشترى العالم واشترى حكومات واشترى الصمت العربي واشترى منظمات وحكومات وكلاب الأرض وديدان العالم.
2: في مقابل ذلك إن الله اشترى منا نفوسنا وأموالنا بأن نقاتل في سبيله، فنقتل ونقتل أعداء الله بأن لنا الجنة، بأن لنا الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم.
0: نحن في أشرف معركة، في أقدس معركة، في أهم معركة لليمن، لحاضرها وأجيالها القادمة، والتضحيات تهون.
2: وأقول لكم يا مجاهدين وأنتم يا أبناء شعبنا ويا بنات شعبنا ويا صغار شعبنا، أطفاله ونساءه ورجاله وشبابه كبار، يا مجاهدي لستم وحدكم في هذه المعركة. شفتوا سبحان الله، لما كنا نقول لأهل غزة وفلسطين وما زلنا، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر. اليوم أحرار العالم كله بيقولوا لكم يا قواتنا المسلحة في كل الجبهات، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر.
0: عاجل عاجل عاجل، إعلام تابع للعدو السعودي، إعلام العدو السعودي، الآن وليس غدا، يطلق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. الإشارات مستمرة، وعمليات قوتنا المسلحة مستمرة يا شعب الفرار.
2: الغريب أن طائرات العدو السعودي ينبعوا تحشيدات السعودية داخل مدينة تعز، يقولوا لا حقنا الطائرات. طيب ايش سوت حقكم الطائرات؟ قصفت قبل قليل عددا من المدارس في تعز، عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان وادي بن خولان في مديرية جبل حبشي. انتو بتقصفوا المدارس انتو يا مستعانة يا عيبة.
0: اذا اعلام العدو السعودي، الدفاع المدني التابع للعدو السعودي يطلق انذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. هذا وكانت قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده قد أعلنت، قواتنا المسلحة كانت قد أعلنت أنها استهدفت مطار خالد الدولي مطار الملك خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة. قوتنا المسلحة جددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية. قواتنا المسلحة في بيانها أكدت أن المطارات السعودية غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. قواتنا المسلحة أيضا في البشارات أعلنت أنها نفذت عملية استهداف لقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل من الله. والآن في الأخبار العاجلة، إعلام العدو السعودي يطلق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر عمليات قواتنا المسلحة. انتصارات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، الآن في منصة إكس على الرغم من حظر حسابات مئات بل آلاف الحسابات الكبيرة
2: وحسابات بعيدة أيضا،
0: مثلا حساب عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي، حساب رسام الكاريكاتور اليمني كمال شرف، حساب رئيس وكالة الأنباء اليمنية سباء نصر الدين عامر، أيضا حساب قناة المسيرة. أمس في تويتر بفعل أمريكي وإسرائيلي وثماني سعودي قاموا بإغلاق هذه الصفحات بالكامل. اليوم تصدقوا أن هناك حملة تغريدات تحت هاشتاك جرائم السعودية في اليمن. الكل بدنا السبب وتوقعوا أنه ما يطلعش الهاشتاج ليكون عالميا، يعني ما يطلعش ما يظهرش في الترند. تخيلوا أنه الترند الأول في العالم الآن في منصة إكس تويتر،
2: فضل من الله،
0: الترند الأول في العالم، الترند في الهاشتاجات العالمية السعودية أو جرائم السعودية في اليمن.
2: وعنكسفة سعودية،
0: لا إله إلا الله. إذن بشائر متصلة، بشائر متصلة وانتصارات متواصلة وعمليات مستمرة في العمق السعودي. قلناها منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم يوسف المداني. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم حسين الجبين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون أيها المجاهدون وأنصار الله وأحبائه، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أيها الثابتون أيها الصابرون، يا شفاء صدورنا نقبل هاماتكم الشامخة وأياديكم القابضة على الزناد، ندعوكم بدعوة الله، اضربوا عدو الله وعدوكم، اضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أخوكم المجاهد عيسى الليث.
5: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. عبد الله الحيفي.
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. حمود محمد شرف.

الهاجم الهاجم عدوان سعودي على مديرية الحزم بمحافظة الجوف. في آخر الأخبار عدوان سعودي على مديرية الحزم. في آخر الأخبار إعلان العدو السعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في خميس مشيط للتحذير من خطر. عملياتنا مستمرة ولا تهن.

0: العيش اليمن مكرما عزيزا كباقي شعوب الأرض في أمنه واستقراره وحريته، أو ينقلب العالم كله ليعيش قسوة التجربة التي عاشها اليمن ليعرفوا معنى الصبر والجلد تحت وطأة الحصار. فاليمن الذي دفع الثمن غاليا وبقي صامدا بلا درع ولا دفاع جوي علم العالم بأسره بفضل من الله كيف يكون العز، كيف تكون الأنفة. ومجاهدي قواتنا المسلحة والأمن حيثما كنتم، يا قبائل اليمن الحرة الشريفة المغيارة، كما قلتم لغزة وأهلها وما زلتم لستم وحدكم، يقول لكم كل أحرار العالم في هذه المعركة، معركة التحرير اليمنية والعمليات اليمنية في العمق السعودي، يقولون لكم لستم وحدكم، نحن معكم ومعكم حتى النصر بإذن الله.
1: معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحيا، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. أود أن أقول لأبطالنا في جبهات اليمن الشريفة، لقد صدقتم ببطولاتكم ما ورد في الأحاديث الشريفة أن رايتكم هي أهدى الرايات، وأنكم أشرف الناس وأكرم الناس وأهل الإيمان والحكمة والبصيرة. أنتم الآن لا تدافعون عن اليمن فقط، بل تدافعون عن الأمة الإسلامية جميعاً، الأمة المستهدفة في دينها وفي أصالتها وفي ثقافتها التي يراد منها أن تكون مطبعة ومتخاذلة. أنتم الآن القدوة والنموذج، أحييتم أولئك الأنصار، أجدادكم الأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. نحن نرى بطولاتكم المعجزة والتي احتار لها كل الاستراتيجيين العسكريين الذين قالوا من هؤلاء وكيف يستطيع هؤلاء وفي فترات وجيزة أن يحققوا كل هذه الإنجازات. أنتم رفعتم اسم الإسلام عاليا، أنتم جعلتم من الإسلام ثورة وحضارة وقوة بعد أن حوله المطبعون والمتخاذلون إلى دين هو أفيون الشعوب. لذلك نقول لكم استمروا في جهادكم وفي بطولاتكم، ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا وكل شيء فينا، وكم تمنينا لو كنا معكم، لأنكم أنتم الآن من يعيد للإسلام قوته ومن سيجعله يظهر على الدين كله. أيدكم الله، أعانكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، وأنتم أكرم وأنتم أشرف. ونحن نطلب منكم الدعاء ونطلب منكم أن تلبوا دائما دعوات سماحة السيد القائد العلم المولى السيد عبد الملك الذي شرفنا الله بأن نكون جنودا له وفي كل الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الشهداء والصديقين، بسم الله قاسم الجبارين، تحية إجلال وإكبار لأخوة الجهاد شركاء الدم، أخوة العقيدة، رفقاء الطريق، السعداء، الأخوة المجاهدين، سيما سيدهم وقائدهم قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك الحوثي. السلام على رجال الله وأبناء الميدان الذين سطروا أروع الملاحم البطولية، إنكم فخر، موضع فخر وافتخار لهذه الأمة. نعم، أنتم راية الحق وأحد أركانها في هذه المعركة، معركة الصمود ومعركة البسالة ومعركة العز والكرامة. لا يخطر على بالكم ولو للحظة أو ثانية بأننا في منأى عنكم أو لم نتذكركم في حل وترحال، بل أنتم معنا وفي قلوبنا وفي ضمائرنا، دائمي الدعاء لكم أخوتي وعزتي وأحبتي. يا من رفعتم راية الإسلام، يا من قارحتم الباطل فهزمتم، وسوف نتواصل معكم ونصل إلى النقطة أو الهدف الذي نبغي أن نصل إليه معا. لقد اطلعت في الأيام الأخيرة على مواقفكم وعلى ما سطرتوه من بطولات، حقيقة أنتم موضع عز وفخر، وكل ما يشاع وما يقال وما يسر الحديث به وما يروج له العدو من أضاليل وأكاذيب وخداع وتضليل، أعتقد أنها لا تنطوي على الشرفاء والأحرار ومن لديه بصيرة. اليوم قفزاتكم وصولاتكم وجولاتكم معززة بالدليل، وأن انكسار العدو آت وهزيمته آتية لا محال بإذن الله الواحد الأحد. نعم سنلتقي في نصر كبير وفتح قريب وفرج لا يقل سرعة عما حققتموه بإذن الواحد الأحد. أن المسيرة القرآنية التي انطلق بها قائدنا وسيدنا السيد عبد الملك الحوثي لهي الآن في موضع قطاف الثمار، وهذه واحدة من الثمار التي جل وعلا جعلها سبحانه وتعالى منارا ودليلا ثابتا على من يحتذي بالقرآن ويحتكم إليه وينفذه وينفذ شرائع الله عز وجل. معكم معكم معكم لا مع عدوكم، ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. الخبير الاستراتيجي عباس الزيدي، العراق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبطال اليمن، يا من تحملون على أكتافكم شرف الوطن وكرامة الأمة، أنتم أقوى، أنتم أسلب، أنتم على الحق والحق معكم. يا جنون اليمن، اعلموا أن كل شبر من أرض اليمن الحبيبة المحتلة ليس ملكا للمرتزقة، تلك أرض اليمنية ويجب أن تعود تحت سيطرة الجيش اليمني وحده. المرتزقة الذين يحملون أوامر آل سعود ليسوا من أهل اليمن، هم غرباء، هم عملاء، هم عدو لبلدهم. وأنتم، أنتم أبناء اليمن الأحرار، تقدموا يا أبطال، تقدموا ولا تلتفئوا إلى ورائكم، تقدموا فإن اليمن كله ينتظركم، بالأخص تعز، تعز تنتظركم، تعز تدعوكم، تعز تناديكم. يا أحرار حلموا إلي، ادخلوا كل شبر من أرض اليمن المحتلة، طهروا كل شارع، طهروا كل حي، اطردوا المرتزقة من كل زاوية، واجعلوا كل شبر من أرض اليمن تحت راية الجيش اليمني الحر. لا ترجعوا حتى تطهروا آخر شبر من أرض اليمن، لا ترجعوا حتى ترفعوا الراية فوق قلعة تعز، لا ترجعوا حتى تكون تعز لليمن ولليمنيين الأحرار. يا أبطال الجيش، إن الله معكم والملائكة تؤديكم، التاريخ يشهد لكم والأمة تدعو لكم، اثبتوا وتقدموا وانتظروا. كل اليمن للجيش اليمني، وتعز للجيش اليمني، والنصر القادم إن شاء الله تعالى. معكم علي أكبر فلاحي، أستاذ جامعة من جنوب إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتابع ما يجري في اليمن والتطورات الجارية في البحر الأحمر والعدوان الإجرامي على الشعب اليمني الشقيق من قبل قوات التحالف والقوات السعودية. فإننا أبناء الشعب الفلسطيني وجمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية وباسم الحراك الوطني الفلسطيني، وكل التحية والإجلال والإكبار للمجاهدين في اليمن الشقيق، قوات المسلحة وحركة أنصار الله والقيادة اليمنية الشجاعة وعلى رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على هذا الصمود الأسطوري. وتوجه بالتحية للشعب اليمني الشقيق الذي وقف ولا زال يقف ويلتزم بالقضية الفلسطينية، وكان لدعمه وإسناده لإخوتنا في قطاع غزة أثرا كبيرا نفخر ونعتز به، بالإضافة إلى هذه المعادلة الكبرى التي نشأت في البحر الأحمر. إن هذا العدوان على اليمن الشقيق يأتي في سياق هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على قوى ودول محور المقاومة في محاولة يائسة للنيل من طرف أساسي من أطراف محور المقاومة وهو اليمن الشقيق. إننا ونحن نتابع هذه التطورات نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة، وإلى جانب كل الشرفاء في أمتنا، ونعتبر أن هذا الترابط وهذا التكامل بين أطراف محور المقاومة وما قام به الشعب اليمني سواء في مشاركته بالدعم والإسناد لفلسطين ولغزة في مواجهة حرب الإبادة التي شنها نتنياهو، أو في الدور الذي يقوم به الآن في هذه المعادلة الإقليمية التي أنشأت معادلات جديدة في المنطقة. وإننا نعتبر أن هذا الموقف وهذا الدور يمثل درة التاج لأبناء أمتنا والملايين التي تخرج كل يوم جمعة بهذا الحشد الجماهير الواسع في صنعاء في ساحة السبعين وفي المحافظات دعما لفلسطين ودعما للبنان ودعما لإيران ودعما لكل الأطراف محور المقاومة في مواجهة هذا الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائه في المنطقة. لذلك فإننا نؤكد موقفنا الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته، ونشد على أيديهم في هذه اللحظات التاريخية التي الذين يخوضون فيها معركة الكرامة والشرف والعزة والإباء دفاعا عن اليمن العزيز ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء.
0: الأخبار المتداولة عاجل عاجل، الأخبار المتداولة عاجل. رجال الله في قواتنا المسلحة وتحت ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الأخبار المتداولة توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. حرام وقامت لكم قائمة يا آل سعود وإحنا موجودين على وجه هذا الأرض، فلا تسمونا يمنيين. سمعتوا استمعنا إلى مشاركة الأستاذ الدكتور البروفيسور الجزائري المدرس في جامعة الجزائر ابن الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية، واستمعنا إلى مشاركة ورسالة من الخبير العسكري الاستراتيجي الأستاذ عباس الزيدي من العراق ابن العراق، واستمعنا إلى مشاركة من الأستاذ علي فلاح الأكاديمي والأستاذ الجامعي في الجمهورية الإسلامية في إيران ابن الجمهورية الإسلامية في إيران، واستمعنا أيضا إلى مشاركة الأستاذ خالد عبد المجيد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني من فلسطين
5: ابن فلسطين وقضيتها.
0: ولو تعلموا فلسطين. لو تعلموا كم حجم الرسائل والزخم منذ أن علموا أننا دشنا المرحلة الثانية من مراحل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والله ما تصدقوا كم وصلتنا رسائل. وليه مش مصدق؟ تابعنا يوميا في هذا الارتباط الموحد في وحدة الأثير ومعرفة التحرير يوميا مساء كل يوم عبر الإذاعات الوطنية والمحلية والخاصة من 9:30 وحتى 11:30 من مساء كل يوم. اليوم التدشين مستمرون حتى الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى، ارتباطا مع إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء الإذاعة الأم إذا في الأخبار العاجلة، توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. قبلها كان إعلام العدو السعودي الدفاع المدني التابع للعدو السعودي كان قد أطلق إنذارا مبكرا محذرا عن خطر.
6: شوفوا القوات المسلحة اليمنية وين بتكشف ومن بتكشف ومن بتحشدك من بتقاتل، وشوفوا ايش بيعملوا هؤلاء، من بيكشفوا ومن بيستهدفوا. الآن 5 شهداء في محافظة تعز، 5 شهداء بينهم طفل و15 جريح نتيجة استهداف مدرسة في تعز. يعني من الصباح والطارق قالت الحكومة طارنا يعني بيستهدفوا المدارس وبيستشهدوا الطلاب والطالبات والناس. ما هو هذا الجنان؟ حاضر براك وباقى ميدان مسلم بهذه الجبهات، اكشفوا الجبهات ان كان ذلك كما ترونه جاي، اكشفوا الرجال اسكن براها الجبهة قاتل مثل ما قاتل الرجال، اكشفوا مدارس في تعز العيش. والله جاي لو تجاري بعد هذا بالخطأ من القوات المسلحة اليمنية، وهذا لم يحصل ولم يحصل بإذن الله، لا تقول الدنيا لك اقعد ربع دهنان يتحوذيين ضربوا بينما تقتلون أبناء تعز بيدونهم.
0: 8 غارات شنها طيران العدو السعودي على مديرية جبل حبشي. طيران العدو السعودي استهدف عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في مديرية جبل حبشي. طيران العدو السعودي استهدف الطريق الرابط، عدو بيستهدف الطرقات، المدارس، القرى، المدنيين، الأعيان المدنية.
6: الطريق الرابط قال الله هي طيرانهم الشرعية اللي بيحلبه بكله عادي أو سخ. إحنا بنقول السعودي قالوا معه، إحنا بنقول له أنا هذا السعودي مسلح اليمنية تتقدم لتحرر.
0: عاجل. معكم في كل جديد، ومع كل جديد رسالة للتحشيدات التابعة للسعودية أينما كانوا، في عدن، في لحج، في حضرموت، في تعز، ما تبقى من تحشيدات هناك ولما القيادات بيهربوا قولوا بنمشع، والأيام والساعات بيننا. ها إذا ما انتكبتوا نكبة وجيت لكم ردة فلا تسمونا، والله إنهم بيهربوا قياداتكم والله. ما قالوا فدغم في جوف أمس تفاجأتنا، شفت في قناة المسيرة بيصرح لقناة المسيرة حمد بن فدغم، الشيخ حمد بن فدغم اللي كان مع أميرة والله في قناة المسيرة قال احنا كلنا ما خلاص، إذا احنا ضد السعودية ما عاد شيء صراحة، ما عاد شيء خلاص، السعودية هذا وطن واحنا ضد السعودية اللي بيقاتل معها. لا إلا الله، هذا حمد بن فدغم الذي فلت خبرته عربي وعدم مسمى، وهو قيادة التحشيدات السعودية بيهربوا من تعز، بيهربوا بالزلاط، بيهربوا. وهذا ما ندري ما هو تبي فلتوا أصحابهم. عموما أشتي أقول هذه التحشيدات حيث ما كانت، سمعتوا الدكتور البروفيسور الجزائري هذه الرسالة رسلها قبل قليل، وأيضا الخبير الاستراتيجي العراقي عباس الزايدي، الأستاذ علي فلاح الأكاديمي في جامعة طهران، سمعتوا الأستاذ خالد عبد المجيد رئيس الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني، أنا قصدك ما قالوا العراق، سمعتوا بيفتخروا بقوات المسلحة اليمنية وبالسيد عبد الملك وبالضربات اليمنية في العمد السعودي، وبيفتخروا بعمليات القوات المسلحة اليمنية لتحرير المناطق والمحافظات المحتلة وبطرد التحشيدات التابعة للسعودية. شوفوا شغل من بيفتخروا هذا العالم، انتو توصلوا يعني رسالتكم انكم الشرعية للعالم، حرام ما حد داري وينكم، بيبسروكم مرتزقة، بيبسروكم خونة، هذه صورتكم في العالم، وهذه صورة القوات المسلحة اليمنية او ما بتسموهم حلفاء، هذه صورتكم في العالم. شفتوا الفرق؟ شفتوا لو انتم مؤمنين ان الله معكم، ان الله بيقابل قبولكم، ان الله بيطرح فيكم المحبة في قلوب العالم العربي والاسلامي واحراره والفلسطينيين، تحدث في الدليل الفلسطيني يقول انه مع التحشيدات التابعة للسعودية او الجيش الوطني او رشيد العليمي او الحكومة الشرعية، اتحداكم في الدولة الفلسطينية واحد دارين انه ما اقول اخوانا خانوا فلسطين يعني حلقت ولا سمعوهم قارح، الفلسطينيين بيطننوا، هذه السعودية قامت القائمة وأرسلوا 100 طائرة وفجروا اليمن وظهر عاد ها وضيب بها غزة رسمية الأكفان،
6: فهم منهم منافقين هؤلاء بياعين.
7: صحيح.
6: باعوا بيبيعوا أصحابهم خلوك ما أصحابنا المخفقين.
7: طبعا في الأخبار المتداولة وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي تنشر تنويه بسبع لغات لأول مرة. لأول مرة وزارة الدفاع التابعة للعدو السعودي تنشر تنويه بسبع لغات تضمنت اللغات الهندية، الفلبينية، الأردو، البنجابي، البنغلاديش والإنجليزية، تدعو بها المقيمين عدم نشر الفيديوهات أثناء القصف التي تظهر فشل منظومات الدفاع الجوي الحديثة لدى العدو السعودي وفشلها بالتصدي لهجمات قواتنا المسلحة اليمنية.

0: السعودي، إلغاء منتدى مسك العالمي، مؤسسة محمد بن سلمان تلغي منتدى مسك العالمي لعام 2026. ما عبتش مسك عندهم يا أستاذ حمود. وفق بيان لمؤسسة محمد بن سلمان، مسك منتدى مسك العالمي إثر تحديات تنظيمية كما تقول ولوجستية قد تؤثر على تجربة المنتدى وأثره الكلي.
1: أيضا هنا في العاجل من وكالة رويترز البريطانية تقول إلغاء حفل جوائز صناع الترفيه المقرر عقده مطلع العام المقبل في السعودية. لاحظ مطلع العام المقبل، نحن اليوم في 12 أكتوبر، يعني 12/10، باقي 12/11 شهر، باقي 12/12 شهر، وما يكمل شهر 12 شهر بيصل 12 يوم، يعني قرابة شهرين ونص. وإلغاء حفل جوائز صناع الترفيه في السعودية، يعني مطلع العام في يناير، يمكن في بداية أسبوع، يعني بعد 3 أشهر. بينما الطيران الهندي يعتقد أجل رحلاته إلى منطقة نهاية نوفمبر الماضي، يعني بعد شهر ونص. دارين إنها حازق ما بشي،
2: وقلهم لا يسافروا يشتغلوا مثلا إلا
1: صحيح، ما حد بيأجل هكذا يقول بس من أجل خطر. لا عندهم معلومات استخبارات، هي إنه اليمن ناوي، إذا إحنا ناويين على السعودية ما عرفنا مش على تحرير بلادنا وأرضنا.
0: هم عارفين، عرفونا جيدا في عمليات إسنادنا لغزة على مدى سنتين بفضل من الله. السفير الكندي لدى السعودية وجه رسالة إلى الرعايا الكنديين على قولته، رعايا بلاده، يدعوهم فيها إلى تجنب مطار الرياض واقتصار السفر عبر المطارات الأخرى للضرورة القصوى. هذه سيد عالج في السعودية لا يزال يومتين، يعني رحلة من عيادة الأسنان. كما طالب أيضا السفير الكندي لدى السعودية، طالب الكنديين بالامتناع عن نشر أي محتوى يتعلق بالاستهدافات على وسائل التواصل الاجتماعي. تصوروا
1: أمس يا سيد عبد الله.
3: This message is for fellow Canadians following the recent attacks on the airport in Riyadh. First, Prime Minister Carney issued a statement yesterday condemning.
0: رئيس الوزراء الكندي أصدر بيان بهذا الشأن وأعرب عن تعازيه للعائلات على قولته، وأن يكونوا على علم من وضوح الرعايا الكنديين فيما حدث على قولته.
1: على سيرة المشاهد والتعميم على الأجانب والمقيمين والسعوديين أنهم لا يصوروا مشاهد، موجوعين الآن،
0: موجوعين أنت عارف من أيش؟ من فشل منظومات الدفاع الجوي التابعة للعدو السعودي.
1: موجوعين أكثر أنت عارف من أيش؟ ما شو مصدقين من اليمنيين بيفعلوا هذا كله؟
0: المحاصر على مدى 12 سنة.
1: يا ترامب قال أنا سأفكر، هذا ما أصبرش، أنا غافي ومتألم جدا وأنفكر إذا إحنا ندخل في الحرب وما ماشي.
0: وجهها وقال لهم، قال يعني السعوديون سيدافعون، ركبهم مطر
1: عشان يطمئنون على بلدهم. الشدة التابعة للسعودية والسعوديين اطمئنوا، إحنا وقواتنا المسلحة وقياداتنا طبعا بنكلمكم من مناطق معلومات، عاملين حسابهم أن الأمريكي والبريطاني والباكستاني والتركي هيدخلوا في العدوان على اليمن إلى جانب السعودية، يعني عاملين حسابهم على هذا الأساس. بس بقي من حجة بناشد هذا، عقلوا تعقلوا، النظام التركي الباكستاني أما الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والبريطاني، بس تقول لكم عشان تطمئنوا، تقولوا لو ما يدخلوا يمكن تتغير مال، يعني قواتنا المسلحة وقيادتنا بنكلمكم من واقع معلومات مؤكدة ميدانية، عاملين حسابهم ومرتبين أمورهم على أساس أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وباكستان وتركيا حتدخل في العدوان إلى جانب السعودية على اليمن، يعني عشان تطمئنوا وتسلموا رؤوسكم من الحين. هذا واحد. الثاني، النظام السعودي أمس قتل مواطنين مصريين مقيمين عنده
0: لأنهم صوروا
1: صاروخ يمني بالطرح في المطار، قتلوهم على طول. شوف
0: قتلوهم
1: زوجها وأخوها.

0: مصرية تتحدث أن قوات الأمن
1: شعوب مهسترين
0: قتلت زوجها وأخوها في السعودية لأنهم صوروا.
1: وعد مسيحون ما يقول الذي بيصور العدو يحبسوه قالوا
0: أيوة. طبعا الآن في العاجل ناطق العدو السعودي يتحدث عن صاروخين بالستيين باتجاه خميس مشيط. الآن ناطق تحالف العدو، ما عدتش تحالف سعودي طبعا، ما عدو الله السعودي، ناطق العدو السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه خميس مشيط. أيضا ناطق العدو السعودي كان قد تحدث أيضا عن صاروخ بالستي باتجاه الرياض.
1: هو بيقول لا ترى صاروخ ودحرق، طيب اعترفتوا، ليش وقفتوا المطار؟ ليش وقفتوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض؟
0: مغلق.
1: ليش غلقتوا؟ طبعا هذه المشاهد اللي نشروها على أساس أنه به ناس معتمرين بالإحرام في السارات ما تصدقوش، ليست حقيقية. طبعا المعتمرين كامل المعتمرين
0: المفروض يكونوا في مطار جدة
1: بيوصلوا له جدة
0: كامل في مطار
1: ما يوصل الرياض ما يفعل
0: بيحشد
1: في أيام الحج لما بيجي زحمة بيطرحوا ترانزيت في بس الآن كلهم بيصيروا مطار جدة
0: عمرها الدنيا فاهمة
1: أي أقصد يعني. واليوم صحفية بريطانية نشرت الفيديوهات قالت هذه الفيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي حتى على افتراض أنها صحيحة. مش القوات المسلحة اليمنية حذرت ونقلت لكم أمام العالم ونقلت البي بي سي والسي إن إن والجزيرة يعني أنتوا ليش تدخلوا ناس مواطنين تقتلوهم؟ والله أي مواطن في العالم ما هوش غبي، هو بيقرأ بيقول هذا المطار على خطر ما شلقي رحلتي ما شاسرش مش هو بالغصب. من هو المجنون اللي عايز يصير مطار الدمام ولا مطار الرياض؟ من هو المجنون ولا أي مطار صور؟
0: الشركات الكويتية
1: أقصد هم بيقتلون الناس إذا صح إنه
0: بيكذبوا.
1: طيب قالوا 12 قتيل 316 جرحى، طيّنوا فيديوهات؟
0: لا
1: الجرحى اللي قتلى فيديو واحد ما بش فيديو واحد واحد مثلا قال ومواطن قتيل أمريكي تركي مصري أردني الدول هذه
0: شفتهم في التحشد
1: بيحشد ما شوفوا لو يدخل العالم بكل في المطر عنكسفوا يتحمل المسؤولية هو
0: وحذرناهم
1: مش احنا سمعهم نكسف من دون تحذير.
0: اما اذا معهم رحلات انسانية تواصلوا مع مركز الشؤون الانسانية في صنعاء
1: ايوه حقنا النفوس تيوان وحقهم النفوس يابانا
0: قتلوا يقتلونا حلال
1: قصفوا طائرات الحجاج وهم فوق الطائرة في مطار صنعاء نبهم قالوا الان طائران سعودية وجميع فوق الطائرة وقصفوهم وملابس الاحرام
2: وقفة اعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
1: بث لي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قدست أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تأخذ على يد ظالم ولا تعيل المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الأمطار، المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالودق، وهو قوله تعالى:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: ومنها تسميته بالصيب، وهو قوله تعالى:

0: وبرق.
1: وتتجلى الرحمة من الله لعباده بإنزاله المطر بعد اليأس من نزوله وانقطاعه. قال تعالى:

0: رحمته وهو الولي الحميد.
1: أثبت العلم الحديث أن الأمطار تتكون نتيجة لعدة عوامل، منها تبخر المياه من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بفعل حرارة الشمس، ثم تكاثف بخار الماء وصعوده إلى طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلج، ثم تتجمع تلك القطرات والبلورات لتكوين سحب، بعدها تتساقط القطرات والبلورات من السحب على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. وقد أثبت العلم الحديث أن المياه تتوزع بنسب دقيقة في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، وهذه النسب أيضا شبه ثابتة على مدار العام، لا يمضي وقت إلا والأمطار فيه نازلة.
2: والمرء أحفظ لسره. هناك في واقع الإنسان أسرار ما لا يريد أن يظهر للآخرين، مما قد يتعلق به شخصيا أو مما قد يتعداه في واقعه إلى غيره أو مما يتعلق بمسؤوليات عملية معينة أو قضايا معينة. وعادة ما يكون البعض من الناس هو أول من يخرج السر إلى غيره ممن ليس معنيا بذلك الأمر، لا علاقة له به، كقضية معينة أو عمل معين أو موضوع معين، فيكون ذلك مشكلة عليه عندما أصبح ذلك السر عند من ليس معنيا بذلك الموضوع أو ذلك العمل، وليس هناك في واقع ذلك الأمر ما يتطلب إطلاعه على ذلك. ثم إذا خرج السر عن ذلك من ذلك الشخص الآخر الذي ائتمنته، قد يمثل ذلك مشكلة على قضية معينة أو موضوع معين أو لذلك السلبية معينة أو آثار سيئة معينة. فالإنسان يتعود أن يكون كتوما للسر، بمعنى أن لا يطلع من لا يتوجب إطلاعه بشكل صحيح على ذلك الموضوع الذي لا علاقة له به أصلا. في الأمور الشخصية المسألة واضحة، وفي الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة، إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائمين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك. والمشكلة في واقع الناس عندما يكثرون الكلام عن كل المواضيع عن كل التفاصيل، وبالذات في حالة التذمر، أو البعض كعادة لديهم في مجالسهم في مقايلهم يتحدثون ويسهبون في الحديث، ويحرص البعض على أن يتميز في حديثه أنه يعرف عن مواضيع وعن أمور أكثر من الآخرين، فيتحدثون بما لا ضرورة في الحديث عنه من مواضيع أو معلومات أو قضايا اطلاع الأعداء عليها يخدمهم في مؤامراتهم على الأمة، في استهدافهم للشعوب، إلى درجة أنه كان من ضمن النشاط الاستخباراتي المعادي الذي يستهدف شعبنا اليمني هو أن بعض العناصر الاستخباراتية كان يكفيها أن تحضر في بعض مجالس الجات، في بعض مجايل الجات، وأن تسعى لاستدراج الآخرين في الحديث عن مواضيع معينة، عن قضايا معينة، عن معلومات معينة، فيبدأ البعض يندفع ليقدم تفاصيل أكثر لأنه يريد أن يظهر بأنه يعرف أكثر وأكثر من الآخرين، وبالتالي له أهمية، فيقدم ما يخدم العناصر الاستخباراتية، يقدم لها معلومات معينة يتسعى للحصول عليها ويتخدم الأعداء، بعد ذلك تعدها في تقارير وتقدمها لمصلحة الأعداء. لا ينبغي أن يكون الإنسان أيضا مغفلا، يعني قد يكون إفشاؤك للسر أو حديثك عن معلومات تؤثر على عمل معين أو تضر المجتمع أو تؤثر في قضية معينة تأثيرا سيئا، قد يكون غير متعمد، لم تكن تتعمد إفشاءه كسر، بل لم تكن تتوقع أن العدو سيطلع عليه، ولكن لأنك تقول ما لا حاجة إلى أن تقوله وفي غير المقام الذي يتطلب ذلك، لست في واقع عملي يتطلب أن تقول ذلك الكلام، إنما هكذا في جلسة جات أو جلسة عادية أو غير ذلك، البعض حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يتعود أن يكثر من الحديث، أن يقدم الكثير من التفاصيل التي لا حاجة إليها، فقد يتورط في إفشاء السر، وإفشاءه للسر يكون ذنبا عندما تكون معلومة تخدم بها العدو ويوظفها العدو ويستغلها فيما يضر بشعبك أو يضر بأمتك أو يضر بمجتمعك لصالح أعداء الأمة. هذه قضية خطيرة جدا. مما يدلل على أهمية هذه المسألة ما ورد في القرآن الكريم في سورة التحريم، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به سربت ذلك الحديث، وهو كان سرا إليها، لم يكن المطلوب أن تتحدث به مع الآخرين. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فنجد هنا الأمر بالتوبة، الأمر بالتوبة، أو أن ما حصل يستوجب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يستشعر مسؤوليته فيما يتحدث به، عن سواء عن واقعه الشخصي أو عن واقع الناس أو عن واقع المجتمع أو عن مجالات العمل أو ما يتعلق بالمسؤولية. هناك في جوانب كثيرة من المسؤوليات، معلومات معينة، مواضيع معينة، قضايا عملية معينة، تفاصيل عملية معينة لها نطاقها الذي ينبغي أن تكون المعرفة بها في حدودها، في حدود ذلك النطاق. ثم لا فائدة أصلا من أن تتجاوز بها نطاقها، وأن يكون الإنسان مهذارا كثير الكلام، أو يتعود على أن يكشف كل شيء لمن هب ودب. هذا يفتح أبوابا من المساوئ، من الشر، من المشاكل في واقع الناس، حتى في واقع الإنسان الشخصي. بعض من الناس كشفه عن سر يخصه يفتح له مشكلة، وقد يكون مبعث قلقه من إفشاء الآخرين الذين استودعهم سره بعد أن ضاق به صدره، ثم يتوقع منهم أن يكونوا أحرص منه على حفظ سره، قد يكون قلقه من إفشائهم للسر لما يترتب على ذلك أصلا من مشاكل معينة أو آثار سلبية معينة. فعلى الإنسان أولا أن يكون كتوما للسر، على الإنسان أن يكون حكيما ومسؤولا وأمينا فيما يؤتمن عليه من معلومات في مجال عمل معينة أو مسؤولية معينة أو قضية معينة ويؤديها، ولا يكون مهذارا غير موثوق غير مؤتمن، ليس بمستوى الثقة ولا الأمانة التي اؤتمن عليها. هذه مسألة مهمة في مسألة الأسرار، وبالذات عندما تكون المسألة أسرار عملية مهمة. لو تسرب أحيانا البعض من الناس يقدم للعدو معلومات يترتب عليها إزهاق الأرواح وسفك الدماء والإبرار بالناس في حياتهم في ممتلكاتهم، أو كذلك إفشاء أعمال مهمة لخدمة الأمة ولخدمة الدين، أو غير ذلك مما يستغله العدو لإثارة فتن أو إثارة مشاكل أو أي شيء. فالإنسان بحاجة إلى أن يتحلى بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع. نجد في قصص الأنبياء، في قصة نبي الله نوح عليه السلام، هلكت زوجته، وهي زوجته أقرب المقربين إليه، لأنها كانت تفشي أسرارا عملية، كانت تخبر قومها بمن يأتي إليه مؤمنا، تسرب لهم معلومات. زوجة نبي الله لوط عليه السلام هلكت، وكانت من الغابرين والهالكين الذين أهلكهم الله بعذابه، ولم ينفعها قربها من ذلك النبي. لماذا؟ كانت تسرب لهم أخبارا عن ضيوفه. فما بالك بأي إنسان يعني في أي مجال قد يتسرب من خلاله معلومات تخدم العدو أو يتسبب عليها إلحاق ضرر بالأمة أو بأعمال مهمة، أو يترتب عليها إلحاق ضرر بالمجتمع في أي مستوى ولو بإنسان واحد ظلما وعدوانا، أو تؤثر على نجاح أعمال مهمة. فالإنسان عليه أن يتحلى بالمسؤولية في هذا الأمر، أن يتعود على كتمان ما ينبغي كتمانه، على الأمانة والتزامها فيما اعتمن عليه من معلومات من أعمال، وأن لا يتعود على كثرة الهذر والحرص على إبراز نفسه أنه شخص مهم يعرف المعلومات الكثيرة، ثم يكون كثير الكلام في كل مكان وأينما كان، ويتحول البعض إلى مغفل من هو كثير الكلام، ويستدرج بكل بساطة في مجايل القات أو في المجالس العامة، يستدرج ليقول أي شيء يتمكن عنصر استخبارات أن يستغفله وأن يحصل منه على ما يريد، وهو يتفاعل أكثر وأكثر مع استغفاله له واستدراجه له وإصغائه له وسؤاله له، فيظهر نفسه أنه عبقري، بينما هو أصبح في واقع الحال إنسانا مغفلا بكل ما تعنيه الكلمة. والمرء أحفظ لسره،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
7: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
8: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
6: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: قاعد جنب الساعد في موقفنا المتصاعد يا بالغنا.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
2: حار ميثم في أمره ولم يجد في أزقة الكوفة وفي أسواقها وأحيائها من يساعده في هذا الليل المظلم الموحش البارد، ولم يعرف إلى من يلتجئ حتى تذكر أخيرا ماجدة، فذهب إلى حي بني أسد على عجل حافي القدمين، وأحضر ماجدة لتساعد زوجته شيرين على ولادتها. وصل ميثم إلى داره وفتح الباب، كانت الشمعة قد بلغت نهايتها وما بقي من فتيلتها ضاربا إلى الحمرة. وقفت ماجدة عند عتبة الباب، كان بكاء شيرين وأنينها المختنق يأتيان من جهة زاوية الغرفة. قالت له ماجدة:
3: أسرع، هيا أسرع يا سالم يا بني، هات المصباح وسخن قليلا من الماء، هيا أسرع.
2: تقدمت المرأة العجوز وأمسكت بذراع شيرين وطلبت منها أن تقف، لكن المرأة الشابة لم تتحرك، فصرخت العجوز بغضب وأمرتها بالوقوف، واستعجلت ميثمة:
3: أسرع يا ولدي سخن الماء.
2: جلب ميثم شمعة جديدة ووضعها في قوة الجدار، ثم ذهب مباشرة إلى الخارج، جمع بعضا من الحطب وسعف النخيل وألقاها فوق الجمر الذي كان لا يزال تحت الرماد، وأشعل النار، ثم وضع فوقها قدرا ملأه ماء، وراح يلقي بأوراق النخيل اليابسة في النار حتى تستعر أكثر فأكثر. كانت ألسنة النار تخرج من الجهات الأربع تحت القدر النحاسية وترتفع عالية وتصدر أجهزة، بينما ميثم يوجه أذنيه نحو النافذة حيث ماجدة تطلب من زوجته أن تمشي ولا تتوقف، وماجدة تسأله عن سخونة الماء، وميثم يجيب:
4: حالا حالا يا أمه.
2: أمسك ميثم بحواف القدر ورفعها عن النار، كانت القدر ساخنة إلى درجة كانت كافية لأن تحرق جلد يديه، لكنه بقي ممسكا بها ولم يتركها حتى أوصلها إلى خلف الباب ووضعها، ثم قال:
4: ها هو الماء يا أمي، أصبح ساخنا، كيف تسير أحوال شيرين؟
2: بقي ميثم في الخارج حيث ألقى برأسه على جدار الإسطبل، لم يستطع أن يمسك دموعه فانهمرت على خديه دفعة واحدة، وهو يردد خلف شفتيه الصامتتين: يا رب يا رب. لم يكن ميثم في هذه اللحظات يسمع صوت شيرين، أحس بغصة في حلقه، راح يتمشى في العتمة وهو خائف متردد. ارتفع أنين شيرين فتأوه هو أيضا، ثم دوى صوت ماجدة:
3: اجلب وعاء الماء يا ولدي، تعال تعال اجلبه بنفسك إلى الداخل، فلا يوجد أحد ليساعدني.
2: شق ميثم الباب إلى النصف وأدخل قدر الماء، ثم رجع ووقف قرب النخلة وراح يتأمل القمر، كانت هذه الليلة بالنسبة إليه بمنزلة عمر كامل، ولعلها كانت بطول تاريخ كامل. مرت في ذهنه ذكريات، ذكريات بكاء وضحك، ضحكة شيرين عندما كانت تراه من النافذة فتركض إليه مسرعة وتناديه باسمه وتجلب له الماء حتى يغسل يديه. أغمض ميثم عينيه وصار يسأل نفسه،
5: هل ما زالت شيرين على قيد الحياة؟ بماذا سأجيب رستم إن هي خسرت حياتها؟ لقد قال لي هاتان المرأتان أمانة في عنقك، ليتني ذهبت وبقي رستم مكاني. لماذا لا أسمع صوت شيرين؟ إن نفسي يكاد يختنق في صدري. لماذا لا تقول ماجد شيئا؟ ما هذه الليلة التي لا تنتهي؟ قولي شيئا يا ماجدة أيتها المرأة الحنونة.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
2: كانت عينا ميثم مسمرتين نحو الباب وأذناه مصغيتين باتجاه النافذة. كان يمشي حتى باب الغرفة ثم يعود. لماذا لا يقول أحد شيئا؟ إنه عمل النساء ويعلم أن عليه الانتظار. لكن ماذا لو أن شيرين؟ لم يستطع حتى أن يتخيل ذلك. كان لصوت الأذان في تلك الليلة رونق مختلف. فجأة سمع صريرة، ركض نحو الباب.
5: شيرين، ما حالها؟ ماذا أصابها؟ كيف هي الآن؟ لماذا لا أسمع لها صوتا؟
3: لا تقلق يا ولدي. الحمد لله، لكن لو تأخرنا قليلا لفقدناهما معا. مبارك لك.
2: انفجر بالبكاء من شدة التأثر على صوت بكاء المولود الجديد، فتغير وجه ميثم على شعاع النار الموقدة وارتسمت البسمة على شفتيه.
3: لقد أغمي على زوجتك، لكنها الآن بخير. أسأل الله أن يجعله ولدا صالحا. هيا الآن تعال معي إلى الداخل يا ولدي، هيا تعال.
2: ارتفع صوت بكاء الطفل أكثر. وضعت ماجدة المولود الجديد المقمط بملحفتها البيضاء بين ذراعي والده. لم يكن رستم ذلك الرجل الذي يلقبه العرب بأبي الفوارس والذي خرج من الكوفة مع جيش أمير المؤمنين مفعما بالشوق والحماسة، بل كان كئيبا وحزينا لما جرى في المعركة. وها هو يحدث ميثما ويقول،
7: السذاجة والجهل هما السبب في ضياع كل شيء يا ميثم، كان الأمر فظيعا.
5: أيعقل يا رستم أن يكون معاوية قد هرب بهذه السهولة؟
7: لولا سذاجة البعض لشهدنا أمرا آخر. ليت ذلك الماكر فر وحسب، لقد مزق صفوف أهل الكوفة بمعونة ابن العاص.
5: يعني أصاب هدفين بسهم واحد، لقد أحدث تصدعا في صفوف أهل الكوفة وفر من معركة صفين أيضا.
7: لقد مضى أكثر من عام حتى تمكن الرجال الذين ذهبوا إلى الشام من العودة إلى الكوفة، لكن بأي حال عادوا؟ فالكوفة لم تعد كما في السابق يا ميثم، وهذا ما يعرفه الجميع.
5: أنا أكثر من شعر بهذا الأمر يا رستم، فأنا تاجر وأتعامل مع الناس في السوق، فمشاعري ممزوجة بالكراهية والاستياء، ولربما
8: بشعور الخديعة وتحطيم الكبرياء.
7: جنود معاوية استطاعوا أن ينجحوا بالمكر والحيلة، وتمكنوا من خداع أهل الكوفة برفعهم المصاحف على رؤوس الرماح. ثم جاءت قضية التحكيم حين خدع ممثل معاوية الحكم الذي عينه الكوفيون ونصب معاوية خليفة للمسلمين. تلك الحيلة فرقت جموع الكوفيين وجعلتهم يشعرون بالخيبة واليأس.
2: كان صالح حفيد رستم الذي بلغ سنته الأولى يجلس على ركبتي جده، وكان يستدير أحيانا ويعبث بلحية جده الطويلة البيضاء، بينما رستم يمسح بيده العريضة التي تشبه الكأس على شعر حفيده الأشقر الناعم فتحيط برأسه مثل القبعة. راح ميثم يتذكر الأصحاب الذين تركوا خلفهم فراغا كبيرا ويحدث رستم عنهم.
8: أين الأصدقاء والأصحاب والأحبة يا رستم؟
9: أنا حبيب اليمنيين.
10: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
11: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
12: ابشر بعزك،
13: ابشر بعزك،
14: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب.

0: عدوى.
1: الله يعز فوق روسنا، انا نعتبرها فوق روسنا.
2: احلاف القبيله اليمنيه الى جانبك يا سيدي.
3: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك
4: راهن بنا،
2: راهن بنا، نقابلك الوفاء بالوفاء.
5: انتم اهل الوفاء واهل الشهامه واهل الكرامه واهل الاستجابه لنداء الله ودعوه الله.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.

0: نتحداك نتحداك يا ابن سعود نتحداك.
1: قل للسعودي كيف تظلل يرفع حصاره ويرحل له يرفع
2: حصاره. قررنا كسر الحصار، هذا قرار لا رجعة عنه.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي. أهلا وسهلا بك سيدي القاضي،
3: حياك الله.
2: ومستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقمين الموبايلين 7288-2088 والرقم 7230-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99 ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو،
3: أيوة مساء الخير،
2: حياكم الله.
3: معنا عشاء،
2: تفضلوا.
3: ما هي صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة؟
4: هو الدعاء، هناك دعاء للاستخارة وليس هناك صلاة للاستخارة، لكن الناس بيفضلوا أنها تكون بعد فريضة، ولا إذا ما بش فريضة يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، يقول اللهم إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، اللهم ما كان لي خيرا من موضوع كذا وكذا فسهله لي ويسره لي وحببه إلي، وما علمت أن لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه في خير وعافية.
2: بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما تفرغ من الركعة،
4: وحتى تدعو به بدون ما تصلي ما بش مشكلة.
3: يلا شكرا.
2: يا ملا، اتصال آخر. له وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الشيخة والجمعة مباركة
4: الجميع.
5: يا شيخة، ينفع نصلي صلاة الوتر واحدة ركعة؟
4: صلاة الوتر 3 ركعات متواصلة.
5: وركعتين؟
4: ما بش صلاة الوتر ركعتين، لا عندنا ولا عند غيرنا. صلاة الوتر ما ركعة ولا 3 ركعات، عندنا 3 ركعات متواصلة.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة بركاتك
4: الجميع.
6: بابس الأجواء،
2: تفضلوا.
6: اصلحنا بالسطر والجنابة.
4: ايش؟
6: اصلحنا بالسطر والجنابة.
4: نعم يجوز.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، ألو مرحبا،
7: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
7: يعني هو يصبر الكتاب الذي مكناه منهم حق الكتاب يجمل في جيبة حمام طريقة ولا بعده؟
4: الكتاب الذي فيه ذكر الله ويدخل واحد الحمام
2: اللي فيه مكناكم، يعني كتاب من حق الله،
4: أي ذكر لله عز وجل، في خاتم ولا في ساعة ولا في ورقة، فمستحب للإنسان أن لا يدخل بها الحمام، معنى إذا ما دخل بها وقع لها أجر، وإذا دخل فما بش عليها إثم، هذا معناها، معنى أنه مكروه ولا أنه مستحب. ما بش مشكلة، إذا الإنسان خايف أنه إذا طرحه ولا خرجه من جيبه يضيع، في خليه داخل ما بش مشكلة.
7: يعني والسائل ما يخرج بعد واحد بعد القتاره وهو نجس عذر ولا ما
4: هو يعني مثل البول، مثل خروج البول، مش هو مثل خروج المني. يكون خروجه كخروج البول، لا يؤدي، لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل.
7: يلا جزاك الله،
2: لكن لو وصل الأدوات فهو
4: نجس مثل البول. تمام.
2: نعم، في أمل الله. اتصال. له
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ، واحد بيقول حرام تغلب تروح لك لا تقعد دورة تدور وبعد الله يتعيد عليه اشتغل عنده ما يكفر نفسه ولا
4: بيقول حرام وطلاق لو تروح لك انما
8: لا تقعد دورة
4: لا تقعد ما
2: بورة
8: البورة القورة.
4: انا فاهم، ما فهمت ما معنى البورة.
8: يعني لا يتحاقوش.
4: ها يعني فسلة. إذا ما وقعت فسلة بينهم فتقع طلقة على مرته.
8: لا الحافش وعضب رجع عندك قال ما بلا يكفر نفسه.
4: ما بش كفارة هذا، ما بلا طلق ولا ما يقع طلق.
8: الله يستر
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، حياكم الله.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: أخبارك؟
2: حياكم الله.
9: يا أخي إذا واحد دخل الحمام يتغسل ورجع بعد ما يكمل يتغسل يتوضي وهو ما فيه فوقه ملابس، يجوز ولا ما يجوز؟
4: يجوز، ما بش مانع.
9: يلا سابر اسلم.
2: في أمان الله. اتصال. ألو، ألو، ألو، مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو، اتصال آخر. مرحبا.
10: ألو،
2: حياكم الله.
10: معيز علي الشيخ.
2: تفضلوا.
10: المرأة اللي استشهد زوجها أو توفي، ما هي مساعدة بتاعتها؟ هل تاتي تأثر؟ هل من ما من حين ما تخبر أو لا لو ما يخبروه؟
4: من حين ما تخبر.
2: العفو. في أمان الله. اتصال. ألو، ألو، حياكم الله. كيف؟ إذاعة آفاق، برنامج فتاوى. فتاوى، فتاوى.
4: المفروض أن الإنسان يزيل كل الأمور التي تشغله عن الصلاة، لأن المفروض أن الإنسان يبعد كل الأشياء التي تشغله عن الصلاة ليكون مركز على الصلاة.
10: الله سابق.
2: يا مال الله. نعم، نعم. نجدد أيضا التنبيه عن الأرقام 7-2-88-20-88، أيضا 7-2-30-99-100. اتصال آخر. ألو، ألو، مرحبا. ألو، وطوا صوت الراديو. ألو، مرحبا. ألو، 7-2-95. ألو، حياكم الله.
11: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: عليكم كيف الشيخ عبد الله؟
4: الله عافيك.
11: معنا سؤال يا سيدي.
2: تفضل.
11: هل يجوز يعني يصح الصيد بالقوس؟
4: صيد ماذا؟
11: يعني
2: انتظر، انتظر.
11: بالقوس يصطاد له مثلا جولبه ولا عقبه، جاهز؟
4: أيوة، إذا هو باي يجرح يعني، وإذا ما بلا باي يصدمها صدم لما تموت فمع.
11: لا لا، ما بلا يعني بي
4: إذا هو عايز قطعه وهو يلحق يذبحها فما بمانع.
11: جزاكم الله خير.
4: وإياكم.
2: في أمل، في أمل الله. ألو، مرحبا. ألو، ألو،
12: ألو يا شيخ.
2: تفضلوا.
12: كيف حالك؟
4: الله يعافيك.
12: كم على الجرام الذهب زكي؟
4: ما مش على الجرام، على 85 فما فوق، على 100 الجرام 2.5 جرام.
12: كم؟
4: على 100 الجرام 2.5 جرام.
2: قاعد. في أمان الله. إذا الأرقام مرة أخرى 7-2-88-20-88، الرقم الموبايل الآخر 7-2-30-99-100. يا مرحبا. حياكم الله.
13: السلام
2: ورحمة الله. ألو.
13: أيوة.
2: تفضل. تريد أن تسأل فتاوى؟ معك برنامج فتاوى. نعم. ها؟ تفضل.
13: ها؟
2: ما يفعل؟
13: مع ثور وبان يجيز على البقرة 5000.
2: يعني مع ثور بيشيل على البقرة 5000؟
4: لا ما يجوز. ما يجوز.
13: ما يجوز.
4: لا ما يجوز. ما يجوز.
2: يا ملا. اتصال يا مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعافيكم.
14: ما بلي انا كنا نسأل قبل 8 سنين اشهد
2: جبل.
14: بعدين قال له شيء له 4-5 سنين.
4: قبل 8 سنين ما هو؟
2: اعيد واعيد السؤال.
14: معناها انا زوجة شهيد. قال له شهيد قبل يجي 8 سنين.
2: ايوه.
14: بعده ما قال له الا اسبوع. بيقول له أخوه شهيد. بيقول زوجة شهيد ما عند أخي حاجة ولا شيء عندها كلها. قالت ما مش بيني أنا وشهيد ولا أي حاجة. والآن قدال 8 سنين بطالب قال عنده مصحب جنيه وخات خرب شهيد وما مش أي حاجة دليل تدل على هذا الشيء.
4: إذا معها بينة على هذا في الدها لها ومع التركة
14: يعني كيف؟
4: إذا معها بينه على أن عندها هذا الذي قالت معها شهود على أنها أقر لها بهذا معها ورقة مكتوبة فيها شهود.
14: يعني هو ما مش معترك ولا أي حاجة. هي بتطالب هكذا وإحنا قال لها من ساعة ما قلت لش الله يجي 4-5 أيام إذا عنده شهيد أي حاجة بشريحنا نديها لش ونتنت موفي فوقها عادي. قالت ما عجبيني أنا والشهيد ولا أي حاجة سامح الله.
4: يعني أنت وظن إن ذلحين إنها بتكذب ولا ما هو؟
14: ما هذا ما نجيشنا نزكي أمرنا ولا شيء يعلم الله.
4: إذا أنت وظن إنها صادقة فالأفضل أنكم تسددوا ذي على
14: خير إن شاء الله.
2: في أمل. ألو. ألو مرحبا.
15: أبي عبد الله.
4: أيوة.
15: لو سمحت في واحد حلف قال لابني حرام بثلاث حلف يعني لازم تشجل لو تشجل لو تشجل بعدين لو تشجل يعني إيش يحتسب على الضوء
4: دخان يعني دخان.
2: نعم. أيوة
4: تقعد تحتسب طلقة.
15: طلقة.
4: أيوة.
15: يلا شكرا.
2: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو يا أبو صايب. اتصال آخر. ألو يا 700. ألو 700. ألو وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف؟
16: أنا مريضة وبنت يمن بنا
4: تستطيع تمسحي كل الأعضاء؟
16: ماشي مبلغ ده كمان دونا مبلغ إداني ووجهي بس.
4: حاولي زيدي المسح في الماء تمام ومسحي الباقي الرجلين والكل.
16: وانا جالسة في مكاني؟
4: أيوة.
16: وبالتراب كيف؟
4: وبالتراب الوجه واليدين فقط.
16: هل
4: عليا
16: الإخوان الذي
4: قد
16: صليت
4: بدون
16: ما
4: عليا
16: كذا؟
4: لا
16: جزاك الله خير. ولا
4: إذا ما أنتي مستطيعة الوضوء فليس عليك شيء.
16: والله ما أستطيع يا شيخ أبي تعب.
4: ما عليك شيء.
16: جزاك الله ألف.
2: وياك. اتصال. الو
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
17: أبنى كنت واحد ما تتطلع الأقرباء من حتى الزكاة يصلح له.
4: كيف؟
2: واحد مريض طلع الأقرباء من الزكاة حقهم.
4: ما هو يقربوا له؟
17: يقربوا له.
4: ما هو بينهم من قرابة؟
17: يعني الجودة عموما أخواله.
4: عموما أخواله يصبر جدوده ما يصبر
17: يعني كانوا ما يصبر
4: وله معسر يدوده ما يصبر يداله.
17: يلا شكرا لكم.
2: اتصال. مرحبا.
18: يعني هو يجوز احنا واحد يتروش ويدوي والوضوء هو يجوز ولا يجعل يتوضا؟
4: لا يتروش لما يطهر من الجنابة ثم يتوضا.
18: يعني مش جنابة؟
4: ها سهل، ما إذا ما هو جنابة يصبر، ولكن لا غسل أعضاء الوضوء ناويا بها للوضوء فيصبر، أما إذا غسلها للغسل ما تجزي عن الوضوء.
18: يعني تروش أتوضع أول شيء ورجع تروش من فوق ما فوق يسوى البس.
4: كيف؟
18: أتوضع أول شيء أتوضع وأرجع أسكن من فوق راسي وألبس وأصلي وجود.
4: ومثل ما بش مانع ما دام ما
2: تنويه وضوء.
18: أيوة من وين؟
4: ما دام ما بش جنابة ما بش مانع.
18: يلا جزاك الله خير.
2: في أمان الله. إذن الأرقام التواصل مرة أخرى 7288-20-88. اتصال. ألو.
19: ألو.
2: حياكم الله.
19: كيف أنت يا أستاذ؟
2: حياكم الله. تفضلوا.
19: معنا واحد ضربت لها تجي فات
2: كنوة
19: بعد في حياة ولا مرضى
4: ما بيفعل بها؟ ما بيتجر بها؟
19: ما بيتجر بها؟
4: ما عليها شيء؟
19: ما عليها شيء؟
4: لا.
19: هي حسالة ثانية من والدتي.
4: إلا إذا هي ذهب ولا فضة؟
19: لا السلام عليكم يا شيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
19: يا شيخ أنا أول ما أعولت طالع لك انتبال على القناة وبعد مرة أنا فاضي وفي طريق وبين احتيال جهاز بتحرك في بطني فقلت لا هو هذا الجهاز لا هو هذا في بطني وانا اطلته يوما في السنة هكذا بين حذير وحي وانا فاضي والحمد لله كنت انت اصوم واضعي ما فلت وذاحين كذلك كل سنة انا فعلت عملية عملية العمود وذاحين فعلت عملية في رجلي وفيني اتقنعت كذبتته
4: تمام. انت اتحاكيتي
19: وهذا ابني اللي اتحاكيت وفي بطني قد دبت حالك
4: تمام تمام
19: هذا

0: في أمل.
1: الله يبقي لكم العافية.
0: وإياكم في أمل الله. ألو.
2: يا مساء النور.
0: الله ينور عليكم.
2: كيف أنت يا سيدي؟
3: الله يعافيك.
2: ويوم مباركة.
3: الله ينور عليكم.
2: يا أخي كم بعد صلاة العشاء ركعات؟
3: ما بش الذي يشتيه عديد دي.
2: يعني مشي محددة ركعات صلاة العشاء.
3: لا.
2: أيوة. والإنسان المريض يعني لازم يدفع زكاة.
3: حاضر.
2: ها؟
0: الإنسان المريض.
2: أيوة مريض بيستخدم علاج ويدفع الزكاة لازم.
3: إذا ما يجب فيها الزكاة فيلزمه. بده مريض ولا بخير.
2: كتب الله أجركم كتب الله أجركم.
0: غير.
3: أجر الجميع.
0: اتصال له. حياكم الله.
4: في مرأة سرد أرنب من ضوء ثنائي نور هذه جو.
0: كيف؟ وطي صوت الراديو. مرة بترضع ابنها فوق سنتين
3: ونص. ما بش تحريم، ولكن المفترض أن الرضاع إنما هو سنتين فقط.
4: يلا شكرا.
0: في أمان الله. تسمعوا يا سيدي.
5: ألو.
0: حياكم الله.
5: بعد رفاق.
0: نعم.
5: معانا سؤالي.
0: تفضلوا.
5: يعني كلب كلبي نجعنا على قبره وتممناه. ما يعني ما
3: ما بيفعلين؟
0: بيحفرنا قبر.
5: يحفرنا القبر واصل كان يعني على القبر يحفر.
3: وطردتوهم ما نفع طردين؟
5: دينا نسم لما موت.
3: قبل ما تسموهم أنتو حالت وتطردوهم وما نفع.
5: أي كان يعني نطردهن ورجعن لكلبة حد زادن بني فوق القبر.
3: خلاص ما أبش عليكم.
5: والسؤال الثاني يعني كان نسيت
0: هنا
5: يتنبعنا في المدابق حقنا. رجعنا سمم لهن ومعانا
3: روية. ما بيفعلين بالمطبخ؟
0: ما هن بساس.
3: بساس
5: يعني في مدينة ريفية يعني رجعنا وكلب
3: ما فعلتوا ما فعلتوا
5: مرة ثانية.
0: ها
5: سبايز الفيرة
0: فيران.
5: أيه.
3: سممتوا فيران.
5: سممنا فيران لكن سمم الكلب ما عاد فيران.
3: تسمم الكلب سهل. أيه. ما دام مش هو مقصود ما بش مانع.
5: يعني قصدنا ان احنا نديهن الفيران هذول
3: سابع
5: طريق.
0: شكرا. اذا ما بشي في أمان الله. اتصال. ألو. ألو مرحبا.
3: جزاك الله بالعافية.
6: بحكم اللي تعاون على العدوى في المجتمع بالمتزقة على الدواعي.
3: حرام ما يجوز الهم.
6: الله الشعوة الداخلية ما تتعاون معهم هم ولمسهم. هؤلاء متزقة أمس هؤلاء 12 شبكة تعاونوا مع العدوى السعودي هذا والأمريكي.
0: تسلم يا عم عبدو. الله في أمان الله. اتصال. يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يوم مبارك
3: على الجميع.
7: نشتي لعبونا بسجد فتاه وما هي السجد فتاه وهذا ما تقول فيها عندما قلت أبرك عوان تصلي
3: تقول يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام للسجود السهو ثم يكبر للسجود يسجد سجده يقول فيها سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ثم يسجد ويقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم.
7: لا بل عدنا على ثانية بالنسبة لزكاة إذا شيء على الديون ويشتي بقضي ديونات أو لزكي.
3: إذا أنت تشتي تقضي ديونك اقضيها قبل يحول الحول، ما إذا حال الحول ما بلا تجيب الزكاة.
7: ما هو الحين
3: قضيت الزكاة. إذا قضيت أنت قبل أن يحول الحول فلا مانع، وأنت جلست معك لما بعد ما يحول عليها الحول فتجيب الزكاة وتقضي الدين، تقضي الكل.
7: ما

0: يمكن. اتصال آخر. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. الجميع. كيف؟ ولا أفهم لنا شيء ما تقول.
1: لا لا الميت
0: الجديد. بعض الدكاكين ما بترضاش لها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا داري.
0: ليش ما بتعيش؟ لا بلغوا بلغوا الجهات المختصة.
1: احنا فتاوى ما احنا في العملة احنا.
0: هذا برنامج فتاوى.
1: برنامج فتاوى ولسنا موظفين في العملة.
0: وياكم في امان الله. اتصال اخر. الو. حياكم الله.
2: انا مرحبا، ممكن اسال شيخ؟
0: تفضلوا
2: يا شيخ. هل يجوز ان احنا نسلم على اخواننا يعني مثلا جدودي؟
1: ايه
2: يا شيخ، ممكن اسال فعلاً؟
0: تفضلوا.
2: يعني هل مو مسجد بيصلوا فيه المجاهدين واصل يعني هذا المسجد، هل يجوز انهم يقوموا فيه الجمعه صلاه الجمعه؟
1: ايوه، ايش المانع؟
2: شكرا يا شيخ. معي سؤال. يعني هل بنات جماعة يعني بيقرينا قرآن والأستاذ حكنا ما بتقرأ، هل يجوز يعني إنها ترد عليهن بأي كلمة؟
1: ترد عليهن ما تعلمهن تنطق بالقرآن ما يجوز لها، وهي متنجسة.
2: يلا شكرا لك.
0: دام الله. اتصال. ألو. ألو.
3: السلام
0: ورحمة الله. تفضلوا.
1: ايه ما دريت ايش السؤال.
3: ها؟
0: عيد السؤال.
1: ما هو السؤال؟
3: ما حد يسجد شيء.
0: الو،
1: ما سمعت السؤال.
3: لا مثلا احنا يقولوا احنا في كلمة في القرآن احنا يقولوا اسجد، يعني يقولون الواحد يسجد وقت ما يقرأ الكلمة.
1: السجدات الذي في القرآن وما هو؟
3: لا
1: ما فهمت، ما بتسأل.
0: سجود الشكر ولا ايش؟
3: لا مثلا احنا يقولوا اسجد بتبدي كلمة مكتوب ويسجدوا، يعني اي كلمة مكتوب تحتها شخص يعني
0: في القرآن.
1: فالسجدات قلنا سجدات القرآن مستحب للإنسان انه يسجد حين يقرأها.
3: ها يلا جزاكم الخير. باقي سؤال.
0: تفضلوا.
3: مثلا الحين انا ما اصلي صلاة الظهر وابدا اؤدي التكبيرة واصلي اول شيء السرن وبعدين الفرض، يعني خلاص بعد ما جاء يصلي
1: ما بش فرض. ما بش فرض في
3: الظهر. ايوه مثلا اقول انا اؤدي التكبيرة اول شيء واصلي السنة.
1: ايوه وبعدين.
3: وبعدين
1: أزيد
3: عيد التكبير ما صليت
1: فرض
3: ولا
1: قدي
3: واحدة
1: كده. لا لا بعد تسلمي وتعيدي التكبير من جديد.
3: يلا باقي سؤال.
0: تفضلوا.
3: مثلا احنا صوم العشر عادي قبل في العشر لواحد عادي في العشر عادي بعد حق العيد الكبير.
1: ايه
3: لو صلاة الوتر هل يجوز يعني واحدة قالوا ولا ثلاث؟
1: ها؟
0: ثلاث.
3: واحدة ما يجوز؟
1: لا.
0: في امان الله. الو مرحبا. الو
4: مساء الخير.
0: مساء الخير والعافيه.
4: معي سؤال.
0: تفضلوا.
4: توفت امي قدام جدتي يعني، وامي مدريه معها ترنجحال وتنتنات يعني ماتت، ورجعت ماتت جدتي بعد، يعني هل نورث ولا يورث ابن اخوها؟
1: لا يورث، تورث منها ويورث اولادها.
4: يعني ما
1: أخوها أخوها وأولاد أخوها ما يورثوا.
4: ها؟
1: أخوها وأولاد أخيها ما يرثوا.
4: ما فيش مع أخوها ولا مع جدتي شيء، ما مع لا يعني أمي ما توفت.
1: إذا بتقول ابن أخوها يرثوها بتحاكي أنت.
4: من أنت يورثوا ابن أخوها ولا عيالا؟
0: ترى من الذي توفت الأولى؟
4: أمي توفت مع اثنين جهال واثنين بنات.
1: خلاص هذا يرثوها الاثنين الجهال والاثنين البنات. وأمها؟
4: يعني ماشي ورث ابن اخوها، ورث ابن اخوها جدتي كامل ولا دون اي شيء.
1: جدتك ما اكترث منها النصف.
4: أمي ما تتجاه جدتي.
1: خلاص ما بش لها ورد منها وقد ما تتجاهها.
4: مو بس إن ذرية.
1: ها؟
4: إن ذرية منها مثلا جهال وتنطنطنة.
1: جدتك؟
4: أمي توفت
1: جدتي. داري لكن جدتك ما معها.
4: جدتي ما معها إلا ابن أخ.
1: هو يريفها هو.
4: وإحنا ما نورث.
1: لا.
4: والسؤال الثاني يعني في وقت يعني حق جامعة ما دا يصلش في الجامعة هذا وأنا إنسان محتاج لهذه الجربة جت وقم من واحد ما دا يصلش في الجامعة هل أدفعوا يعني وأنت تدفعوا يعني حق الأوقاف ولا يعني
1: ما فهمت ما فهمت
4: يعني في واحد هو من حق الأوقاف تبع جامعة ما بيصلوا في الجامعة هذا جرب قطعة يعني أحصل يعني 4-3 الرب يعني قصر هل يعني علي حرام اسمح المدى وانا مريض ما اقدر في اسرع اصلي في الجامعة
1: ما المسألة تصلي في الجامعة المسألة انك تأدي حق الجامعة
4: ما انت سلم اللول دي جرّوا كامل انه بس ما يصلش في الجامعة والجامعة جنبهم في القرية
0: والله هو هذا وقف الجامعة
1: ما دام
0: سلموها للأوقاف
1: وقف الجامعة سلموها في صالح الجامعة
4: انا في قرية ثانية وهذا في قرية ثانية
1: ولو انت في سمدان وهو في عمدان
4: يعني
1: إنما دي ما دام حق للمسجد سلم حق المسجد
4: عنده سلم عنده سلم أنا بالنسبة لي سلم
0: خلاص إذا ما دامك بتسلم مع باقي
4: بس أنا
0: قلت
4: إحنا ما دا يصلش في الجامعة ما دا يصلش في الجامعة
0: ولو ما بيصلش في الجامعة وهلا الجهات المختصة الأوقاف وهي تتصرف فيها
4: يا الله صابر عادي يعني أتلعوية وأكون أسلم
0: نعم أكيد
4: يا الله شكرا
0: غيام لله استقبل هذا الاتصال محمد والله وقفة اتصال وبعدين وقفة إعلانية. ألو.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله.
0: تفضلوا.
5: ما بلش يسأل شيخ.
0: تفضل.
5: تقديم الصور للأطفال في صلاة الجمعة بالصف الأول.
1: عندنا لا يصح أن يخترقوا الصف الأول ولا غيره. لكن.
5: هذا أولا من الأم. إيش تقول في هالكلام؟
1: إيش؟
5: يقول هذا حافظ القرآن أولا من الأم.
1: لا لا ما هو صحيح الذي ما قدو بالغ عاقل الصلاة ما تصح منه ولا قدو مكلف بها حتى لو حافظ للقرآن الله يتقبل من أبو التربية له
5: خير إن شاء الله
1: في أمان الله
0: في أمان الله نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود بكم معنا
6: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك امني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد مانش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم ونذكر بأرقام التواصل معنا في برنامجكم الأسبوعي فتاوى. الرقمين 7282-20-88 والرقم 7230-99-100 معنا أول المتصلين. يا مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: معك يا شيخ.
7: حياك
8: الله
7: عافيك
8: يا شيخ. معنا علي واحد اللي قال حرام الحرمة أمي ما يصلح يشتغل
9: يدي كفارة يمين إذا ما بالله هكذا.
8: قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح
7: يدي كفارة يمين.
8: كفارة يمين؟
9: أيوه بعد ما يشتغل.
8: أيوه قال حرام حرمة أمي ما أصرح أشتغل وصرح
7: اللي اشتغل
9: سابر.
8: يلا سلام هي قدمات
7: لك. تسلم في أمان الله.
8: يلا
7: اتصال آخر. ألو
10: ألو
7: حياكم الله.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يعافيك.
10: الذي ينسى التشهد الأوسط هل يزيد سجود السهو قبل بعد التسليم ولا قبل التسليم؟
9: بعد التسليم يجب على سجود السهو بعد التسليم.
10: بعد التسليم؟
9: نعم.
10: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. ألو
11: ألو
7: حياكم الله. انقطع الاتصال. الأرقام مرة أخرى 7282-20-88. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: أنا إذا أعطاك.
7: نعم.
11: كيف بيش عبد الله؟
9: حياكم الله.
11: ما حكم الناس جندي بيعظموا أمريكا ومستنونا معهم طائرات معهم سيارات معهم ما حكم الله؟
9: الذي هم قاصدين تعظيم أمريكا وتهويلها في قلوب الناس هم شركاء لها في جرائمها.
8: أيوة بيعون المواطنين يفجعوا لهم الأمة ما لهم علم من معانا الله أكبر من أمريكا أكبر من أكل
9: سبحانه هو أقوى من كل قوي.
8: الله شكرا
7: في أمان. اتصال آخر. ألو ألو وطي صوت الراديو تفضل تفضل.
2: يا طبيب معانا هنا ناس تحرضوا على المجاهدين كيف نقتلهم؟
9: لا لا ما تقتلهم بلغ بهم الرقم 100
2: بلغنا يا أخي ما تتلوا
7: بلغ بلغ بهم على الجهاز الأجهزة الأمنية
2: كم كان الرقم كم؟
9: 100
7: في أمان الله. اتصال آخر. له حياكم الله.
12: هل يجوز تربية الأظافر مهمة؟
9: تربية الأظافر مكروه يعني قصهم مستحب. الذي يفعله يقع على أجر والذي يتركه ما بش على إذن.
12: خلاص والتركيب يعني تركيبة الأظافر
9: لكن تركيبة الأظافر ما بش مانع منها لكن يجب خلعها وقت الوضوء.
12: هل يجوز يعني إذا قريت القرآن وراسي مفتوح عادي؟
9: نعم يجوز.
12: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
13: ألو
7: حياكم الله.
13: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: معانا سؤالين.
7: تفضلوا.
13: يا شيخ كنا هم طابق معنا وعلمنا 100 ما كانها في كده في مثال تندور ما نسويها
7: أي شيء؟
13: نامية.
7: نامية؟
13: أيه.
7: مالها؟
13: قدنا حليم في مثال تندور وعادها في كده تطلع في المعمر.
9: ما أدري ما أدري
13: حليها بين المعمر ومتنا.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله ما نشتري ما تفعلوا لها.
13: السلام السلام واحدة سامن كان عليها قبع ورجع عن سامن النذر وجاء رمضان في سوال ورجع عن حسابنا إن النذر حق رمضان والنذر قال صومه بعد رمضان صادر؟
9: ما فهمت.
7: كان عليها نذر وقضى كان عليها نذر وقضى صامت النذر وبعدين جاء رمضان وما قد قضت رجعت قال خلاص هذاك النذر الذي صمته تحسبه قضى.
9: لا لا تحسبه عن النذر بالصبر عن النذر وتقضي بعد رمضان وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
7: واضح؟
13: أيوة. أبو واحد سؤال
7: تفضلوا.
13: مني علم مني مش دارسة علمها وهي ما تفهمش مرة كل
9: مساء
13: انا
9: اعلم روح
13: القران التجويد وما كانت غلط.
9: كم قد عمرها؟
13: يمكن 70.
9: خلاص ما يكلف الله نفسا الا وسعها.
13: يلا شكرا.
7: في امان الله. اتصال. الو
14: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
14: الحمد
7: لله تفضل. الحمد لله رب العالمين.
14: احنا عندنا سلمنا الصلاه والامن الشرعي ونصها سربناها للمحسنين
7: الزكاة. قال لك نصها سلمها للمن شرعي ونصها
9: ما بالله إذا الهيئة بتطلبها ادوها للهيئة.
14: أريد نشوف عندنا محسنين على
7: الهيئة أرفعوا بهم أرفعوا بهم للهيئة.
9: المفروض ترفعوا بهم للهيئة ولا المفروض الربع ربع الزكاة يخرجها الإنسان لهم
7: ماشي نصها.
9: لا من نص لا
7: واضح أي الربع والأمين الشرعي يرفع بأسماء الفقراء يرفع بهم للهيئة والهيئة ما بتقصر. في أمان الله. اتصال. ألو
15: ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: أهلا أخي
7: حياكم الله.
15: بغينا سؤال عن الشيخ.
7: تفضلوا.
15: يا أخي معنا سؤال هل الله في السماء؟
9: الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وهو لا يحتاج إلى الحلول لا في السماء ولا في الأرض وليس من الأشياء التي تحل لا في سماء ولا في أرض.
15: يعني الله سبحانه وتعالى غني عن المكان
9: غني عن المكان وعن كل شيء لا يحتاج إلى شيء لا مكان ولا زمان ولا غيره.
15: كيف بمن وصف أن الله يحتاج إلى المخان؟
9: ها؟
7: كيف من وصف الله أنه يحتاج إلى المخان؟
9: ما يجوز له، حرام حرام ما يجوز له.
15: لا شكرا، سلام يا شيخ.
7: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو.
16: أيوة معك. ألو.
7: تفضلوا.
16: مبلغ من البيت حقي عمل زف فوجير به وقف ليش ولا كم؟ وعدي دحين وحق وقف لا.
9: يعني في الجربة ولا فوق الجربة؟
16: في لا كم نفس.
9: يعني في المسجد حق الجربة.
16: أنا أقول لك مشي مسجد ما في مسجد بلا كم هكذا والجربة نازل.
9: إذا مشي مسجد للجربة ولا هو تابع للجربة ولا هو من الوقف ما بش عليك.
7: وإني طابع على الوقف سلمت.
16: لا
9: اللكمة
7: اللكمة اللكمة تبع الوقف
16: ماشي يعني تبع الجربية بيجي منها الماء من الجبل هذا اللكمة.
9: أيوة يعني هي
7: حق الوقف
9: مسكة
7: حق الوقف
9: ادي إيجار للوقف.
16: يلا خير
7: تطب
16: الله
7: أجوركم الجميع في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
17: ألو.
7: حياكم الله.
17: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
17: قبل الضلال من
9: أين
17: يأتي؟ هل هو
9: عقوبة
17: من الله أم لا؟
9: الضلال بيأتي للإنسان من نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الإنسان هو الذي بيضل بعد ما يعلمه الله عز وجل طريق الهدى ويهديه النجدين، فهو بيختار طريق الضلال ويترك طريق الهدى.
17: ولا عشنا طيب الآية القرآنية قال الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لنهدينهم سبلنا.
9: أيوة الذي المؤمن بيزيده الله هدى، كل ما اهتدى الإنسان وأطاع الله عز وجل فيما هداه إليه بيزيده الله من الهدى، والذي بيرفض الهدى والذي بيرفض الهدى
17: اللي يضل أعمالهم.
9: إيش
17: قال في الآية القرآنية؟ والذين كفروا لا يضل أعمالهم.
9: يضيعها عليهم ما عاد يكون لها قيمة، لأن بسبب كفرهم ما يمكن أن تكون أعمالهم الصالحة محسوبة لهم
7: كسراب بقيعة.
17: بادي معنا سؤال ثاني.
7: تفضل.
17: هل يجوز يعني من أهل البيت أن يتابع المسلسلات الهندية أو التركية أو الإنجليزية عبر قناة MBC بالود MBC 2؟
9: ما ينبغي لأهل البيت ولا لغيرهم أنهم يتابعوا هذه المسلسلات، أولا لأنها ضياع للوقت إذا فرضنا أن ما فيها أي ضرر، مع أن فيها أضرار، فيها رسائل بترسل إلى العقل الباطن لتشوه أخلاق الإنسان وتملكه. فالإنسان الذي هو عاقل ينبغي أن يشغل نفسه بما بذكر الله عز وجل أو بعبادة الله أو بعمل ينفع في الدنيا ويفلت هذا الأمور.
7: كل الإنسان سواء من أهل البيت ولا من غيرهم، سواء من أهل البيت ولا من غيرهم.
17: أكيد. باقي سؤال ثاني
7: بسرعة اختصر.
17: مثلا هل على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهي ما يقوم بنشر الموضات هذا الجديد من العلاقات والبوارات وغيره ولا على من؟
9: لا يعني بعض الأشياء قد تكون ما هيش منكر إلى هذا الحد. المنكر المجتمع والدولة عليهم القيام به، إنما الإنكار المنكر الذي يحتاج إلى إجبار على ترك المنكر أو الإجبار على ترك على فعل المعروف فهذا يكون إلى الدولة مش إلى الناس. أما التعاون على الأمر بالمعروف الذي هو العظة والنصح والهداية فهو على الكل.
17: يلا سأبرسل يا شيخ الله.
7: في أمان الله. اتصال. له وعليكم السلام ورحمة الله.
18: يا أخي معي جار.
7: تفضل. ها مع سؤال ورحلة. اتصال آخر. له
19: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
19: لو سمحت عندنا سؤال.
7: تفضلوا.
19: يا أخي لا الشخص اللي ما يموت هو بغير عقل مجنون كذا مسحب مش مجنون قطبي يعني جنون خفيفة دائما تضيع نفسه ويموت، هل بالآخرة يكون مجنون زي ما هو بالدنيا؟
9: لا. لا ما هو جاي مجنون في الآخرة، ما دام خلق مجنون وعاش مجنون ما يكون في الآخرة حكمه مثل الأطفال الذي يدخلهم الله الجنة ولن يكون لهم رتبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات.
19: هذا ما خلقش مجنون. ها هذا خلق صاحي بعقله وكان من أوائل بالمدرسة وكمل الثانوي وكمل ذا وبعد انبغي كذا يخلي المشاكل والناس أصحابه
9: من أول ما يتجنن الإنسان مثل ما يموت تحسب عليها أعماله قبل الجنان مثل لو مات.
19: يعني مرفوع عنها القلم إن شاء الله.
9: مرفوع عنها القلم بعد ما يتجنن، أما من قبل الجنان فلا هو محسوب عليه.
19: يعني إذا علو أي ذنب قبل الجنان
7: انحاسب.
9: أيوة مثل الموت، الجنان مثل الموت تماما.
19: الله يجزيك خير
7: شكرا. في أمان الله. اتصال. ألو. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
9: ما درت
7: ما قلته السؤال.
9: ما ظهر لي ما قلته.
20: ما واجبنا تجاه الشهداء.
7: ما واجبنا تجاه الشهداء.
9: الشهداء واجبنا القيام بأولا الحفاظ على نهجهم الذي استشهدوا من أجله، ثانيا خلافتهم في أهلهم أولاد نساء بالإحسان
7: آباء
9: بالإحسان ماتنا. إليهم نعم.
20: بس أنا مشاهد بس لا أدفع له ولا أجب يعني حاجور
9: خير كل خير بإذن الله.
20: أبنى سأب أبيه وجديد وتعب بالحين جبالي يمكن تأتشر ما عاد يظهر لشحن إدراك ما عاد يدرج ما عاد
9: إذا هو قدو ما عاد عاقل ما عاد يظهر له ما بيفعل فما على شيء.
20: ايوه هو كان
9: يصلي
20: ما شاء الله
9: بس
20: ده
9: احنا خليه يدراه
20: ما
9: يدراه واحنا بنتهرب
20: عليه
9: واحنا يرضى
20: بالمره
9: ما عاد
20: خلى
7: حاله
9: ما عليكم شيء ولا على شيء.
7: في امان الله. اتصال. الو مرحبا.
21: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
21: يا شيخ امي قبل ما توفى كان عندي لها مبلغ من الصاد قال لي يوم كانت مركبة في المستشفى اشتري بها صدقه جاريه وأسوقها للجامعة أو لأي حاجة. أنا اشتريت بهذا المبلغ اللي كان عندي مصاحف للمسجد.
9: تمام. عاد معها تركة غيره؟
21: إيش؟
9: عاد معها ورث غير هذا الذي وصتك فيه؟
21: أيوة هذا غير مبلغ بسيط معي يعني.
9: تمام. ما دامها أقل من الثلث فسابر.
21: هو غير مبلغ بسيط معي حتى صرفة ثانية يومي كانت حالة المبلغ اشتريته.
9: تمام. ما دام أقل من الثلث فلا مانع.
21: وبعدين اشتريت مصاحف للمسجد وبزيت منهن واحد هو
9: يجيب زيادة. ماشي رجعي للمسجد.
21: الحين ما بالله رجعها للمسجد.
9: أيوه.
21: سابر خير إن شاء الله.
7: السلام. في أمان الله. اتصال. ألو. حياكم الله.
22: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
22: معنا سؤال
9: المسلسلات الهندية، المسلسلات التركية، المسلسلات المصرية الأمريكية، هذه كلها ما بيعملوها لأجل سواد عيوننا ولا لأجل خدمة لنا ولا لأجل أنهم يرفهونا، بيعملوها معهم رسائل فيها وراها شيطنة، وراها رسائل نفسية تأثر على نفسية الإنسان، تأثر على أخلاقه. فالمفترض أن الإنسان ما يكون عون لعدوه على الإضرار بخلقه
7: حتى على الأسرة يعني.
9: نعم.
22: ومعنا سؤال ثاني يعني إذا واحد حرم مطلق وهو ساعات يعني ما ضبحت بجل وجسر ولا شيء ويعتبر قذر ولا لا
9: حرم مطلق النمه
22: يقول يعني إذا ابنه لا أي واحد يقول له حرم طلق لا أذبح يعني أو أطلق هذا حي
9: تقع طلقه إذا ما فعل الذي قال
22: لا سابت
7: في أمان الله. اتصال. ألو. ألو مرحبا.
23: سنور.
7: مساء الخير.
23: أم سنور أبي.
7: حياك.
23: معنا سؤال يا أخي.
7: تفضل.
23: يا أخي واحد طلق مرته وليشرب حبوب من حق الحالة.
7: ها.
23: ليشرب حبوب من حق الحالة النفسية.
9: إذا هو مجنون فما بش عليه وإنه عاقل في قاع طلاقه.
23: يعني نصب هذا بعد يعني ما
9: هذا الذي هذا الذي أستطيع أن أقول لكم إذا وصلت بها الحالة إلى حد الجنان فالطلاق حقه ما يقع وإن كان لا زال عاقل ما طلاقه يقع
23: لقد مش داري مطلقها قال
9: أنه
23: مش داري مطلقها
9: إذا قالوا أنتوا صدقتوا فخلاص مش هو طلاق
23: لا الله
7: في أمان الله. الو الو
0: ايوه
7: تفضل.
0: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: كيف حالك؟
7: حياكم الله.
0: ليه الفتاوى؟
7: اكيد.
0: قل لي كم عشر البن؟
7: كم عشر البن؟
9: البن هو مثل الحب، عليه نصف العشر اذا هو مسقى، ولا عليها العشر اذا هو بالمطر.
0: ايوه.
9: والسلام.
0: الله يسافر. شكرا.
7: في امان الله. اتصال. الو الو
1: الو. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: هذا المفتي.
7: نعم.
1: انا شنو اسال؟
9: تفضلوا.
1: الو السلام عليكم.
7: تفضل.
9: ورحمه الله.
1: مساء الخير.
7: مساء
9: النور.
1: كيف حالك؟
7: الحمد لله.
1: عبد الله معنا سؤال.
7: تفضل.
1: يعني كنا نحرس بين مقهد والثنين، وقال لي واحد قال اربع واحد يمكن معه. طيب
7: ايوه.
1: جلس لها جاء الفجر ورجع هو لبن قهده. قمت انا رميت عليه يعني جو. سمعت لما خرط بندقه ورجع رميت انا على حد ما بس بعد ما سمعت لما خرط بندق.
7: ايوه.
1: مصطفي رجله وهو حق الماء يعني هو علي معلق ولا علي؟
9: عليك.
1: هو قد قال لي قال الحرس حقي معك إذا أي واحد دخله.
9: هو أساء عندما رجع وما نبهك، لكن وأنت أسأت عندما ترمي عليه قبل ما تتأكد.
1: ما أنا رميت جو وهو طوالي سمعت حفر.
9: دريت أنك رميت جو، لكن أنت كنت في مكان محصن كانت تنتظر لما تدري من هو ولا تدري أن السارق.
1: لا هو يعني ما هو سارق، بكشاف الأخصائي ما هو بكشاف على العتاب.

وقفنا بالأمس عند قوله تعالى ما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ليس هناك شيء حملهم على النقمة على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين إلا أن الله أغناهم ورسوله. والمفروض أنهم بدل أن يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان قابلوه بالسوء والبهتان والطعن في النبي والإتيان بكلمة الكفر والكيد والدس على الإسلام والمسلمين. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا فتح لهم باب التوبة رغم ما قد حدث منهم إلا أن الله تعالى فتح لهم باب التوبة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم يكو أصلها يكون لما جاءت يكون في جواب الشرط جزمت فصارت يكون سكنت النون وقبلها واو ساكنة. فإذا التقى ساكنا وأحدهما حرف علة يحذف حرف العلة فصارت مه يكون. ثم حذفت النون تخفيفا فصار فيها كم دحين يكون عدة حذوفات: حذف الضمة ثم حذف الواو ثم حذف النون واضح ما فصارت يكو سواء. ولم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية ولم أكو بدعاء ربي شقية يعني ما لم أكو أصلا أكون. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم يكو يعني يكن واضح ماشي يكو خيرا لهم يعني توبتهم ستكون خيرا لهم تعقبهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن يتولوا ويعرضوا ولم يتوبوا ولم يرجعوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الذي في الدنيا هو ذلك الخزي الذي دائما ما يلاحق المنافقين. مثلا قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فعندما المنافق يبصر الأمور قد تغيرت المنصب الذي كان فيه نكع من يده فلت وجاء واحد بدله والفلوس الذي كانت الامتيازات حق في الفلوس والدم ما عبه وصاحب الأمر والنهي قد وغيره والمهم يتجرعها غصص يوميا هذا عذاب في المه. لا أجد أخطاء خطأ أكثر من ذلك شله هو الحبس والنفي الأسر هذا والحبس اللي ذكروا والنفي عذاب هذا عذاب المه. يعني خزي في الدنيا وتقلبات واضطرابات نفسية وضيق صادر والمهم حياة. ومن كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة مه. هذا العيشة ضنكة بالنسبة للمنافق يقنبر يعني يجلس دائما ما ينظر إلى ما في أيدي الناس ما فعله ما ينظر إلى عمله وبسر عمله وخط طريقه بعد حاله إلا حس عند الناس ما سووا ما فعلوا ما سبروا ما تركوا والأمر ما عبش في يده قرار ويقنبره أصحابه في التك هنيك ولا في التيم هنيك ولا في المكان الفلاني طعن وغمز وهمز ولمز في مرض قدو مرض. هذا العذاب الذي يصاب به في الدنيا إذا زد تورط بإحداثيات ولا بقات ولا بسفك دماء ونحو ذلك أخذ بجريرته وهذا نوع أيضا من العذاب الذي في الدنيا فإنه يقتل إذا كان قاتلا أو شارك في قتل المؤمن واضح وماشي سواء. قال وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة يعني لا يكفيهم ما قد أصابهم في الدنيا من عذاب بل ما ادخر الله تعالى لهم من عذاب يوم القيامة باق على ما هو لم ينقص منه شيء وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ليس هناك من ينصرهم ولا من يعينهم سواء. من يتولى أمرهم يقول خلاص هذا بس لهذا المر ولا اتركوه ولا شيء. هذا في الدلالة على أن الباري يعني يصرف قلوب الناس عن محبتهم وعن ولايتهم ويكرههم إلى قلوب الناس حتى الناس ينفرون منهم مثل ما ذيك السامري قال مه فالثب فإن لك في الحياة أن تقول مه لا مزاز يبقى دائما محل مكت وغضب للناس جميعا وكره للناس جميعا فلا ينصره أحد ولا يتولاه أحد ولا يشرف أحد أن ينتسب إليه يتبرى منه. قال وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
ومنهم من عاهد الله، هذا منهم أيضا وصف من أوصاف من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ذكر المفسرون أن رجلا يسمى حاطب ابن أبي بلتعة، وفي رواية ثعلبة ابن حاطب، وفي رواية أنه غيرهما. حاطب ابن أبي بلتعة قالوا كان معه مال في الشام، تأخر مثل ما تتأخر هذا الأيام الحوالات وما يسموها الشيكات والداء، ويرجع الإنسان يقول أنا نذرت لله لو رجع مالي لفعل وأسبر وأترك، لو ما رجع ماله واش درك يا رب لياتم رجال رجع يكذب يقلب اسم الصلاح قولته، ينسى ما كان يدعو إليه، ينسى وعده، ينسى نذره. وقيل أنه ثعلبه ابن حاضب جاء إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وقام بريش، قال النبي صلوات الله ادعي الله لي، ادعو الله تعالى أن يرزقني مال. قال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، ويستمر جعل عند النبي، إذ النبي ما بالله ادعي لي يا رسول الله إن الله يدي لي ما، لئن آتاني الله مالا لأفعلن وأتصدقن وأعطيك الذي حق حقه. قال تأس بنبيك فإني لو شئت أن تصير أو تصير هذه الجبال تبعي ذهبا لفعلت. تأسى بنبيك، قال يا رسول الله ادعو لي، لئن أعطاني الله لأصدقن ولأعطين كل ذي حق منه. ظاهرتها الحكاية بتجري في قلب كل واحد مننا، ولا ما تحاكي نشبهها، بتجري في قلوب الناس جمعا، أنه لو شي معي لفعل وأسبر واصنع واترك، وهذا ولو قد الملحكة بي قد جالها عندي وقد ورثت أني لا أسبر وأفعل، وهذا وكل واحد يحاكي نفسه هكذا. والله تعالى يختبر نفوس الناس ونوايا الناس وأفعال الناس، يختبر الناس في إيمانهم. المهم هذا الرجل يعني ما كان ينبغي له أن يلهث وراء الدنيا ولا أن يكون شغفا بالدنيا إلى هذا الحد، حتى أنه آذى النبي في بلاد عيل الله. ها يعني قال واحد بيسأل كأنه جال عند عالم من العلماء بيقول اسأل الله ادعي لي، قال الله يهب لك العافية، قال ادعي لي ما قطعت هي الله يهب لك العافية ثلاث مرات، قال الله قال ادعي ان الله يصحك الغنم، يعني حسه عند الدنيا ما بينما العافية شملت خير الدنيا ونعيم الآخرة، سواء إذا قد واحد سأل الله العافية لأن حولها ندندن اللهم إنا نسألك العفو والعافية. لكن المفروض يا إخواني هذا عندما ساق الله تعالى هذا الخبر إنما هو لأخذ العبرة والعظة، حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه هذا الشخص، سواء كان ثعلبة بن حاطب أو حاطب بن أبي بلتعة أو غيرهما، أيا كان المفروض أن الواقع هذا تجعل الإنسان يقف سواء آخذا العبرة والعظة مما حدث. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض التجار بدأ تجارة بشوينجام وليام وكرتون هكذا بيلوي بين الناس، قضى الله حاجته ونمت تجارته سواء، وبعدها يرجع ما يذكرش نعمة الله تعالى عليه، يبخل بالزكاة، يجيوا مثلا قالوا عليك زكاة كذا وكذا، مع مثلا 100 مليون عليها ربع العشر، مه كم 2.5 مليون قد خيرات، ما هو هذا، أنا عددت لكم 500,000، هو يصبر واحد ينقص من الصلاة يقول قد الأربع خيرات الظهر نفعل ثلاث ولا ثنتين، كذلك الزكاة ما يصح واحد ينقص منها، ما يصح واحد ينقص منها. أدالك الله أخرجت الأرض، والله بيقول له آتوا حقه يوم مه نفس كم مدت، إن كان والله حبوب خرجنا كما قال النبي العشر أو نصف العشر إذا سقيت بالسواني أو التوالي، واضح ما في كم مدت سواء ألقات إنت مداش نبصر إنت إذا على القيمة نخرج العشر أو نصف العشر، ما نقولش أوه قد وخيرت، هذا هو الباري بابتلينا بدي، ولا في الأصل المال هذا حق من هو كله من أول الآخرة، وأنت حق من أنت، واضح وماشي، والملك ملك من، فالإنسان قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل ما عن نفسه. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الله تعالى أتى بالمعالجات، هذه كفيلة بأن تعالج نفسية الإنسان المؤمن وأن تصلح من شأن المؤمن. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. المهم بعد دعا لها النبي، الرجل كان يسمى حمامة المسجد كما يقال والله تعالى أعلم، يعني كان يصلي الصلوات الخمس فينه في المسجد، يجي قبل الصلاة وقده في المسجد حتى عرف بحمامة المه، يعني من كثرة جلوسه في المسجد. لما جاءت له
جاءت له الأغنام هكذا نمت، نمت مثل ما ينمو التوت، يعني بشكل كثير ملفت للنظر، يعني ولد المعزة ولد ثنتين على سواء توأم ثلاثة أربعة من باب الابتلاء، من باب يحسبون أن ما نمدهم به من مال مه وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، هو من باب الابتلاء تماما كما يعمل التجار اليوم، يجي له في الصف قال واحد كذا كذا مليون، فجأة ما سويت أنت ما فعلت، بس الباري بيسوق هذا إليك لينظر هل ستؤدي شكر هذه النعمة أم تكفر هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المهم احتاج بعد ما كثرت حقها الغنم ما كفتش المدينة، لأن في المدينة البيوت ضاقت حقها الغنم، سدينا الشوارع، قال يخرج لي طرف المدينة كذا يا وبعدها أكون فلت الظهر والعصر أو المهم بعض الصلوات فلت الفجر والمغرب، يعني الذي هن الفجر والمغرب بعدها فلت ما عاد شيء صلي لا ذيك الظهر والعصر لا جلس الله الجمعة، كثرت أكثر نمت أكثر، فاحتاج يعتزل في وادي في شعب الحالة يرعى حقها الغنم سواء، فلت بعد الصلوات كلها سر الورد كفي قاع الإنسان في الخضاء، فلت الصلوات كلها تري كان يصلي بعدها هناك وماشي. جاء وقت الطلب، احنا بنقول انه الزكاة هي مفروضة من السنة الثانية، وهذا المفروض السورة نزل في السنة التاسعة، لكن قوله انما الصدقات ايضا يعني قد جاءت لتدل على انه لا تكسب الصدقات الا في هذا الجانب. عندما جهز النبي جيش العسر الذي هو الجيش الذي خرج الى تبوك، ما هو قال الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ساروا يجمعوا الغرب من عند الناس جمع، هذا الزكاة، قال لهم سيروا اداوا الزكاة حق حاطب بن ابي مهبل تعالى، وصلوا لا عند بالكتاب حق النبي الذي فيه الامر بطلب الزكاة حق الغنم في كل 40 شاه مه شاه حتى تبلغ 121 ففيها مه شاتان، فاذا بلغت 301 قالوا فيها ثلاث شاه، ثم في كل 100 شاه مه بسروا قليلة قليلة جدا، ولكن الشح المضاع والهوى المتبع هو الذي اهلك الانسان. جاءوا اليه برسالة النبي صلوات الله عليه وسلم يطلبون منه الزكاة، ابصر الرسالة قال ما هذه إلا الجزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبوا فانصرفوا حتى أنظر في أمري، كيف قابل الطلب بكراهية ببغض بكره شديد، يعني كأنه بيخرج روحه، كأنه إذا خرج الغنم هذا بيخرج مه، هذا بعض الناس هكذا حس إذا خرج الشيء كأنه بيخرج روحه يموت، وهذا هو الخطأ. قال ما هذه إلا الجزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبوا حتى أرى في أمري. ذهبوا إلى أناس آخرين جمعوا الصدقات منهم عادوا إليه، قال ما هذه إلا الجزية، ما ضابت نفسه، ما هذه إلا أخت الجزية، فانصرفوا عن دون أن يأخذوا منهما شيئا. وقبل أن يصلوا إلى النبي قال النبي قبل أن يتحدثوا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، سواء أخبروه، وقد أخبر من جهة جبريل عليه السلام أخبروا بأنه لم يعطهم وأنه قال هذا الكلام، يعني ما هذه إلا الجزية، ما هذه إلا أخت المه، يعني الزكاة سماها مه جزية. فالمهم النبي تألم منه، والله تعالى أمر نبيه أن لا يأخذ صدقة منه من باب العقوبة، فنزلت هذا المه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا. وفي الآية الدليل على وجوب الوفاء بالعهد سواء كان بينك وبين الله أو كان بينك وبين المهد. وفي الآية أيضا دليل على أن من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به، وهذا ما أكده الحديث الشريف الذي جاء بهذا النص، من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به، لا يبحث بعد ما تسبر لها الدنيا، مثل ما قال القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، يعني بتقرب صليت لك تقرب فقط، ما هو لأجل الله، يعني عبادة ويحمد الله ويشكره ويوفي بنذرها الإنسان. فهذا المسألة يجب أن نجعلها نصب أعيننا تماما لا ننسى في أعضان الله، يجب علينا أن نكون كرماء لا نبخل، لأن من يبخل إنما يبخل في الحقيقة مه، ولا يجتمع البخل سواء
في قلب المؤمن، لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب المؤمن، واضح وماشي، المؤمن ليس بخيلا. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. العبارات التي جاءت في قوله لنصدقن لنكونن، عندما واحد يلاحظ التأكيد الإتيان بالمؤكدات دلالة على الحالة التي وصل إليها هذا الشخص من طلب الدنيا، أنه وصل إلى حالة من الجشع، من الطمع، من اللهف على الدنيا، حتى أنه صار يؤذي النبي: ادعي لي، ما بالله ادعي لي، ما بالله ادعي لي. لنصدقن، يعني الإتيان بالله الرابط لجواب القسم. هو إيش القسم؟ الذي هو العهد، نفس القسم، والقسم هذا على مقامات التأكيد. ثم الإتيان بقوله نصدقن بنون التوكيد المه الثقيلة، والإتيان بالفعل المضارع للدلالة على المه، أيها في هذا الاستمرار في العطاء والنفق والصدقة. لنصدقن، ما هو يوم واحد نصدق وبس، ما بالله باستمرار. لنصدقن ولنكونن من الصالحين، سواء يعني سنستخدم مالنا فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، حتى لو اتجرنا سنتجر فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، لكن ما إن جاء المال إليهم حتى استثمروه في معصية الله سبحانه وتعالى، تماما كما يستثمر اليوم بعض التجار أموالهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، عندما يبنون الفنادق ويجعلون من الخدمات التي تقدم للزبائن الخمور والنساء بغية الحصول على المال، فهذا عين الحرام، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما أو جسدا غذيا بالحرام، كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجد ما يستثمر فيه ماله إلا مثلا عندكم أذون الخزانة معه رأس مال كبير، بدل ما يحركه ويحرك الأيدي العاطلة سواء التي بحاجة إلى عمل ويحرك الناس وينتج، ما يصير يطرحها في البنك. أذون خزانة سامح ساعة العار لما تعير المرح حقها التاج لهذا تتعرس وتولها صغير الزلط، وهذا يعيرهم الزلط في البنك ويشتوى عليها فوائد، واضح وماشي. المهم استثمر ماله فيما حرم الله، وأيما قرب جر فائدة فهو ربا، فهو مه ربا، والربا محرم. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان عندما يعطيه الله تعالى مالا عليه أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يستزيد من فضل الله، لا أن يعرض كما قال تعالى: بدلوا نعمة الله مه كفرا وأحلوا قومهم دار المه البوار. عليه أن يحمد الله، لا يتجر فيما حرم الله، وفي نفس الوقت عليه أن يؤدي ما افترضه الله تعالى عليه في ماله. بعض الناس يعطيهم الله بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا فقراء، لكنهم ينسون الحالة التي كانوا عليها، ينسون ما كانوا عليه، وإذا بهم يشحون بأموالهم، لا سيما في وقت الشدة ووقت المه المحنة. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأخسرون ورب الكعبة. دخل أبو ذر الغفاري للحرم المكي، والنبي كان الظاهر جنب الكعبة، فسمع النبي، قال عاد يشتي يجلس، وقدها بيسمع النبي بيقول: الأخسرون ورب الكعبة. قال: فلم أتقار حتى قمت إليه، يعني لم أستقر حتى قمت إلى النبي، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، والذي نفسي بيده ما من أحد له مال، يعني غنم أو بقر أو إبل لا يؤدي زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى بقاع قرقر، بقاع يعني ملسى، فتضعه هذه بأظلافها وتنضحه بقرونها حتى إذا فرغت أتى عليها من آخرها إلى أولها، عادت من جديد يدرفسه. وما من ذي مال ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا سلط الله تعالى عليه شجاعا أقرع، سواء يأخذه بهلزمتيه، الهلزمة الشدقين هذا، ثم يضوق منه، يصير ضوقا في عنقه، وتلا عليه قوله سبحانه وتعالى: سيضوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يرجع هذا المال، لأن الله بيقول: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى الإنسان أن يبادل الوفاء بالوفاء، وأن يكون حامدا لله تعالى شاكرا. وما أنفق من شيء فإن الله تعالى سيخلفه، كما قال جل من قائل: وما أنفقتم من خير فإن الله من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. ومنهم من عاهد الله، المهم هذا وصف من أوصاف من المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم لا يسمعون الخطيب وهو يتحدث عن الزكاة ويتحدث عن البخل وعن سواء عواقب البخل، ولا سمعوا أحاديث النبي في هذا الجانب، ولا كأنهم بيسمعوا شيء. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. أعقبهم، أعقب فعل ماض وهم مفعول به، فمن هو الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ قد يكون الفاعل يعود ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى البخل، لأنه بيقول فأعقبهم يعني البخل، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون عاقبة البخل، جزاء البخل، مثل ما نقول ستلقى جزاء عملك، واضح ماشي. فأعقبهم البخل نفاقا في دلالة على أن السيئة تجر إلى مه سيئة، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إذا واحد ارتقى أو نزل في سلم المعصية كانت الدرجة الأولى هي الطريقة المقربة للدرجة الثانية والتي بعدها والتي بعدها. وهذا كذلك النفاق أعقبهم، البخل أعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقد يكون الفاعل الله سبحانه وتعالى، والمعنى فأعقبهم الله من باب العقوبة ومن باب الخذلاء ومن باب عدم التوفيق نفاقا في قلوبهم. الشاهد في هذه الآية أن المفسرين قالوا إن هذا حاطب ابن أبي بلتعة أو ثعلبة بن حاطب أتى بعد نزول هذه الآية إلى النبي بالزكاة فلم يقبلها النبي منه، وقال: إن الله منعني أن أقبلها منك. شوعة مؤلمة جدا جدا جدا.

يشتري ترخيص يعفون من الجمارك. فالترخيص هذا حق الحديد الذي يعفون من الجمارك لجنة الجامع يدخل موند تعمر 20 جامع لكن لا ظهر الجامع سواء، يعني ليات ليات أساليب أساليب خدع ومكر ولف ودورة. هذا كله عند الله قد يخفى علي ويخفى على المسؤول ويخفى على الناس جمعا، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا منه، وهو الذي يعامل الناس على قدر نياتهم يحسبها سبحانه وتعالى سواء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون المه عاقبة النفاق هذا، أو يلقون الله سبحانه وتعالى بما أخلفوا الله، بما هذا الباء سببية أي بسبب إخلافهم الوعد الذي بينهم وبين الله عندما قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هناك خلف في الوعد وهناك كذب، ونحن نعلم عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال 3 من كن فيه، وفي رواية 4 من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وشل السجادة وقدمها في الصف الأول، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، من هو؟ إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمنى، في رواية وإذا خاصم منافق منافق منافق شاء أم أبى، وعند الله تعالى ما منافق. إذا كذب الإنسان وصار الكذب من شأنه ومن خلقه وصفاته عليها وبكذب، ما يطعم القاتل إلا لقد سوى 4-5 كذبات، ما يمشي ولا يسمع إلا هو عليها وبكذب، ولا يطعم اللقمة إلا هو بكذب، هذا ليس من ولو هو صفات ولو هو ضحك لا تتخلقوا بهذا الخلق أبدا. الإنسان يكون جاد في حياته كلها ويتحرى الصدق. كان النبي نعم يمزح لكن إذا مزح لا يقول إلا ما صدقا، حتى لو مزح ما يقول إلا صدق. أما المزح الذي في كذب وفي داء وقال كذبة إبريل وكم من كذبة وكم من، وبعضها تؤدي إلى موت، بعضها يؤدي إلى موت، إلى مرض سكر، إلى مفجعات، وبضحك. المؤمن لا يكذب لا يكذب، وإذا وعد ما ولو على أنفه لا لا لا, لا يخلف. إذا وعد سواء كان صادق الوعد وكان مه عند ربه مرضي، هذا من هو إسماعيل مه نبي الله إسماعيل سواء. واذكر الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان مه رسول النبي، كان صادق الوعد والنبي كان صادق الوعد، وكل مؤمن يكون صادق الوعد. إذا وعد فعليه أن يفي مه بوعده. واليوم حالة الناس في بيعهم وشرائهم، يقول مه خلي تبقى بقية الزراد عندي من قيمة الأرض هذا ونديها لك في اليوم الفلاني، يجي اليوم الفلاني والذي بعده والسنة تجيك والذي بعدها، والرجال ولا في ذهنه. هذا أيضا ليس من صفات المؤمن. يجي لنا قضايا كثيرة لو ما تألمك بعت خلاص واضح ماشي، اشتريت وفي للناس قيمته، مش 20 سنة الأرض بتغلى والرجال مراعي لزلطة، واختلف الوقت واختلف السعر، ما يجي لك أن تنتفع بحق الناس وغيرك صاحب الحق محروم من حقه. هذا بتقع كثير. فهذا البيع والشراء لأنه عقود، والله بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب على الإنسان أن يكون وفيا، وإلا فقد دخل في عداد المنافقين ولو بحاكي نفسه أنها فلان ابن فلان فعل بشر كذيئها ولا شيء هكذا قبعة هكذا ويحاكي نفسه معه، هذا منافق عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يتعامل مع الناس. قال في الحديث من عامل الناس فحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم وعاملهم فلم يظلمهم فذلك المسلم الذي له ذمة الله، فذلك المسلم الذي حرمت غيبته ووجبت نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المسلم. معنى الحديث أن المنافق قد جعل عرضه عرضة للطاء والغمز والهمز والسب والشتم واللعب، وهو الذي جنى على نفسه. ولذلك ورد لي الواجد يحل عرضه وما له، لي الواجد يعني الذي عنده قدرة على قضاء ما عليه من ديون فلم يقضها يحل عرضه وما له، واضح ماشي، يعني تحل عقوبته يحبس حتى يؤدي ما عليه من أموال، ويسبب في أن يعرض نفسه للسب واللعن من قبل الناس، فإذا سبوا ولعنوه فإنهم لم يجدوا

0: عليه، فهو الجاني على نفسه. واضح وماشي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا. يا إخواني، المسألة الدنيا يسيرة، سريعة الزوال وشيكة الانتقال. والناس إنما يبتليهم الله تعالى في معاملاتهم، كيف يتعاملون مع بعضهم. بنسمع هذا استأجر ولا هذا اشترى، وعلى هذا النحو. أول أمام يعني بداية الأمر، ومن أولياء الله ما عليك، هذا ناضج وهذا نية. لو ماذا بعد صار حجار، لا عد ناضج ولا عد نية. هذا ليس من الإيمان في شيء. خلف الوعد ليس من الإيمان في شيء. إن كان عندك القدرة على الشراء اشتريت بثمن الزمان والمكان، وإلا رديت حق الناس. من أقال مؤمنا بيعته وأقال الله عترته يوم القيامة. أما أن تفعل هكذا فهذا من أكل أموال الناس به، إضافة إلى كونه خلفا للوعد، وهذا من علامات المنافقين. قال: ومنهم من عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا الخلق في عملية من العمليات، واحدة من العمليات، ستولد في الإنسان طبعا، تجعل من هذا العمل طبعا وسلوكا ومنهجا يمارسه طيلة حياته، فيبقى منافق طيلة ما حياته. الخطا قالوا أول السرق يقولوا بيض ما.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعين يا كريم. اللهم خذ بنواصينا لما فيه الخير، واهدي قلوبنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض النعم الإلهية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، من ما سخر له من الأرض ومن البحار ومن المياه ومن الجبال. وفي الواقع كما تكلمنا، كل ما في السماوات وما في الأرض، بل وما خارج السماوات والأرض في مجموعتنا الشمسية، هو مسخر للإنسان. الشمس والقمر وبقية الكواكب. فاليوم نتكلم عن موضوع مهم ونعمة كبيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها وأن ننظر في هذه الآيات البينات والعظيمات لنزداد إيماناً بالله سبحانه وتعالى، وتعظيماً للخالق جل وعلا، وارتباطاً به. لأننا حينما نشعر بالنعم سوف نشعر بالمنة للمنعم، لكن حينما يتعود الإنسان على وجود هذه النعم لا يشعر بقدرها ولا يشعر بأهميتها. فلذلك لا تتجسد المنة للمنعم في قلبه حتى تبعثه على الشكر وتبعثه على الإحسان إلى المنعم، كما يقول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قلة التدبر والتأمل في هذه النعم وفي هذه الآيات التي أكد عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة هي تجعل الإيمان يخبو في قلب المؤمن ويقل، والتدبر فيها يزيد من الإيمان ويزيد من المعرفة بالله ويزيد من المحبة لله سبحانه وتعالى. حينما تعرف أنه هو من سخر لك كل هذه الأشياء وكل هذه المخلوقات العجيبة والغريبة، البعض فيها منها سخرها لك لحاجتك الضرورية، والبعض منها سخرها لك لتتنعم بها، لتتلذذ بها، لترتاح نفسيتك بها.